0: الحجارة بل هي أشد قسوة. من قال الله عنهم في القرآن الكريم بأنهم يقتلون النبيين بغير الحق، كذا يبطرة بوقع بدون أي حتى مبرر إعلامي. من قال الله عنهم في القرآن الكريم بأنهم يستبيحون غيرهم، استباحة كاملة، استباحة الدم والأرض والمال والإمكان، استباحة كاملة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فما أعظم والله يا أخوة الشهادة في هذا الطريق، طريق الإنصاف لمستضعفين لمظلومين، لحرب لجريمة القرن يا أخوة، حرب فعلا تسمى بجريمة القرن. مستضعفين يا أخوة في قمة الاستضعاف صاحوا بكل أصواتهم للعالم كل، أين أنتوا يا عرب، أين أنتوا يا مسلمين، يعني استخدموا معهم كل أساليب القتل، كل أساليب التعذيب، كل أساليب الإجرام. صعد شهيدنا سلام الله عليه يا أخوة في مثل هذا المعركة، في مثل هذا المعركة، هذا شرف كبير، وهذا هي النهاية التي كان يتمناها شهيدنا الغماري سلام الله عليه، كان يتمنى مثل هذا الشهادة على يد نتنياهو، على يد قتلة الأنبياء. نعمة كبيرة يا أخوة، والله نعمة كبيرة، وشرف وشرف عظيم. المسيرة ولادة ما بقلق، ما بقلق إطلاقا. يعني هناك رفاق هاشم الغماري، هناك أبو حسين المداني، الخلف خير خلف الخير سلف، أي صيحوا الآن اليهود صياح من أبو حسين، لأنهم عارفين من هو أبو حسين المداني، عارفين هذا الرجل الذي صقلته الميدان وصقلته التجارب وصقلته صقلته المعارك، هم يعرفون من هو السيد يوسف المداني، أبو حسين المداني، هذا الرجل العظيم. المسير يا أخوة كلما قلت القائد من قاداته كلما ازدادت قوة، لأنها مثل الشجرة المثمرة، يعني مثل الشجرة المثمرة ما يمكن أبدا يعني تنتهي باستشهاد قائد. سقط القائد المؤسس، بل نقول صعد شهيدا إلى الله سبحانه وتعالى وازدادت قوة وانفوعا. صعدوا شهداء من طلاب السيد القائد شهيد القرآن، مثل الرئيس الصماد سلام الله عليه، أبو حسن المداني سلام الله عليه، أبو جهاد العياني، علي موسى القيسي، عبد الكريم ثابت، مجموعة من رجالات الإسلام، سيدي زيد علي مصلح. ما زادت هذه الدماء، هذه المسيرة، مسيرة يمن الإيمان والحكم، المسيرة القرآنية، ما زادت هذه المسيرة إلا قوة وعنفوان وثبات بفضل الله رب العالمين. فما بقلق، يعني على الإسرائيلي أن يتحضر هو يعني للقادم من الأيام، ودم شهيدنا العظيم هذا يكون هو الوقود لاستمرار ثباتنا وجهادنا في سبيل الله. يا أخوة لما تحدث عن السيد هاشم الغماري أو رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم، اسمه محمد عبد الكريم الغماري، قبل كان اسمه الجهادي هاشم الغماري، والمجاهدين بشكل عام بيقولوا لسيدي هاشم الغماري، هذا الرجل العظيم، ماذا أقول؟ يعني أنا شخصيا بالنسبة لي علاقتي به علاقة قديمة جدا وعلاقة قوية جدا، وحقيقة يعني تألمت ألم كبير جدا عليه، تألمت ألم كبير لأنني أعرفه شخصيا منذ زمان. أولا تشرفت بفضل الله رب العالمين أن يكون دخولي في المسيرة القرآنية على يديه وعلى يد أحد رفاقه. لاحظوا كيف كان همته عالي، وعاده في ريعان شباب، عاده بعد الثانوية، كان عاده في سنة أولى صيدلة وأنا قدنا في سنة خامسة صيدلة، فجال عندي هو أحد رفاقه وإحنا في الصيدلة، وبعدها بيدي لي ملازم وبيتكلم عن المسؤولية وعن أهمية أن إحنا نتحرك، وعن واقع الأمة الإسلامية والأمريكي كيف بيفعل في العراق في أفغانستان، وأنه ما يجوز أن السكوت على مثل هذا الأمور. يعني لاحظوا عاده في ريعان الشباب في السن التي كثير من الشباب العربي والمسلم تائه بين شيئين، إما في مستقبله عرسه زواجته وظيفته، وإما مهزوم نفسيا وهو يشاهد ما يحصل للأمة الإسلامية، وإما في ضياع وتيه. كان هذا الشاب في ريعان شبابه بهم مستقبل الأمة الإسلامية، من حين عاد خريج ثانوي وعاد في الترم الأول صيدلة، بهم هذا الموضوع، يهمه بشكل كبير جدا ويتحرك على هذا الأساس. الهم تلمس منه أولا الهم، هم الأمة الإسلامية، إنسان عاش اختلطت حياته كلها بالجهاد والعز والإباء، عاش حياته كلها بذل وعطاء، بذل وعطاء، عمل كد جهد عرق في سبيل الله رب العالمين، في سبيل الله رب العالمين. وسجن سلام الله عليه في الحرب الأولى، سجن في سجون الهالك عفاش على يد أجهزة الأمن التي تحت سيطرة السفير الأمريكي. يعني كان الجيش والأمن كله نستطيع نقول جيش وأمن السفير الأمريكي. ليش سجن؟ لأنه رفع شعار الله أكبر الموت الأمريكي الموت الإسرائيل، تقريبا طلع يرفعها في سطح المنزل حق بيته. في تلك الأيام كان رفع الشعار يعني جريمة أكبر من جريمة تحمل قارورة خمر ولا قنبلة يدوية ولا متفجرات، كانت كارثة الكوارث. يعني تحمل ملزم من ملازم سيدي حسين ولا ترفع الشعار، كانت يعني كارثة من الكوارث. ويدخلوا سجن الأمن السياسي تقريبا 3 سنوات، ويتعرض للتعذيب داخل هذا السجن ويتحمل العذاب، وكم تحمل الكثير من الرفاق داخل السجن. البعض تحت الأرض في زنزانة انفرادي يجلس من 6 7 8 سنة، سنة وشهرين. أعرف أحد المجاهدين سجن ويده مقطوعة وجلس سنة وشهرين تحت الأرض، في ما بيشوف لا أشعة شمس ولا ضوء شمس. في البداية بيخلوا بعض الأحيان الواحد تحت الأرض شهر ما يخرجوه حتى زارت حين شماسين، لا بعد ما بعد البعض بعد شهر، البعض بعد شهرين، البعض 3، البعض بعد 4، بعد 5 شهور، وغيرها من صنوف العذاب التي كانت تمارس. فالسيد هاشم الغماري في ريعان شبابه تعرض للتعذيب وتعرض للسجن وتعرض للزنازن، وكان يبحث عن مستقبل للأمة في الوقت الذي كان الشباب فيه مثل عمره، كل واحد يبحث عن مستقبله. كان رجل عظيم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، إنسان بيهمه أمر المسلمين، يهمه أمر المسلمين للدرجة الذي مستعد يضحي بنفسه في سبيل الله دفاعا عن المستضعفين. فإن شاء الله نستكمل الحديث حول هذا الرجل العظيم الذي في الواقع والله لو نفعل 30 حلقة ما نوفي حقه. رجل عظيم، رجل عظيم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.
1: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

واصفون كنه جلاله أو تهتدي القلوب إلى كني عظمته. يا من فاق مدح المادحين فخر مدحه وعدا وصف الواصفين مآثر حمده وجل

يا إلهي أنا أعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء فأهتز معه، وأنا حريص على نهج الاستجابة.

أنا عبدك، عبدك، لا حول لي ولا قوة إلا بك. لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني، ولا أملك ولا أكسب لنفسي من الخير إلا ما أعطيتني، وما توفيقي إلا بك في كل شأن أمري وحياتي ووجودي. بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك. أنا عبدك، أنا الذي أرجوك، أنا الذي أفتقر إليك في كل شيء. أنا عبدك الذي أرجوك، الذي أفتقر إليك. أمن.

0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك، فصل على محمد وآله واعطنا، وإنما يهتدي المهتدون بنور وجهك، فصل على محمد وآله واهدنا.
0: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

عزيز، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطام.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب، وأنت الله الملك الجبار القدوس.

لم تغب ولا تغيب عنك غائبة، ولا تخفى عليك خافية، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول.

واستغفرك به المستغفرون، حتى يكون لك مني وحدي في كل طرفة عين، وأقل من ذلك مثل حمد

وسألتني عنه شكرا يسيرا. لك الحمد اللهم علي إذ نجيتني وعافيتني برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة، وأفضلهم شفاعة، وأرفعهم درجة، وأقربهم منزلة، وأوضح

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

وقدرتك وإحسانك وامتنانك وجمالك وبهائك وبرهانك وغفرانك ونبيك ووليك.

عليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

عبد الملك بدر الدين الحوثي، ولجميع المجاهدين، ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم، أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: هنا سام اف ام إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: إم. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت دارك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقبلون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: تموت
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري بان الخضوه بقوه، كذلك رفع الراس للامام، الصدر بارز للامام، والرقبه عموديه على الراس. ارفع راسك، انت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لاحد ولا نريد من احد لا جزاء ولا شكورا، انما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع الى الامام والى الخلف اثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل

0: اهدام الله ونصر رسوله. أحكم نول نول أحكموش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية.

0: دايمون. صوت هز الأرض.
1: Hold. No limit. Hold.

هذا خذ واحد واحد واحد وزن حزن حزن تنظيم

0: سيد والله
1: نتقدم على خط النور.

صحي النائم.

0: علي.
1: احسن حال. قول قول قول لي عالمي عالمي ما تزرع الامام. احسن شد قول قول قول قول قول نار نار نار بطل امريكا على هذا النهج معنويه.

0: صد
1: صد يمون
0: صد
1: صد يمون
2: الله اكبر
1: الموت امريكا الموت ازاي الله لك هيهات النصر
2: هيهات
1: من الله هيهات من الله هيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حط شمال يمين محمول
3: معلوي

0: فرقية
1: فرقية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بحرية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى تنزل بحرية
1: بحرية
0: جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بحرية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل هيا احصل صارخ سعد
2: كالكور
0: اسمع دل تاريخ
2: كالكور
0: سعد
2: كالكور
3: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجركم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3 سنوات ونصف على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، في الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاؤكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستات
2: باتمور.
3: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: اصرف رجال الله،
5: حي على خير
6: الرجال، حي على خير
7: الرجال،
6: حي على خير.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الرجال مواقف،
5: إذا هم رجال صح يوجهنا في الميدان، وأنا لها ولا نرحب من آل سعود اليهود الخونة.
4: والمبادرة السريعة
6: يا أبناء.
4: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
7: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
4: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
7: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
4: حي على خير الرجال.
7: كل ما عليكم
4: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
7: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
4: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
8: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا الأمانات لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
10: ما مش مؤمن في بيته
11: قال في المكان ما به.
12: احنا رجال يا اهل بلادنا، احنا رجال اسفينا دم اسفينا
13: قيمة. والله العلم اللي يقول يا سيدي حرج نبي لا عاد عليك.
4: 7-6-3-3-5-5-5-5.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صناعات اليمن العسكرية،
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى أعلام الهدى وكل رجال الله المجاهدين الميامين في ميادين الشرف والبطولة. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس، نحييكم سامعينا الكرام ومرحبا بكم. وعنوان حلقتنا اليوم: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. المستمعون الأعزاء، نحتسي قهوة الصباح من فنجان البنة وصينية القشر بالنكهة التهامية، ونتكلم في موضوع والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عنوان واسم العملية العسكرية الواسعة في الساحل الغربي لبلادنا الحبيبة، والتي أثلجت صدور كل المجاهدين والأحرار، ليس في اليمن فقط بل وكل محور الجهاد والمقاومة وأحرار العالم. لذلك ستكون القهوة التهامية لها مذاق خاص ومتميز بعظمة وروعة تلكم الملحمة الجهادية الكبيرة التي تم بتوفيق الله فيها تحرير 6 مديريات بحارس البحر الأحمر محافظة الحديدة بمساحة تزيد عن 5400 كيلومتر مربع، وذلك بحرب خاطفة لم تستغرق سوى عدد أصابع اليد الواحدة من الأيام، وبحرفية وتكتيك عسكري أذهل كل العالم وأحراره، وأدهش المجاهدين بمحور القدس للجهاد والمقاومة. وهذا ما عبر عنه خبراء الحروب والمحللين العسكريين، واعتبروها من منجزات الإنسان اليمني، فبقدر ما مثل هذا النصر التاريخي درة تاج انتصاراتنا بملاحم نصر من الله المعروفة التي تمت في محور نجران، والبنيان المرصوص المشهورة أيضا التي حدثت باتجاه الجوف، وكذلك عمليات وأمكن منهم هذه العملية السابقة وغيرها من ملاحم المجد الثوري والتحرر التي تزخر بها مسيرة ثورة 21 سبتمبر والمشروع القرآني المبارك وعلى هدى كتاب الله ونهج الجهاد الإسلامي للرسول الأعظم وآله وأعلام الهدى صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، على درب يمن الحكمة والإيمان والحرية والاستقلال. حقيقة يا رفاق السلامة والجهاد المقدس، تعجز الألسن كذلك تجف الأقلام عن التعبير الوصفي المستحق لعملية الله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فبعد سجة الشكر والحمد لله المنان، نقول هو الله ناصر أولياءه والمجاهدين في سبيله المتوكلين عليه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، نعم المولى ونعم النصير. إذن فاصل لارتشاف قهوة النصر التهامية، ونستأنف الكلام عن هذه الملحمة الجهادية اليمانية. أحباب مسيرة القرآن الجهادية، وبالعودة لبعض النتائج ومخرجات العملية العسكرية الكبرى، فقد تم بحمد الله وكما قلنا سابقا وفي زمن قياس تحرير مناطق 6 مديريات بالساحل الغرب التي عانى أهلها طويلا من فساد وظلم والضحاد العدو السعودي ومرتزقته من العملاء والخونة لما يزيد عن 10 سنوات. فشاءت إرادة الله وعزائم المجاهدين في سبيله أن يتحرر كل ساحلنا الغربي بمديرياته وقرى ومناطق، وحتى عدد من مديريات محافظة تعز، على طريق تحرير كل شبر من وطن الثورة والجهاد، والذي نراه قريبا بإذن الله وعونه وتوفيقه من ربق الاستعمار الجديد السعودي العربي الجاثم على محافظاتنا الشرقية والجنوبية بكل ظلمة وفساده وويلاته ومعاناة أهلنا هناك والتي يطول الكلام عنها. وعندما نقول يا خبرتنا أن حرب التحرير الخاطفة والسريعة بل والمذهلة المدهشة والمعجزة حسب ووصف الخبراء والمختصين، فقد تهاوت قواعد العدو لأكثر من 38 لواء مدجج بأحدث الأسلحة والمعدات الحربية، وتلك الترسانة العسكرية في المخا والخوخة وحيز وصولا حتى ذباب وباب المندب، ما قوامه 7 فرق عسكرية، والفرقة هي أكبر التجمع عسكري. قلنا وصولا إلى ذباب وباب المندب حيث استقبل مواطنها رجال الله بكل لفة وشوق لإنقاذهم من أتون المعاناة للتواجد العسكري السعودي ومرتزقته الرخاص. وكذلك سقطت معسكرات رئيسية بتلك المناطق بكل عددها وعدتها، وتواصل الزحف المبارك والميمون برعاية الله باتجاه تعز وما بعدها. وهنا يجدر القول يا رفاق السلامة أن قرار العفو الرئاسي للمخدوعين والمغرر بهم له الأثر الكبير في تعاظم الانتصارات التي لا تزال تتوالى بفضل الله وحكمة قيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية المجاهدة. وبعد تحرير مديريات ومدن الساحل الغربي تم مباشرة تطبيع الأوضاع للسكان، وكذلك تزويدهم ورفدهم بسائر الخدمات الحياتية من غذائية ومياه شرب صالحة وصحة وكهرباء وغيرها. من أبرز نتائج عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلة هو إطلاق سراح المسجونين والأسرى ظلما وهم بالمئات، ليعودوا مكرمين معززين إلى أهلهم وذويهم. هذا هو ديدا وسلوك أخلاق رجال الله وأنصاره في التعامل الإسلامي مع الأسرى والمحتجزين. وليكون النصر الإلهي بالساحل الغربي وتعز أساسا لانتصارات تحررية قادمة بكل الخير والحب والسلام. إخوة العزة والانتصار والمجد الجهادي، باستكمال كلامنا عن النصر الملحمي التاريخي للعملية العسكرية الكبرى، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا نقول عن المجاهدين الأفذاذ البواسل أن الجانب الأخلاقي الإنساني الذي يتحلون به كسلوك إيماني قرآني أهم أسباب مقومات تلك الانتصارات التي ما قد بث منها قناة المسيرة إلا أقل من 10% حتى اليوم، فلا يزال الأرشيف الجهادي عامر وزاخر بالكثير. وآخر المفاجآت الصادمة فعلا ما عرضه الإعلام الحربي يوم 28 سبتمبر الماضي عبر تقارير الميدان لقناة المسيرة، هو اكتشاف المجاهدين لقاعدة عسكرية مددجة بكل المكونات الحربية، منها مطار في منطقة ذباب القريبة من مضيق باب المندب، وبيحتوي حتى على حظائر للطائرات والمحصنة والمغطى بطبقات رملية حتى لا تكتشفها الرادارات والأقمار الصناعية. كان العدو أدواته يعد عدته للسيطرة على الساحل الغربي بما فيه منطقة باب المندب، والله أعلم يمكن نكتشف مطار وقواعد عسكرية أخرى بجزر الخبيل باب المندب اللي هو جزر حنيش وغيرها. وهذا يوفينا به الإعلام الحربي وقناة المسيرة تباعا. ويمكن اختصار القول بأن ما تدمر وغرمه المجاهدون يساوي عتاد 3 أو أكثر من الجيوش بكل مكوناتها وعدتها وعتادها. هو الله الذي نتوكل عليه ونثق به ونعتمد عليه ونعتصم بحبله المتين، بيده الخير والعاقبة للمتقين دائما. ويبقى أن نهنئ شعبنا وجيشنا بنصر الله، ونبارك عودة السجناء إلى أهليهم بعد معاناة القهر والتعذيب والانتهاكات اللا إنسانية في سجون العدو السعودي ومرتزقته. وقامت وزارة النقل والسلطة المحلية بإعادة فتح الخط الرئيسي الذي يربط محافظتي الحديدة وتعز وغيرها، حيث ظل المواطنون يعتمدون على الطرق البديلة الأخرى واللي هي بعيدة، ويتجشم الناس عناء السفر لأكثر من 11 عاما. وما تم نشره من معاناة الأسرى والمساجين في معتقلات العدو ومرتزقته والتي يشيب لها الرأس وتدمي القلوب، وشاهدنا وسمعنا بعض منها. هذا يا سامعين الكرام غيظ من فيض لأمجاد المجاهد اليمني الأنصاري في تطهير وتحرير الساحل الغربي بالكامل وحتى المخاوب باب المندب. وأخيرا نقول إن هذه الانتصارات ليست مكسبا وطنيا للشعب اليمني فقط، وإنما هي لكل المكونات بمحور الجهاد والمقاومة الإسلامية وأحرار العالم. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعاشت اليمن حرة مستقلة، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرض وصية. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. يجدد لقانا مع صين كشر وموضوع جهادي آخر. خاضركم مع الله.
2: صيني قشر. بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

إن عمليات بلدنا في البحر الأحمر والبحر العربي هي عمليات جهاد في سبيل الله بأهداف واضحة ومقدسة، إسناد المظلومين في غزة.

فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نجف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.

هذه القدرات العسكرية التي تبنى في إطار هذه الثورة المباركة وصلت الآن إلى مستوى عظيم ومهم وكبير وواضح، سواء على مستوى تصنيع الحربي أو على مستوى الأداء القتالي والتكتيك العسكري.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباح الجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: صباح جميل ورائع ونادي وزناين اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد في الأولى، اللهم لك الحمد في الأخرى، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. سمعتونا أمس إحنا بنتحكى عن الدرو وعن حفظ البذور. طبعا لما بنتحكى عن حفظ البذور معنا أن إحنا بنتحكى عن المصدر الأساسي للغذاء هي البذرة، والنعم الذي هلت علينا وأنعم الله بها علينا يجب علينا أن نرعاها الرعاية العملية ونتمسك بهدي الله ونتمسك بمبادئنا الذي تربينا عليها التوكل عليه في السراء والضراء. وهذا الأيام والله نحن بنتوكل كلها سرور، سراء في سراء على خيرات الله وحب خيرات الله وقلة وبلسن وعتر وفاصوليا يعني ما أقول لكم كل أنواع الحبوب خيرات الله. النص بيحصدوا بر وبيحصدوا شعير، النص بتحصد البلسن والعتر والقلة والتجرة، ما ألذ التجرة البلدي حقنا أو ما يسمى اللوبيا، نعم لذيذ كل المحاصيل الزراعية. بالإضافة إلى أن قيمة الغذاء هي عالية قوي قوي قوي قوي. أنتم دارين كم نشكر هذا حين المزارعين شكروا الله على نعمه واستقبلوا رحمات السماء واستنبتوا بها بركات الأرض وصلوا المحاصيل لها عندنا. إحنا دورنا كمواطنين وكمستهلكين نشكر الله كيف عمليا. ها لاحظوا، ما هو شيء شكر الله المجبر ولا الذي كان يشكر والله أو يعلم الناس يشكر والله بهالخبرة هؤلاء سيئين الذكر. الشكر الآن عملي، استهلاك للمحاصيل. ولو تعبتوا شوية أنا داري ما قد بش خارض التسويق السواء ولا قد بتوصل لها كل الأسواق ولا كل المستهلكين، لكن سهل نتعب شوية ونبحث عنها ونسأل عليها ونستهلك المنتجات المحلية. كيف حنخليها دوجت في الأسواق كلها لو ما نخلق الطلب؟ سروا دا حين دورنا كمستهلكي، إذا خلقنا الطلب على المنتجات من خلال طلبها من التجار دائما والإلحاح عليهم، ها معك بالقلة نشتي قلة بلدي، نشتي قلة كذا، معك بلسن، معك عتر، معك لوبيا أو دجرة، معك معك معك معك ذرة، نشتي ذرة بيضاء، نشتي ذرة صفراء، نشتي ذرة حمراء، نشتي ذرة ركشة أو ما تسمى الزع، ونشتي دخ، نشتي غرب، نشتي كذا. هذا يسمى خلق طلب للمنتج. من حيصنع الطلب هذا ويخلق؟ أنت والمستهلكين. أتخلوا التاجر يحمل حافي يصير يدورهن من الأسواق البعيدة ويجمعهن عندكم، بس احنا دورنا ايش؟ خلق الطلب للمنتج. وانا متأكد انه اذا وجد طلب عيد تحتها منصي، اعوذ بالله من الشيطان، ما منصي ما نشتي هنشتي لا نستهلك حقنا غربين. اقول لكم هذا نوع من الحافز عند التاجر او عند القطاع الخاص، اذا وجد طلب للمنتج والله انه يشمر ويدعس لو ما يتيهن. لكن ان شاء الله ان شاء الله سبحانه وتعالى ان يتوفق القطاع الخاص واحنا نتوفق في خلق الطلب على المنتجات ونرفع الوعي عند الناس كلهم. اللي بيستمع للبرنامج الحكيم اليماني اكيد ان قد يعني بيدخل راس المعلومات التوليه، لكن يجب على كل مستمع من اللي بيستمعونا وبيتابعونا ان ينشروا الوعي في اوساط المجتمع. قولوا لهم اطلبوه، الناس حيقولوا مش موجود، وانا فعلا متاكد انه مش موجود في معظم الاسواق، بس متكتسات في بقع او في بؤر معينه في مناطق الانتاج متكتسه المنتجات الزراعيه. احنا دورنا ان احنا نرفع الوعي المجتمعي ونقول لهم اخلقوا الطلب على منتجاتنا الزراعيه، اسعوا الى استهلاكها، وخصوصا ان احنا في موسم الحصاد. موسم الحصاد ولا باس ان كل ناس يعني يكون يشكلوا بدل ما تقنبروا للمعلبات هذه المحفوظه بالمواد الكيماويه والمواد الحافظه اللي ما احنا شدنا ايش اصلها بالمعلبات حق البقوليات، نركز على الفاصوليا البلدي ونفحص ما بتفعلوا مع العيال في البيت، تضغطها وبيقع فاصوليا ولا الفوق بيقع فول ما شاء الله، ولا ما البلسن يسبر عندنا لسيس. تعرف ولا لسيس؟ اعتقد بعض الناس ما يعرفوا ايش اللسيس، يعني بيفعلوا مثل البرعي. هتقولوا ما هو البرعي؟ بيفعلوا مثل الفول لكن بيضيفوا له حضم ويضيفوا له مدري ايش وشويه بهارات، ما شاء الله العظيم يقع لذيذ. يقوى على ذيذ قوي، وهذا مصدر للغذاء، وخصوصا احنا قلنا موسم حصاد وداخلين على موسم شتاء، يعني احنا بحاجة الى مصدر للطاقة، والبقوليات من افضل مصادر الطاقة لتدفئة الجسم. نشتي نكون نصبح جهالنا بلسن، سبحان الله لسيس بلسن عمد يصير والمدرسة وهم دافين، ولا فول ولا دجرة ولا يعني. فكافة الاستهلاك للمنتجات المحلية هي ضوء نجاة لهذه الأمة وتأمين لمستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة. صلينا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا هو للحديث بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة، اليوم لا هنيين، ونقول أنه الهدف من هذا الحلقة كله رفع الوعي المجتمعي بأهمية خلق الطلب للمنتجات الحبية اليمنية من خلال طلبها من فين؟ من التجار الذي عندنا في القرية، الذي عندنا في السوق الشعبي، الذي عندنا في عواصم المحافظات، والذي عندنا في صنعاء. نطلب منهم الحبوب هذا ونشتي ونشتي ونتشرب، وهم عايزيروا يدوروها، وأنا متأكد أني عاد وصل لها كل بيت، وإذا وصلت لها كل بيت ابشروا بعزكم وابشر بنصرك يا أقصدنا اليمني المقاوم. فالشعب اليمني هو بينتصر في كل الجبهات، ما انتصر في الجبهة الغذائية وفي الجبهة الزراعية، منتصرين بجود الله وكرمه. إذا نتوقف في هذا الفقرة إلى هنا، ومثل ما وعدناكم للحديث بقي في حلقة الغد، وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: الحكيم اليماني.
1: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء وكل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، حيا بكم تبصروا على جو حالي وعلى ندى تيهي دقة القلم نادق نبوش. طبعا لا نزال في ذو علان، وقد احنا في العشرة الأواخر، ما عاد فيه إلا نكعة ونجح. ذو علان صوت الخير، صوت العلف، صوت الصعيف، صوت المراعي، صوت العيد الأعياد، وأفراحنا تقام في كل المحافظات والمديريات في ذو علان. هكذا عرفنا آباءنا وأجدادنا، وهكذا يجب أن نكون ونستمر نحتفل بذو علان احتفال كبير، فهو عيد أعياد اليمنيين، وهو العيد الأكبر بالنسبة لنا كيمنيين. هيا صلينا على محمد وآل مرة ثانية، قلوا يا مصلين على النبي. اليوم 27 ذو علان، يوافقك كم؟ 27 أيش؟ ذو علان دخلت روسكم ترسخات سابر 27 ذو علان. أما بالنسبة للشهر الرومي أو السرياني، اليوم 27 أيش؟ أيلو. والشهر الميلادي إحنا في 10 أكتوبر، اليوم 10 أكتوبر، يوافق كم بالنسبة لمنزلة الشمس؟ 10 السماك. ما بالشوق ما بالشوق، لو يقع شق يقع كل حقوق فن في القاع، إذا ما عنشغب الشهر الأيام. إذا اليوم 10 السماك، هذا منزلة الشمس. هتقولوا لي والمطالع فجرا، هذا الخاص بالمستغفرين والمسبحين من حين الله ما يروه الا هم. اليوم 10 ايش؟ 10 العواء، 10 ايش؟ العواء. وهتقولوا ما قد احنا في سابع علان، هنقول لكم اليوم 6 السابع علان، 6 ايش؟ سابع علان. يوافق كم بالنسبه للمتوسط وقت العشاء؟ المتوسط وقت العشاء سعد الذابح، وسعد الذابح عبارة عن إيش كما وصفها القاضي يحيى بن يحيى العنزي. قال سعد الذابح هو باتجاه الجنوب فوق الرأس، عبارة عن كوكبان زاهرا، رقم واحد شمالي يقترب منه في الشمال، يعني رقم واحد يقترب منه نجم صغير يكاد يلتصق به، وبينهن من متر إلى مترين، نستطيع مشاهدة بعد صلاة العشاء نرفع رؤوسنا باتجاه الجنوب عن رأس سعد الذابح النجمين اللامعين هذولا إذا السماء صافية. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: إذاعة سام اف ام،
3: إذاعة المحور.
4: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: رئتاك ليست مكانا للتجارب. الشيشة الإلكترونية ليست بخار ماء، بل رذاذ كيميائي يحتوي على نيكوتين عال يسبب إدمانا أسرع من السيجارة ويرفع ضغط الدم، ومعادن ثقيلة مسرطنة كالرصاص والنيكل تسبب التهابا حادا وتدمر الحويصلات الرئوية. لا تخدعك النكهات. قرارك اليوم يحمي صحتك وحياتك غدا. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: الرجال مواقف،
3: إذاهم رجال صح وإذاهم في الميدان، وأنا لها ولا نرحب من آل سعود اليهود الخونة.
2: والمبادرة السريعة
4: يا أبناء.
2: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
5: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
2: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
5: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
2: حي على خير الرجال.
5: كل ما عليكم
2: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
5: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
2: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
6: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
7: لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
8: ما مش مؤمن في بيته،
9: قلت في المكان ما به.
10: احنا رجال يا اهل بلادنا، احنا رجال اسفينا دم اسفيني
11: وقيمه.
2: 7-6-33-5555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
5: في دعم صناعات اليمن العسكرية،
2: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30
11: 66700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: العدد الأخير، العدد الأخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير الذي نطالعكم فيه بأبرز عناوين الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا السبت 28 من ربيع الآخر 1448 الموافق 10 من أكتوبر 2026. البداية مع صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: حشود مليونية في صنعاء والمحافظات في مسيرات الثبات مع فلسطين، المشاركون فلسطين أولا وباب المندب خط أحمر ورفع الحصار عن اليمن خيار لا رجعة عنه، القوات المسلحة تكسر زحوفات العدو باتجاه باب المندب وتطهير مديرية جبل حبشي، العميد سريع يعلن السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض بتصريح من صنعاء. قصف صاروخي وغارات مكثفة على بني حشيش وشبكات الاتصالات في صنعاء وصعدة، طيران العدوان السعودي يستهدف مصنعي إسفنج ومواد بناء ومنازل مواطنين في أمانة العاصمة. أبو راس يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة الخارجية، الجرائم السعودية في اليمن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى. مايك والس ينتقد قصف البنى التحتية ويذكر بضحايا العدوان على اليمن. غارات وقصف مدفعي صهيوني يستهدفان بلدات في الجنوب اللبناني. انتقالا إلى المواقع الإلكترونية وبداية مع موقع المسيرة نت، صنعاء تدعو شركات الطيران والعاملين بالمنشأة النفطية السعودية إلى إخلاء الأماكن التي تم إعلانها أهدافا للقوات المسلحة اليمنية. جريحان وتدمير مصنعي إسفنج ومواد بناء وكهرباء بغارات العدو السعودي على صنعاء. مركز تنسيق العمليات الإنسانية يجدد تحذيره لشركات الطيران من الملاحة في الأجواء السعودية. نصر الدين عامر: خروج الشعب إلى الساحات بالملايين يؤكد انسجامه مع القيادة، والعدو السعودي يبحث عمن ينقذه من بأس اليمن وقدراته. وسيم بزي: اليمن ليست سورية ونحذر من تبعات الانخراط في تحالفات تخدم العدو الإسرائيلي. الرفيق: السيناريو الذي تعمل عليه الرياض في اليمن لتنفيذ أجندات أمريكا صهيونية. علي العماد: اليمن قاب قوسين من إنهاء الوصاية السعودية عليه، والعدو الأمريكي يعيد تدوير أدواته التكفيرية. هيئة حقوق الإنسان تدين جرائم العدو السعودي باستهداف مصنعي في العاصمة صنعاء. الصحة: إصابة 6 مواطنين بينهم طفل جراء غارات العدو السعودي على العاصمة صنعاء. مسيرة حاشدة بصعدة تجدد العهد لفلسطين وتعلن النفير العام في مواجهة العدوان والحصار وبهتان النظام السعودي. مصدر عسكري: القوة المسلحة استكملت طرد تحشيدات العدو السعودي من مناطق جبل حبشي بتعز. الخارجية: جرائم العدو السعودي في اليمن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى. مايك واليس ينتقد السعودية لقصف البنى التحتية ويذكر بضحايا الحرب على اليمن. مسيرة مليونية كبرى في صنعاء تؤكد ثبات الشعب في مواجهة اليهود وآل سعود حتى تحرير اليمن وفلسطين. متحدث القوات المسلحة: سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض بتصريح من صنعاء. المحوي تجدد في 96 مسيرة حاشدة الموقف المساند لفلسطين والاستنفار في مواجهة العدو السعودي. باحثون ومحللون عرب: السعودية تقود مخططا أمريكيا صهيونيا ضد اليمن وتستجد التحالفات بعد اخفاقها في الميدان. معطى: أكثر من 281 ألف اعتداء للعدو الإسرائيلي في الضفة والقدس منذ بدء الحرب الإبادة على غزة. بحرية حرس الثورة تعلن استهداف ناقلة غاز مسال عملاقة جنوب مضيق هرمز. ختاما مع موقع الميادين نت وذكر فيه: الكويت تشتري نظاما دفاعيا جويا بريطانيا بقيمة 489 مليون دولار. عشرات القتلى والجرحى، القوات اليمنية طردن التحشيدات التي حاولت التقدم تجاه باب المندب. الجنائية الدولية ترفض العقوبات الأمريكية، اعتداء على سيادة القانون وعرقلة للعدالة. الأمم المتحدة تدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية. سريع 77 غارة واعتداء صاروخيا سعوديا على الأعيان المدنية في اليمن خلال 24 ساعة. بركة للميادين: تصويت 70% من الفلسطينيين يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة. قطاع غزة: شهيد وإصابة طفلتين برصاص الاحتلال في جباليا وخان يونس. الكرملين: بوتين أبدى لترامب استعداده لتزويد الأسواق العالمية والأمريكية بالنفط. مستمعين الكرام، كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا من كان معكم إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم وفضل، ومن التقديم سندس عاد المطهر، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام FM، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار. العاشر من أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بعدة غارات محطة توليد الكهرباء في المخاء، ما أدى إلى تدميرها نهائياً وخروجها عن الخدمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 5 غارات على المجمع الحكومي في صرواح، خلفت دماراً كبيراً في المبنى والمنازل المجاورة له، كما شن عدة غارات على منازل المواطنين في مديرية حرض، أسفرت عن تدمير عدة منازل وممتلكات للمواطنين في المديريتين، وأحدث هلع في صفوف النساء والأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارتين شاحنة محملة بالوقود وأحرقها، كانت في طريقها إلى محافظة الجوف، واستشهد سائقها الذي تفحمت جثته بداخل الشاحنة على إثر الغارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 12 لاجئا صوماليا وأصيب آخرون بغارة للعدوان على أحد الجسور بالقرب من مديرية باقم في محافظة صعدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وشن العدوان عدة غارات على مخازن المؤسسة العامة للكهرباء بمدينة الحديدة، ما أدى إلى حدوث حريق هائل في المخازن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب 3 نساء ورجل بقصف للعدو والخونة على منزل أحد المواطنين بمنطقة الشعاب في حرض، كما استهدف المرتزقة بعدة قذائف أحد المنازل بمنطقة المحجزة في صرواح، ما أدى إلى تضرر المنزل بشكل كلي، كما تعرضت أسرة مواطن لمحاولة اغتصاب من قبل عناصر الخائن طارق عفاش بمنطقة المتينة بمديرية التحيتاء، واستشهد رجل وأصيبت امرأة إثر مقاومتهم الاعتداء من قبل المرتزقة، كما قام المرتزقة باعتقال عدد من المواطنين الذين ساندوا المواطن المعتدى عليه.
3: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم في كل السنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات. ظالم العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة بني معاذ بمديرية إسحار في محافظة صعدة، واستهدف بغارتين منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن 14 غارة على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف ب3 غارات مناطق متفرقة من مديريتي مدغل ورحبة بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 21 غارة على مناطق متفرقة من مديرية العبدية، واستهدف ب3 غارات مديرية مأهلية في محافظة مارب، وشن العدوان غارتين على منطقة الوهبية في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 45 خرقا في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس والجبلية، و7 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي، و27 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 163 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس، و36 خرقا بالقصف المدفعي، و117 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروقات متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي قبالة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة بهجومين للمجاهدين على مواقعهم في وادي شواق بالغيث.

0: في هذا اليوم من العام 2018 شن سلاح الجو المسير والقوة المدفعية عملية مشتركة على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الدريهم بالساحل الغربي، خلفت خسائر بشرية في صفوف الخونة والعملاء، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية مباغتة على مواقع المرتزقة في تباب صفر الحناية بمديرية المتون وكبدوهم عددا من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدة الهندسة كمين محكم لمدرع وآلية تحمل مجموعة خونة غربي اليتمى، وتم تنفيذ كمين آخر بعبوات ناسفة استهدف مجموعة خونة غرب اليتمى وسقط العشرات منهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر المجاهدون آلية عسكرية للخونة بعبوات ناسفة بحيران في حجة، وقتل وأصيب من كان على متنها، كما قتل عدد من الخونة إثر انفجار عدد من العبوات الناسفة بهم في بوابة التشريفات بالجحملية، وسقط أعداد من الخونة قتلى وجرحى.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين، الأولى على سفينة نفطية أمريكية تم استهدافها في البحر الأحمر بـ11 صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين وأصيبت بشكل مباشر وبالغ، والثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح على سفينة في المحيط الهندي وكانت الإصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الصهيوني دعما لغزة ولبنان.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت من خلالها سفينة أولمبيك إسبريت النفطية الأمريكية، وقد تم استهداف السفينة في البحر الأحمر بـ11 صاروخا باليستيا وطائرتين مسيرتين، وقد أصيبت إصابة مباشرة وبالغة بفضل الله. ونفذت العملية بشكل مشترك بين القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية. العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح استهدفت سفينة سينت جون في المحيط الهندي، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. وتم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، وأنها بعون الله تعالى لن توقف عملياتها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ووقف العدوان على لبنان. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 7 ربيع الآخر 1446 للهجرة، الموافق 10 أكتوبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
8: الرجال مواقف
9: إذاهم رجال صح والدماء في الميدان وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة
8: والمبادرة السريعة
10: يا حبي الآن
8: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
11: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
8: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد
11: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
8: حي على خير الرجال.
11: كل ما عليكم
8: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
11: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
8: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
12: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
13: أتينا لهنا لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
14: ما مش مؤمن في بيته قلت في المكان ما به.
15: احنا رجال يا هل بلادنا، احنا رجال أسفينا دم أسفينا وقيمة.
16: أبينا والله علم اليمني أسفينا دم على جنبين. لا عارض عليك.
8: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام والعود احمد.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبنا.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل صباح. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام، حياكم الله في صباح الخير يا قدس. صباح الخير يا قدس، فترة مباشرة أثيرية معكم في هذا اليوم الجديد والأسبوع الجديد الذي بإذن الله سيكون مليء بالأخبار السارة والبشائر والانتصارات العظيمة. هذا الثبات من قبل الشعب اليمني أمام ما يحدث اليوم من استهداف ممنهج للمحافظات اليمنية وكذلك على العاصمة صنعاء، هذا الاستهداف ما هو إلا تخبط من هذا العدو الصهيوني، كلما زاد في إجرامه وفي طغيانه وفي غيه، كلما تأكدنا أن النصر حليفنا وهو قريب جدا هذا النصر. يوم أمس كان هناك خروج كبير وخروج مليوني استجابة لله وكذلك استجابة لدعوة السيد القائد بالخروج المليوني الذي دعا به في خطابه للشعب اليمني الحر في كل المحافظات الحرة وأيضا المديريات والمناطق المحررة. خرج الشعب اليمني في مسيرة ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات. خرجوا بمسيرة مليونية حاشدة اكتظى بها ميدان السبعين وكل الساحات والطرق الفرعية المؤدية إليه، وأيضا كل الساحات التي حددتها اللجنة المنظمة للفعاليات في بقية المحافظات، تأكيدا على ثبات الموقف على طريق التحرير لفلسطين واليمن والنصرة لكل المظلومين.

الجزيرة المليونية أكد أحرار الشعب اليمني التفافهم حول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في كل الخيارات التي يعلنها في مواجهة العدو السعودي ورعاته الأمريكيين والصهاينة. وأعلن الشعب اليمني النفير العام للمضي قدما في كل الخيارات الردع، مباركا عمليات القوات المسلحة اليمنية في عمق العدو السعودي وكذلك العمليات التي تستهدف تحشيدات العدو في جبهات الداخل. ونوه المشاركون إلى أن اليمن يتخذ القضية الفلسطينية بوصلته التي يجترح من أجلها كل النضالات ويخوض على طريق نصرتها كل التحديات، مجددين العهد لفلسطين أرضا وشعبا ومقدسات بأن يمن الحكمة والإيمان سيظل على العهد حتى زوال الكيان الصهيوني من النظام.

0: وتوعد اليمنيون العدو السعودي بمزيد من الاندفاع لرفض الجبهات بالمال والرجال حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وتحرير أرضه، مؤكدين أن الجرائم التي يرتكبها العدو لن تزيد أبناء شعبنا إلا صمودا وثباتا. وفي ظل توافد الحشود حتى اللحظات الأخيرة من المسيرة، زأر اليمنيون بهتافات أكدت ثبات الموقف ورسخت مسارات الردع وراكمت الرسائل للعدو السعودي وأدواته ومشغليه. وفي خضم الحشد المليوني الكبير، استمع الحشد المليوني إلى كلمات من نور لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، والتي تمحورت حول خطط اليهود وأوليائهم التي تستهدف الأمة وما ينبغي العمل حيالها.
1: مع كلمات من نور القرآن لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. I'm looking at the world.

0: غضب الياباني يحتشد في الميدان، مسار اشتباك ساخن ومواجهة مفتوحة. هب الشعب إلى ساحاتها، بنادق النفير تتراص حشودا مداها خلف المدى، تندفع للمعركة مع العدو السعودي. يمضي بها الإحساس بالمسؤولية، تؤكد الصمود بنفس لا يطاول وعزم لا يلين ولا يتردد.
1: أن تصبح وسائل الإعلام، أن تصبح الدول الإسلامية في معظمها هكذا تعمل على تدجيل الشعوب المسلمة، أبناء الإسلام، أبناء القرآن، تدجيلهم لليهود والنصارى. أي كذب هذا وأي عار هذا؟
2: كذلك فإننا نشيد على أيدي قواتنا المسلحة بمزيد من الضربات والعمليات التي تحقق كافة مطالب شعبنا المحقة والعادلة، وردع ظالميها المستكبرين الطغاة بقوة الله القوية المنتقم الجبار.
0: سلاح الجماهير ورسائل النذير تدوي، ورايات الجهاد خفاقة، تأكيد متجدد لأولوية الصراع، وتأييد لتوسيع مسرح المواجهة وامتداداتها. كل المحتشدين يريدونها معركة حاسمة لاجتثاث العدو السعودي، وكل المتجمهرين هنا يشهرون دماهم وصوارمهم معا بوجه شر البرية.
3: ونجدد العهد والولاء والوفاء للسيد القائد، ونقول له احنا رجالك يا سيدي، ابشر بنا اينما تشاء وحيثما تشاء، والله لا ابقى لله ان خذلناك،
4: ونحن مستعدون شبابا وشيوخا واطفالا ورجالا لاسناد القوات المسلحة في كل الجبهات، ومستعدون رفضهم.
0: تلاقت مواكب المحتشدين من الأمانة وصنعاء موحدة الرمي والمرمى، تقدم الأهم على المهم. يسيئها صدوة المال السعودي وما يصنعه من مشهد خذلال لفلسطين ومعاونة للعدو الإسرائيلي وتواطؤ مع البهتان النجدي. يحذر اليمن أمته من عواقب مؤامرة تحاك وتحبك تجاه مقدساتها.
5: سعودي لأنه عبارة عن أداة من أدوات أمريكا وإسرائيل والصهيونية العالمية. انظروا إلى من ذهب إلى سيدها الأمريكي ثم الإسرائيلي والفرنسي والإيطالي، على من؟ على أهل الإيمان والحكمة.
6: أنني مستعد أروح الجبهة لو أسحب على بطني وأقاتل وأناصر القضية الفلسطينية وأناصر الإسلام وأناصر الحرمين وأناصر الكعبة الذي خانوا الشعب اليمني واتهموه في الكعبة وفي المدينة المنورة. نحن نقول لهم أنت وخونة.
0: لا يختبر اليمن النوايا إلى النهاية، لكنه يقضي مؤقتا ويضع الفواصل واضحة. وإن لم تكن معلنة، تاريخ هذا البلد دائما ما يترك مساحة للمفاجآت، وهو أقدر على الحرب، ولربما ينتظر شرارة محددة يأمل ويعمل أن يشعل بها معسكر العدوان. وعلى الله يتوكل اليمنيون. يخوض اليمن المواجهة بشتى الأشكال، وهو متوثب للتصدي للعدوان السعودي ورفض الجبهات، يراقب تطورات الميدان كيما يقر خطوته القادمة وينفذ خياره التالي. من العاصمة صنعاء، عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة، طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية، يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل. وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام FM، عدنا.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية على أثير إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس. وفي هذه الفقرة الرئيسة التي سنستعرض فيها رسائل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في الذكرى الثالثة لمعركة طوفان الأقصى، كذلك في كلمته أيضا حول جريمات ومجزرة الصالة الكبرى، أيضا انكسار تحشيدات العدو في باب المندب أمام ضربات القوات المسلحة اليمنية، معادلة السيادة أيضا التي تفرضها صنعاء وتضع الرياض تحت الاختبار. نناقش كل ذلك مع ضيفنا في أو عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد داود. حياكم الله أستاذ أحمد.
1: حياكم الله.
0: نبدأ من اللحظة التاريخية معكم أستاذ أحمد. 3 سنوات على طوفان الأقصى، وقائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي يحفظه الله يؤكد أننا أمام عملية إعادة فرز الأمة بالكامل وكشف أيضا حجم الهشاشة الوجودية للعدو الإسرائيلي. هل تثبت التطورات الميدانية اليوم أن المقاومة نجحت في تفكيك الهيمنة الغربية بالمنطقة، أم أننا دخلنا معركة استنزاف للعدو مفتوحة بلا سقوف زمنية؟
1: هو في حقيقة الأمر الصراع هو مستمر ما بين محور المقاومة وبين محور الاستكبار العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي، والفرز هو واضح وما زال قائما منذ عام 2023 وما قبله وما بعده. فالولايات المتحدة الأمريكية هي تقود الاستكبار العالمي، ولديها الكثير من الدول التي تتبعها سواء في المنطقة أو على مستوى العالم. في منطقتنا يقود هذا الاستكبار العالمي هو كيان العدو الصهيوني الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق إخواننا في قطاع غزة وحول وفي فلسطين بشكل عام. وكذلك هناك الكيان السعودي الذي يواصل عدوانه وحصاره بشكل مستمر على بلادنا دون أن يتوقف أو دون أن يكون لديه أي مبادرة للجلوس على الطاولة لحقن الدماء والجنوح إلى السلام. وأيضا هناك أنظمة كثيرة في الوطن العربي هي التي تسمى بالدول المطبعة مثل الإمارات والمغرب والأردن وغيرها، هي تصطف بشكل كبير مع العدو الصهيوني ومع العدو الأمريكي. ولذلك هذا هو فرز يعني واضح منذ سنوات، والمعركة هي مستمرة بوتيرة عالية جدا وليست في نهايتها وليست في بدايتها، هي مستمرة بشكل أوسع، وهي تتوسع من يوم إلى آخر وتهدى في جبهات معينة وتفتتح في جبهات معينة. على سبيل المثال كان هناك تصعيد كبير على قطاع غزة في عام 2023 إلى 2025، هدأت في قطاع غزة فعادت المعركة بشكل أوسع لتفتتح في على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى الجبهة اللبنانية، هدأت في لبنان ففتحوا الجبهة اليمنية، وهكذا هم الأعداء يحاولون بشكل رئيسي القضاء على محور المقاومة، لأن محور المقاومة هو الذي يقود المعركة في مواجهة قوى الاستكبار العالمي، وهو المحور الذي يتصدى لكل المخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة. ولولا هذا المحور لكانت إسرائيل قد حققت حلمها ومشروعها الكبير المتمثل في إسرائيل الكبرى، وكانت تمكنت من تغيير الشرق الأوسط الجديد الذي تدعيه تغيير الشرق الأوسط الجديد، ولكانت البلدان العربية بأكملها تحت الهيمنة والاستحواذ الأمريكي الإسرائيلي. لكن ما يعيق هذا المشروع الكبير الذي تخطط له أمريكا والكيان الصهيوني هو وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة الذي يتصدره الآن بكل ثبات وشموخ وعزة اليمن التي تمرغ أنف العدو الأمريكي والإسرائيلي في باب المندب، وتحقق الكثير من الانتصارات على أدواته الذين هم أجزاء من هذا التحالف.
0: نعم، السيد القائد لم يطرح قرائن ظنية بل ثبت وقائع قطعية حول التعاون العسكري السعودي مع العدو من استضافة الضباط الصهاينة وتوفير الأحداثيات إلى الاعتراض البحري وفتح الأجواء بعد هذا التكشف المباشر لدور الرياض.
2: هل تعلن صنعاء رسميا إغلاق صفحة التهدئة والمفاوضات، وتعتبر هذه التصرفات أهدافا مباشرة لمرحلة التصعيد القادمة؟
1: القوات المسلحة اليمنية وكذلك القيادة السياسية والثورية هي تتعامل بحكمة مع التطورات والأحداث سواء في بلادنا أو على المنطقة أو على مستوى العالم. هي تدرس الخيارات وهي تدرك كيف تتعامل مع كل خيار ومع كل جراء. هي في معركة طوفان الأقصى كانت تنظر إلى العدو السعودي وترصد كل تحركاته الذي كان يعترض الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة خدمة للكيان الصهيوني، وكان أيضا افتتح الجسر البري الذي هو ربط ما بين الإمارات إلى السعودية إلى الأردن وصولا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكذلك كان الكيان السعودي هو يزود العدو الإسرائيلي بالكثير من الإحداثيات والمعلومات، وهو يعلن بكل وضوح وعبر وسائلها الإعلامية بأنه ضد حركات المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس. لذلك كانت وسائل الإعلام السعودية تشتغل بشكل واضح وبدون مواربة في خدمة الكيان الصهيوني ضد القضية الفلسطينية. المعركة السعودي هو لا يحتاج إلى إلى إثباتات أو أدلة قطعية لخيانته للأمة العربية والإسلامية أو لتواطئه الكبير مع الكيان الصهيوني والتطبيع معه، فما عمله خلال السنوات الماضية هي تثبت على ذلك. يكفي هذا العدو السعودي جربا أن أخواننا في قطاع غزة كانوا يتعرضون لحرب إفادة جماعية لا مثيل لها في التاريخ، وهم ينظمون مسابقات للكلاب والقطط ويستقبلون العاهرات لإقامة الحفلات الماجنة والراقصة في المملكة العربية السعودية. هذا التماهي هو دليل على الخيانة للقضية الفلسطينية والخيانة للأمة. اليمن هو يتخذ قراراته فيما يتعلق بالعدو السعودي لأن لدينا مسألات منفصلة عن هي مترابطة فيما بينها، ولكن العدو السعودي هو اعتدى على بلادنا منذ عام 2015، ولذلك نحن نستمر في محاولة ردع هذا العدوان وفي محاولة كسر الحصار المفروض على بلادنا، وأيضا إخراج العدو السعودي من الأراضي التي يحتلها في المحافظات الجنوبية والشرقية. إذا ما تحقق هذا الأمر سننتقل إلى مرحلة أخرى في التعامل مع الكيان الصهيوني والعدو السعودي. قد تكون لدينا خطط دبلوماسية، خطط سياسية، أو ليستمر الضغط العسكري على العدو السعودي حتى يأتي الله بأمر كان مفعولا.
0: نعم، بأرقام صادمة عن نهب الثروات النفطية لحساب البنك الأهلي السعودي وحرمان أكثر من مليون موظف وكذلك الحصار أمام المرضى وصولا إلى يأس تام من المفاوضات، هكذا تحدث السيد القائد في كلمته. إلى أي مدى أصبحت صنعاء محكومة بقرار كسر الحصار بالقوة العسكرية، وما الذي يمنع انفجار الجبهات فورا؟
1: هو في حقيقة الأمر أن المعارك التي تدور الآن سواء في جبهة الساحل الغربي أو في مارب أو الجوف، وهي معارك هي بدأت منذ عام 2015 لكنها توقفت في فترات معينة عام 2022، واستمر هذا التوقف لمدة 4 سنوات نتيجة للهدنة أو ما رافقها من خفض التصعيد. الذي يجب أن يفهمه الجميع أن هناك بعدين رئيسيين يجب أن يتحرك فيهم اليمن في خلال هذه المواجهات. هم يتحركون في البعد الجيوسياسي الذي يتعلق بتأمين الممرات البحرية الخاصة لليمن وخاصة في مضيق باب المندب، لأن مضيق باب المندب والمناطق الساحلية كانت تحت سيطرة العدوان السعودي وحلفائه من الخونة والمرتزقة اليمنيين، ومن ورائهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. ولذلك عندما انطلقت المعركة في الساحل الغربي كان الهدف الأساسي منها هو تحرير هذه المناطق من الهيمنة الأمريكية الصهيونية الفرنسية البريطانية السعودية التي تسيطر على تلك المناطق. وهذا هو بعد جيوسياسي، لأنك بوصول القوات المسلحة إلى باب المندب تتغير كل المعادلات والاستراتيجيات التابعة للعدو الأمريكي وكذلك الإسرائيلي، فالأمريكي هو يريد أن يكون متحكما بالمسار الملاحة في البحر الأحمر وفي الملاحة بشكل عام لممارسة الهيمنة على دول العالم، والعدو الصهيوني هو يريد أن يكون في البوابة الجنوبية للبحر الأحمر للتحكم على المنطقة العربية وعلى قناة السويس وعلى غيرها من الدول. لذلك تحرير هذه المناطق هو سبب صدمة كبيرة ونكسة للمشروع الأمريكي الصهيوني، وعاد هذه المنطقة إلى السيادة اليمنية. أما البعد الاقتصادي الثاني وهو مهم جدا في هذا المسألة، وهو أن المناطق التي تتواجد فيها الثروات النفطية والغازية هي ليست في تحت سيطرة قوات صنعاء، وإنما هي تحت سيطرة التحشيدات التابعة للعدو السعودي المرتزقة والخونة من حزب الإصلاح وغيرهم. فلذلك كان لابد أن يتم التحرك لتحرير هذه المناطق لإعادة هذه الثروات إلى وضعها الطبيعي ليستفيد منها الشعب اليمني، لأن هذه الثروات كما هو الحال هو لا يستفيد منها الشعب اليمني، إيراداتها تذهب مباشرة إلى البنك الأهلي السعودي.

0: الأوروبيين هم يعرفون ذلك جيدا ويدركون الخطر الكبير الذي يهددهم من قبل المملكة العربية السعودية، لكنهم يتحركون في عدوانهم على اليمن سواء سياسيا أو إعلاميا خدمة لمحمد بن سلمان، وحتى يتحاشون يعني أي محاولات للسيطرة على قطر. وهذه مأساة كبرى جدا أن يتحول الأمير القطري إلى مجرد تابع للهيمنة السعودية وللهيمنة الهيمنة السعودية بالتحديد. قطر في مأزق كبير جدا، ولو كان لديها رجاحة عقل أنها لن تشارك في عدوانها على اليمن، لأن اليمن هو الآن يقدم نفسه بأنه أكبر من السعودية ومن أي دولة في المنطقة.
1: نعم.
0: اليمن بإمكاناتها العسكرية وقدراته القوية هو يستطيع أن يدافع عن أي بلد مستضعف في هذا العالم ضد الهيمنة السعودية، لكن القطر هي ارتأت أن تكون مع السعودي، والسيد القائد هو وجه لها الكثير من النصائح، وهي نصائح أتوقع أنها تستبق أي ردة فعل قد تقدم عليه صنعاء تجاه قطر في الأيام المقبلة إذا ما استمرت الدوحة في سياستها الإعلامية والسياسية.

0: لأي قوة خارجية أن تأتي إلى بلدنا لتسيطر عليه وتنهب ثرواته. الشعب اليمني هو في كل المسيرات المليونية هو يوصل صوته ورسالته إلى العالم بأنه ينتصر للمظلومين في العالم، وخاصة المظلومين في قطاع غزة. وهو أيضا لا يقبل على نفسه بأن يكون مستعبدا أو ذليلا أو خانعا للسعودية وللهيمنة السعودية. ولذلك نلمس هذا الحراك الشعبي الكبير الذي يتدفق سواء في العاصمة صنعاء أو في المحافظات بمجملها، والخروج اللافت والكبير الذي برز في مدينة المخا وكذلك في المناطق المحررة من محافظة تعز، والذي يدل على أن هذه المحررات على أن هؤلاء يعني من أبناء الشعب اليمني في محافظة تعز هم أحرار، وهم لديهم نفس الرؤية ونفس المنهج الذي موجود في الكثير من المحافظات الحرة. وإنما كانت الأخوان المسلمين وكان لها الهيمنة السعودية هي التي تضغط عليهم ولا يستطيعون أن يعبروا عن آرائهم. ولذلك أمام هذه الروح الثورية المتدفقة وأمام هذا العطاء الشعبي الكبير سينكسر أي تحالف يأتي إلى اليمن، سواء كان تحالف باكستاني أو تركي أو سوري كما يروجون له بأنه سيأتي إلى بلادنا. اليمن هي ستكون مقبرة للتحالفات ومقبرة للغزاة ومقبرة لكل من يحاول أن يتطاول على شعبنا وأن يحاول أن يسيطر على شعبنا أو أن ينهب ويسيطر على ثرواته. ذلك لا مشكلة على الإطلاق طالما أن هذا الشعب اليمني يمتلك من الوعي ويمتلك من القدرات وما يجعله يواجه كل طواغيت الأرض وليس فقط المملكة العربية السعودية.
1: نعم، في الذكرى الأليمة لمجزرة الصالة الكبرى أطل السيد القائد بإنذار هو الأشد وضوحا لكل من يتورط أو يتساوق مع العدوان السعودي، مؤكدا أن الاستمرار في هذه الشراكة هو محض غماس في دماء الشعب اليمني وإلصاق للعار بالذات. هل تعكس هذه الرسائل القاطعة تدشين صنعاء لمرحلة ردع إقليمي جديد تسعى من خلالها لفرض خطوط حمراء تمنع تشكيل أي غطاء أو تحالفات مساندة للرياض في الجولة القادمة؟
0: بالفعل أعتقد أن الدول الكبرى أو الدول التي تريد أن ترقرض في اليمن هي تتلقى هذه الرسائل بكل جدية، خاصة الباكستاني والتركي، ولذلك هم يترددون بشكل كبير في الانخراط في العدوان على اليمن خدمة للعدو السعودي. وإلى الآن لم يدخلوا بشكل مباشر ولم يعلنوا بشكل مباشر أنهم دخلوا في هذه المعركة، وهم يدركون أن المملكة العربية السعودية قد وضعت نفسها في مأزق كبير جدا وفي مخاطر لا يستطيعون أن يتحملون تبعاتها. الآن الضربات الصاروخية هي تصل إلى عمق المملكة العربية السعودية، مطار الرياض توقف تماما عن الإقلاع وعن الهبوط الرحلات وعن الرحلات الجوية.
1: نعم.
0: المنشآت النفطية تتعرض للاستهداف المباشر وما زلنا في بداية المعركة. ولذلك دخول أي دولة إلى اليمن هي ستكون لديها الكثير من الحسابات ولديها من القراءات، وهم يقرؤون المشهد جيدا، خاصة الباكستاني والتركي هم ليسوا أغبياء، هم يقرؤون المشهد جيدا ويعرفون أن المشهد ليس في صالح، أن الميدان ليس في صالح المملكة العربية السعودية ولا في الخونة اليمنيين أو التحشيدات التابعة للعدو السعودي، وخاصة بعد أن تمكنت القوات المسلحة اليمنية من تحرير مناطق الساحل الغربي وصولا إلى مضيق باب المندب. فإذا ما شاركت مثلا على سبيل المثال تركيا بشكل مباشر، ما الذي يمنع قواتنا المسلحة أن تحاصر أو تمنع الملاحة التركية من المرور في باب المندب أو كذلك الملاحة الباكستانية؟ ولذلك هم يحسبون هذه ويعرفون أنهم سيتورطون كثيرا إذا ما دخلوا بشكل مباشر في العدوان على اليمن. أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية هي في لحظاتها الأخيرة وهي ستجنح للسلام وستركع غصبا عنها، لأنها لا تستطيع أن تتحمل الضربات القادمة والضربات الموجعة والمؤلمة التي تأتيها من اليمن. ولا سيما أننا ما زلنا في بداية المعركة.
1: نعم.
0: فماذا لو انتقلت اليمن إلى الخطوة الثانية وانتقلت إلى تدشين المرحلة الثانية في مواجهة العدو السعودي واستهداف أماكن حساسة في المملكة العربية السعودية؟ لا يمكن للعدو السعودي أن يستمر أو أن يواصل عدوانه على اليمن. فالمرحلة الآن مختلفة عن مرحلة ما قبل عام 2015. اليمن الآن هو يقدم نفسه بأنه قوة إقليمية في المنطقة، لديها الكثير من الإمكانات العسكرية والسياسية، وهو يتحكم بطريقة الملاحة في باب المندب. صحيح أن الملاحة الآن آمنة ولا يوجد أي خطر عليها، لكن إذا ما تورطت أي دولة في عدوانها على اليمن فإنها ستجلب لنفسها، كما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ستجلب لنفسها العار وستكتب صفحات سوداء في تاريخها وستلحقها الهزيمة بشكل عام. أما اليمن هو شامخ، اليمن لا يمكن أن يخضع أو يستسلم لأي تحالف، والحمد لله نحن جربنا الكثير من التحالفات. هناك في عام 2015 كان هناك تحالف أمريكي سعودي بريطاني، 17 دولة شاركت في هذا التحالف. إمكاناتنا كانت محدودة، قدراتنا كانت محدودة، وضعنا كان ضعيفا. أما الآن الوضع مختلف تماما جدا، وضعنا مستقر ومتقدم، وإمكاناتنا متطورة، وقدراتنا الصاروخية كبيرة جدا. ولذلك مثلما فشل التحالف السابق في عام 2017 سيفشل أي تحالف يتورط في العدوان على بلادنا.
1: نعم، استحضار تجربة البشير في السودان لم يكن مجرد قراءة من الماضي، بل إسقاطا سياسيا حادا على الواقع الراهن. هل يوجه السيد القائد يحفظه الله هنا إنذارا أخيرا للأنظمة التي تلوح بالدخول في هذا المسار، بأن مصير كل من يراهن على الرياض وواشنطن هو الانهيار والتحول إلى كبش فداء؟
0: ويأتي من باب التحذير ومن باب التذكير، فهو يذكر هؤلاء بالمصير الذي حل بالدول التي شاركت في العدوان على بلادنا وفي مقدمتهم السودان. ما الذي حل للمجرم عمر البشير الذي جاء ب 15,000 جندي سوداني للقتال في اليمن؟ كانت عاقبته الوخيمة أنه تم الانقلاب عليه من قبل قادة الجيوش الذين أرسلهم. القائد الكبير البرهان الذي أرسله البشير للقتال في اليمن هو الذي انقلب على البشير ووضعه في السجن، وهو الآن يكاد أن يموت في سجنه ويعاني من ظروف صحية متدهورة جدا، يطالب بنقله إلى الخارج من أجل تلقي العلاج، ويرفض هذا البرهان يرفض ذلك. السيد كأنه يقول لتركيا وباكستان انظروا إلى البشير ما الذي حل به، فقد يصل بكم الحال إلى وضع البشير. والآن كما هو الحال في باكستان هناك مظاهرات، يعني منذ 3 أيام مظاهرات كبيرة وحاشدة ضد الحكومة العسكر في باكستان. هذه المظاهرات تطالب بعودة عمران خان رئيس الحكومة، لأن هذه الحكومة الآن التي تتحالف مع المملكة العربية السعودية هي في بطبيعة الحال هي حكومة انقلابية، جاءت بانقلاب ولم تأتي عن طريق الانتخابات أو عن طريق الاقتراعات، فلذلك هي جاءت انقلبت على عمران خان ووصلوا إلى السلطة عن طريق الانقلاب، ومع ذلك السعودية تعطيها الشرعية في مفارقة عجيبة جدا، لا تعطينا الشرعية مع أننا قمنا بثورة ومشهود لها بأنها ثورة شعبية خالصة ضد أدواتها في اليمن، لكن لا تعترف بهذه الثورة وإنما تعترف بحركات الانقلاب التي تحدث في أي بلد في العالم مع أنها غير ديمقراطية وغير حقيقية. لذلك السيد هو يذكر باكستان بأنه سيكون مصيركم مثل مصير عمر البشير. والأحداث الآن هي تثبت أنه منذ بداية التلويح بتدخل في اليمن تعيش باكستان هزة غير عادية من المظاهرات ومن الصخب الشعبي ومن الإعلام الذي يوجه لهذه الحكومة ومن التحذيرات التي تطالب الحكومة بعدم الزج بهم في معركة خاسرة في اليمن. وكذلك الحال في تركيا، هناك غضب دعوات كبيرة من قبل المعارضة في تركيا ومن قبل وسائل الإعلام، وأعتقد من وجهة نظري أن باكستان وتركيا لن تتورطا في أي عدوان قادم على بلادنا، لأن المؤشرات كلها غير مجدية إلا إذا ما تعرضت هاتان الدولتان لضغط أمريكي كبير يجبرهما على الدخول في هذه المعركة.
1: نعم، بالانتقال من الرسائل السياسية والتحذير لسيد القائد إلى قلب الميدان، أعلن العميد إحيى سريع عن انكسار تحشيدات تابعة للعدو السعودي للمرة الثانية خلال ساعات باتجاه باب المندب مع تدمير 22 مدرعة وسقوط قادة. ألا يمثل هذا الحسم الصاروخي في لحج الترجمة العسكرية المباشرة لتأكيدات السيد القائد ورسالة عملية بأن أي تحرك ميداني للرياض سيقابل بالردع القاسي فورا؟
0: نعم، هذا الذي ما يحدث بالفعل في الميدان. هناك تحركات كبيرة للتحشيدات التابعة للعدو السعودي، هي تأتي من محافظة لحج ومن طريق الساحل، وهم يعملون على محاولة اختراق المناطق التي تم تحريرها مسبقا، وخاصة في مناطق باب المندب. هذه المناطق هي مفتوحة، ويستطيع أي غازي أو أي طرف يأتي من البحر أن يتقدم إليها وأن يسيطر عليها. جزيرة ميون هي كانت على امتداد التاريخ عرضة للاحتلال الخارجي، ولذلك عندما تم تحريرها مؤخرا العدو السعودي وكذلك الأمريكي هو لا يريد أن يستمر أي قوات حرة في هذه المناطق، سيعملون بشكل متواصل ودؤوب على أن تظل هذه المنطقة هي ساحة اشتباكات وساحة مواجهة. لكن هم الآن جربوا للمرة الثانية، زحفوا في المرة الأولى بزحف كبير جدا تحت غطاء جوي كثيف، عدد الغارات تجاوزت أكثر من 400 غارة، ومع ذلك لم يستقروا، واستطاعت القوات المسلحة أن تعمل عملية هجوم مباغت تعمل عملية ضربات موجعة ومنكلة بالعدو، حتى خرجوا وعادوا إلى أماكن تمركزهم في رأس العارة. بالأمس كرروا المحاولة مرة ثانية تحت غطاء جوي كثيف، وما إن هدأت الغارات الجوية واستقروا في المناطق التي تم أو السيطرة عليها أو احتلالها من جديد، حتى عاود أبطال الجيش التصدي لهؤلاء وتم تكبيدهم ضربات موجعة والتنكيل بهم أشد التنكيل. والآن نحن عندما نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي نرى البكاء وعويل هؤلاء الذين دخلوا إلى هذه المناطق. بطبيعة الحال لا يمكن لهذه المنطقة أن تهدأ، خاصة في هذه الفترة. سيحاولون تكرار التجربة مرة وثنتين وثلاث من أجل إعادة تموضعهم أو احتلال هذه المنطقة، لكن القوات المسلحة وأبطال الجيش هم يرصدون كل تحرك، وهم يديرون المعركة بحنكة وبذكاء وبقدرات عالية جدا، والوضع هو جيد ومطمئن كما قال السيد القائد. وأي محاولة للتمركز في هذه المناطق هي ستتعرض للتنكيل وبالضربات الصاروخية والطيران المسير، لأنه بطبيعة الحال لا يمكن لأي قوة أن تتمركز في هذه المناطق دون أن يكون لديها قدرة على السيطرة على المرتفعات الجبلية المطلة على باب المندب. هذه المرتفعات الجبلية هي كلها ولله الحمد والشكر تحت سيطرة قواتنا المسلحة، وهي تستطيع أن تتحكم بالمشهد كاملا في مناطق الساحل الغربي وصولا إلى مضيق باب المندب.
2: نعم، إذن نختتم معكم بهذا التطور البارز أستاذ أحمد. بينما يخوض الميدان مواجهة حاسمة، يصدر اليمن تصاريح سفر إنسانية لمطار العدو من العاصمة صنعاء. كيف تقرؤون هذا التباين الأخلاقي الصارخ بين الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على مطار صنعاء وبين المعادلة الإنسانية والسيادية التي تفرضها صنعاء اليوم على مطار الرياض من موقع القوة؟
0: الحمد لله، هذه تسمى المعاملة بالمثل. هذا يعطينا ثقة بأن اليمن أصبح قويا لدرجة أنه يمنع الرحلات السعودية من الهبوط أو من الإقلاع من مطار الرياض إلا بتصريح من صنعاء، مثلما كانت الرياض تستخدم هذا الأسلوب أنها تغلق مطار صنعاء ولا تسمح لأي طائرة بالهبوط أو بالإقلاع في مطار صنعاء إلا بتصريح من الرياض. الآن اليمن يفرض قراره وهو يتحكم بالمشهد، لذلك يبقى أمام السعودية تأتي هذه المعادلة: إذا أردتم أن نكسر الحصار على مطار الرياض فلا بد أن تكسروا الحصار على مطار صنعاء. مطار الرياض الآن أصبح مقابل مطار صنعاء، ولذلك أي محاولة للتصعيد سيستمر قواتنا المسلحة والأمن والقيادة الثورية والسياسية في التصعيد في عمق العدو السعودي، وأي محاولة للجنوح إلى السلام والجلوس على طاولة المفاوضات فإن الآن الجلوس إلى طاولة المفاوضات هي لصالح صنعاء ولصالح حكومة صنعاء، وهي ستفرض المزيد من الشروط على العدو السعودي الذي سيجبره على تقديم التنازلات وسيجبره على دفع التعويضات وعلى رفع الحصار غصبا عنه، لأن اليمن يمتلك القدرة واليد الطولة على تأديبه وعلى إجباره على النزول من الشجرة.
2: نعم، شكرا لكم كل الشكر والتحية أستاذ أحمد داود الكاتب والمحلل السياسي، كنتم ضيفا معنا عبر الهاتف للتوضيح للعديد من الرسائل الهامة التي وردت في خطابات السيد القائد الأخيرة وكذلك عن الضربات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية. شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا لكم أيضا.
2: في أمان الله.
3: المعتدي السعودي من أهدافه الإجرامية فيما يرتكبه من جرائم أن يسعى لكسر إرادة شعبنا اليمني المسلم العزيز، ويحاول أن يرغمه بذلك على الاستسلام، وهذا وهم وسراب. شعبنا اليمني بقدر ما يرى من مثل هذه الجرائم بحقه وبقدر ما لها من آثار نفسية على المستوى النفسي في المشاعر، مشاعر الحزن والألم،
4: ناس طالبين الله بيع المشترين،
3: ومشاعر الغضب والاستياء.
5: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة، تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأة المسلم يا سلمان الكلب.
3: وكذلك بقدر ما يتعلق بهذا الأمر من مسؤوليات إيمانية ودينية وإنسانية وأخلاقية، ويزداد قناعة بأحقية موقفه وبعدالة قضيته وبمظلوميته الواضحة، ويزداد اندفاعا لأداء مسؤوليته المقدسة في مواجهة ذلك المعتدي الظالم القاتل المجرم. هذا هو الواقع وهذه الحقيقة، وكل هذه السنوات 12 تشهد بهذه الحقيقة. كلما زاد المعتدي السعودي في الإسراف في الدماء والقتل للأطفال والنساء، كيف تكون ردة فعل مجتمعنا؟ كيف تكون المشاعر؟ هل هي مشاعر انكسار واتجاه نحو الاستسلام، أم أن هذا الشعب العزيز الأبي المنتمي بأصالة للإيمان، يمن الإيمان، ازداد استياء وحنقا وغضبا وحزنا تجاه هذه الجرائم، وكما قلنا اندفاعا لأداء مسؤوليته الإيمانية والإنسانية والأخلاقية والجهادية لمواجهة المعتدي الظالم المجرم القاتل بغير حق؟ فعندما يؤمل المعتدي السعودي بأنه سيكسب الحرب والموقف ويرغم شعبنا على الاستسلام لأنه يرتكب مثل هذه الجرائم فهو واهم،

0: بالأمس كانت هناك الكثير من المسيرات المليونية في الساحات المحررة التي اعتادت أن تخرج في مسيرات مليونية استجابة لدعوات السيد القائد ونفيرا واستنفارا، وكذلك التعبير عن آرائها بشأن العدو الإسرائيلي وكذلك العدو السعودي. لكن هناك مناطق اليوم بدأت تتنفس، اليوم بدأت تستطيع أن تعبر عن رأيها، مناطق عادت وتخرج بمسيرات جماهيرية حاشدة، مسيرات كبيرة في مديريات تم تحريرها مؤخرا. كمحافظة تعز الذي احتضنت محافظة تعز اليوم أو بالأمس في يوم الجمعة مسيرات جماهيرية حاشدة في 122 ساحة، بينها مسيرات كبرى وغير مسبوقة في المخاء والتربة والمديريات التي تم تحريرها مؤخرا، ليؤكد أبناء المحافظة التفافهم حول خيارات القيادة على طريق النصر والحرية.
1: في المسيرات الكبرى كانت مديرية المخا في طليعة المحتشدين استجابة لدعوة السيد القائد وداعي الدين والإنسانية، لتسجل المديرية حضورها في إسناد فلسطين بعد سنوات من الاحتلال السعودي الإماراتي الذي أراد تحويل هذه المديرية إلى نقطة من نقاط القوى الأمريكية الصهيونية. وبعد أن تم نزع أعلام الاحتلال ورعاته، رفع المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية وأعلام قوى محور الجهاد والمقاومة مرددين الهتافات المدوية المؤكدة على مواصلة النفير لاستكمال معركة التحرير وانتزاع الحقوق. وفي كل المديريات والعزل والمناطق المحررة سابقا ولاحقا كانت الهتافات الثورية لأحرار تعز تملأ الأرجاء وتؤكد أن فلسطين ستظل القضية الأولى لكل أحرار الشعب اليمني، وأن المناطق الاستراتيجية التي تم تحريرها ستكون سندا ودعما للشعب الفلسطيني ونكالا للعدو الصهيوني وأدواته.
0: وفي المسيرات جدد أحرار تعز للسيد القائد تفويضهم للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لاتخاذ الخيارات الكفيلة بانتزاع حقوق الشعب اليمني، مؤكدين استعدادهم للمضي قدما في دعم وإسناد القضية والقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها. وجدد أحرار تعز العهد لفلسطين بالثبات ومواصلة الجهاد ضد العدو الصهيوني حتى دحره من المنطقة، مؤكدين أن العدوان والحصار السعودي لن يقود الشعب اليمني إلا لمزيد من الثبات والانتفاع حتى النصر. كما وصدر عن مسيرات تعز بيان مشترك أكد فيه الأحرار أنهم خرجوا اليوم لنؤكد موقفنا ونجدد عهدنا مع الله بأننا مستمرون على موقفنا ومواقفنا الإيمانية المشرفة المساندة والمناصرة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومقدساتها، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك.
1: ووجه البيان دعوة للأمة العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه كل المؤامرات التي يحيكها العدو السعودي مع الصهاينة تجاه أمتنا ومقدساتها، لافتا إلى أن الخروج المليوني يأتي أيضا لنؤكد استمرارنا في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضرب تحشيدات العدو السعودي حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار والظلم والمعاناة عن شعبنا وانتزاع كل حقوقه المشروعة من قبل العدو السعودي. وقال البيان أن المواقف الشعبية من الإيمان والحكمة تأتي استمرارا للمواقف الإيمانية والقرآنية والإنسانية والأخلاقية المشرفة لشعبنا اليمني العظيم، يمن الإيمان والحكمة والجهاد الذي كان ولا زال على العهد والوعد في مساندة الشعب الفلسطيني منذ بدء عملية طوفان الأقصى وإلى اليوم. وأضاف أن الشعب اليمني لم يكل أو يمل أو يتراجع وبذل أقصى ما يستطيع رسميا وشعبيا وعلى كل المستويات وفي جميع المجالات، وقدم في سبيل ذلك أعظم التضحيات من قادته ومجاهديه وشعبه بثبات منقطع النظير رغم التحالفات التي حشدت ضده وتصاعد العدوان والحصار الذي لا زال مستمرا عليه حتى اليوم.

0: كما ونوه البيان إلى أنه في ذكرى طوفان الأقصى المبارك ذلك اليوم المحفور في ذاكرة أحرار أمتنا وكل أحرار العالم، يوم أذل الله فيه العدو الإسرائيلي ونكست راياته وسقطت أسطورته، سنتذكر أولئك القادة والمجاهدين الأبطال في غزة الذين صنع الله ذلك اليوم على أيديهم وبجهودهم وصبرهم وتضحياتهم، ونتذكر في هذا اليوم التاريخي وما تلاه من أحداث ووقائع عصفت بالمنطقة والعالم. وأوضح البيان أن تلك العملية التاريخية فرزت الناس والمواقف بين الصادق والكاذب ومؤمن صريح ومنافق صريح وكافر غير قادر على تغطية كفرهم وقبحهم، مجددا التأكيد على أن أبناء شعبنا اليمني ثابتون دون تراجع أوها على موقفنا ومواقفنا الإيمانية والأخلاقية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية العادلة ومقدساتنا في فلسطين وكل مكان، وأننا في طليعة شعوب أمتنا متمسكا بخيار الجهاد والمقاومة، ومعنا كل إخواننا في محور الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وجمهورية إيران الإسلامية، وأننا أكثر تمسكا وتعاونا وتماسكا وتعاونا في مواجهة مخطط تغيير ما يسمى بالشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. كما وبارك البيان لإخواننا في أبناء المديريات التي نالت حريتها واستقلالها في محافظة تعز وتخلصت من الميليشيات والعصابات التي حشدها العدو السعودي، ونحمد الله على هذا الفضل والكرم منه سبحانه وتعالى.
1: ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي، خرجت الحشود الغفيرة في أكثر من 100 ساحة بتعز تأكيدا على مواصلة الخط الإيماني والجهادي في مواجهة أعداء الله وأعداء الأمة.
2: أراد أن يوقعنا أو أن يدفعنا ثمن وقوفنا مع فلسطين فسنقول له نحن سنزيل اللبنة الأولى المترس الأول الذي يقف حجرة عثرة من تحرير فلسطين وهو العدو السعودي.
3: مهما ضربوا ومهما عملوا اليمن قوة صلبة لن يقدروا لها. اليمن مقبرة الغزاة، ونقول لأهل سعود ولأهل سعود والله إن احنا قادم إلى أكاركم.
4: وهو ما أعلنه العميل من فجر اليمن تحول هذا الفجر إلىنا، فنكان الانتصارات منا وكان التحرير منا، وما زال هناك التأييد الشعبي في محافظة تعز لجميع المجاهدين.
5: ما يحصل في تعز من انتصارات وتقدمات، احنا نعتبره بأنه تعز لم تنتصر على تعز، ولكن احنا نعتبر بأن تعز عادت إلى حضن الوطن، ولا يمكن أن تفرض المملكة العربية السعودية على أن تكون اليمن أو تعز بأنها ساحة الحرب لتصفية الحسابات معهم. نحن الآن نجمع الأمة لكي ننقل المعركة إلى داخل الأرض السعودية، لأن العدو الحقيقي والمقدمة الأولى الصهيونية هي المملكة العربية السعودية.
6: لو يحتشد العالم أجمع
1: تجديداً للعهد بالوفاء واستجابةً لمقتضى الواجب والمسؤولية ومواجهةً للعدوان السعودي والمشروع الصهيوني أمريكي، وتأكيداً على الموقف تجاه فلسطين قضية الأمة العادلة والمشروعة. التعزية وصالة وخدير والمواسط وحيفان ومقبنة، وشرع بالرونة وشرع بالسلام، والصل وسامع، وصبر والمسراخ وماوية.
7: وكما أدعو أبناء تعز البقية في داخل المدينة بأن ينتفضوا إلى مدينتهم وأن ينتصروا إلى مدينتهم وأن ينتصروا إلى عربوتهم وإلى أصلهم ويعودوا إلى حضن الوطن ويستغلوا العفو الذي منحه السيد القائد سلام الله عليه لأبناء تعز بالعودة إلى قادة الصواب.
1: مباركة للانتصارات وتفويضا للسيد القائد في مواجهة العدوان ومؤامراته، وتوحيدا للصف في مواجهة العدو المشترك لليمن والأمة. في خضم الانتصارات الساحقة والمتلاحقة للشعب اليمني ضد فلول التحشيدات السعودية وتطهير الأرض اليمنية من دنسهم. يؤكد المحتشدون في ساحات العزة والكرامة بأن بوصلة العداء ثابتة ضد عدو واحد ومشروع واحد، وأن النصر آت لا محالة من محافظة تعز. فضل النهاري، المسيرة.

0: نتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تغز العز، تغز الإباء، تغز الوعي، تغز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية.
1: تم اليوم طرد تحشيدات منتزقة العدو السعودي من عزلة العلوم، مديرية المواسط، ومن منزل الخائن الفار رشاد العليمي.
0: هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حراً.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش تسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: الناس. نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
1: ايش تسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
9: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: تمر علينا الأيام وتمر علينا السنين، وبعد 12 عاما لا زالت تتجدد علينا المآسي والآلام. لازلنا نتذكر بأن العدو السعودي يقوم بما يقوم عليه، لكن اليمن اليوم يرد بكل قوة. لكن اليمن اليوم يرسل الصواريخ الباليستية إلى داخل مطارات الرياض والعدو السعودي. اليوم يرسل اليمن كل الصواريخ فيرعب العدو السعودي ويوقف الملاحة الجوية كما هو يوقف الملاحة البحرية عليه. تشهد خريطة الملاحة الجوية اليوم السعودية نوعا من التقييد المحكوم إثر تصاعد الضربات الجوية والصاروخية الباليستية للقوات المسلحة اليمنية وإعلان الحظر الجوي على حركة الطيران السعودي. لقد تجاوز ميدان المواجهة اليمنية مع العدو السعودي النطاق العسكري التكتيكي ليصيب الركيزة الأساسية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة باستهداف العصب الرئيسي للملاحة في العاصمة الرياض ومطارات حيوية أخرى جنوب وغرب البلاد مثل أبها ونجران وجيزان وجدة وغيرها. تجلت خطورة التطورات الأخيرة في ضربة صاروخية التي طالت مطار الملك خالد الدولي بالرياض ملحقة أضرار مباشرة. طالت طائرة سعودية متوقفة على المدرج وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان، ومعها جرى تعليق متكرر للعمليات الملاحية ولعدة ساعات متواصلة نتيجة انعدام المعايير الآمنة لإقلاع وهبوط الطائرات.
1: هذا التوقف الميداني انعكس فورا على البيانات والتحليلات التشغيلية العالمية، حيث كشفت بيانات سيريوم وموقع فلايت رادار 24 عن إلغاء نحو 300 رحلة جوية كانت مجدولة ليوم الخميس، وكان من المقرر إقلاعها أو هبوطها في مطار العاصمة. وقد تجاوزت نسبة إلغاء الرحلات المغادرة من مطار الرياض أكثر من 44% إلى أكثر من 49% بحلول منتصف النهار، مع إلغاء ما يقارب ثلث رحلات الوصول المجدولة. وقد تلقت الخطوط الجوية السعودية والناقلة الاقتصادية طيران ناس وطيران أديال النصيب الأكبر من الاضطراب المباشر، حيث ألغيت 10 الرحلات اليومية مع تكدس آلاف المسافرين في الصالات وتضاعف كلفة إعادة الجدولة. وفي ظل التحذيرات من المخاطر المباشرة على الأجواء سارعت كبرى شركات الطيران العالمية لاتخاذ قرارات فورية بتجميد رحلاتها متجنبة الممر الجوي والمطارات السعودية لحماية طواقمها وركابها. فضمن المجموعات الأوروبية أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية تعليق كافة رحلات شركتها التابعة إلى الرياض حتى 16 من أكتوبر الحالي بسبب التطورات الراهنة، فيما قررت شركات إير إنديا وإير إنديا إكسبريس الهندية إلغاء رحلاتها كليا حتى 10 من أكتوبر. وشهدت إحدى رحلاتها المتجهة من دلهي إلى الرياض عودة مفاجئة في منتصف الطريق. كما أعلنت الخطوط الجوية الفلبينية تعليق رحلات خط مانيلا الرياض حتى 11 من أكتوبر، معللة القرار بالتقييم الأمني المتطور للحفاظ على سلامة طاقمها ومسافريها. واتجهت شركات طيران أخرى نحو تعليق رحلاتها وتأجيل جداولها لفترات طويلة، فأعلنت الخطوط الجوية السنغافورية تأجيل إطلاق رحلاتها المجدولة إلى الرياض حتى 28 من مارس المقبل، بينما مددت شركات أخرى مثل كاثي باسيفيك وإنديغو تعليق عملياتها الجوية لفترات غير محددة.
0: هذا الشلل التشغيلي وتتابع قرارات تعليق الرحلات يحمل أبعادا وتداعيات تتجاوز حدود الأزمة المباشرة، لتضع بيئة الملاحة السعودية أمام واقع جديد يفرض انعدام موثوقية الأجواء وارتفاع التكاليف، وبتحول المجال الجوي والمطارات السعودية في نظر شركات التأمين وشركات الملاحة الدولية إلى منطقة مخاطر عالية، وهو ما يقفز بأقصاد التأمين ضد أخطار الحرب على الطائرات والشحن الجوي إلى أرقام مضاعفة ويرفع الكلفة التشغيلية المباشرة. ومع سعي المملكة للتحول إلى مركز لوجستي وسياحي دولي عبر مشاريع الطيران والتوسع الملاحي، إلا أن تعرض مطاراتها في العاصمة الرياض وبقية المدن للاستهداف المباشر يربك انتظام حركة السفر ويعوق استقرار الربط الجوي بين الشرق والغرب، وهذا مع مرور الوقت سيعني الكثير للعدو السعودي.
2: شلل شبه تام أصاب مطار خالد في الرياض الخميس نتيجة عمليات القوات المسلحة بالتوازي مع تحذيرات متصاعدة لشركات الطيران العالمية من مخاطر استمرار رحلاتها عبر أجواء المملكة، وهو ما انعكس في إلغاء وتأجيل مئات الرحلات الجوية الدولية والداخلية مع دعوات لا تتوقف من صنعاء بتجنب الأجواء السعودية. في هذا السياق أكد موقع فلايت رادر المتخصص في متابعة الملاحة الجوية تسجيل إلغاء نحو 335 رحلة جوية في مطار خالد الدولي خلال يوم واحد. وعلى إثر هذه التطورات أعلنت مجموعة لوفتهانزا الأوروبية التي تضم تحت مظلتها 8 شركات طيران إلى جانب الخطوط الجوية الفلبينية والخطوط الهندية إلغاء كافة رحلاتها المتجهة إلى السعودية، فيما اتخذت شركات أخرى مثل إنديغو والخطوط الجوية السنغافورية وشركات طيران هندية إضافية قرارات بتعليق الرحلات أو تأجيلها حتى إشعار آخر. امتدت التداعيات إلى الهيئة التنظيمية والمحافل الدولية إذ أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي توصيات لشركات الطيران تفيد بعدم التحليق في قطاعات ومساحات محددة، كما وجهت منظمة أوبس جروب التي تضم قرابة 10,000 متخصص في مجال سلامة وخدمات الطيران وتتبادل تقارير تقييم المخاطر تحذيراً صريحاً لأعضائها يتضمن التوصية بعدم الطيران إلى السعودية في الوقت الراهن. وعلى الصعيد الدبلوماسي جددت دول عدة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا والهند وباكستان تحذيراتها لرعاياها المتواجدين داخل السعودية، داعية إياهم إلى الابتعاد عن المناطق المحيطة بالبنية التحتية النفطية والمنشآت العسكرية، كما نصحت بضرورة تجنب السفر غير الضروري إلى مناطق الرياض وعسير ونجران وجيزان واحتمال فرض قيود على المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية. وكان اللافت في التوجيهات الصادرة عن البعثات والسفارات الأجنبية لجوءها إلى فرض تشديد غير مسبوق يتعلق بالحظر الإعلامي والرقابة، حيث حثت رعاياها بشكل صارم على الامتناع عن تصوير أي أحداث أو تداول المقاطع والمعلومات ذات الصلة عبر المنصات الرقمية. ووصل هذا التوجيه إلى مستويات دقيقة بطلب السفارة الكندية من مواطنيها تجنب التفاعل أو وضع إعجابات على المنشورات المتعلقة بالتطورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو تشابه يعزى إلى تعميم رسمي موجه للبعثات من وزارة الخارجية السعودية بهذا الشأن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام عدنا.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي. وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومظلومية شعوب أمتنا التي تعاني على الدوام من مؤامرات الأعداء وشرهم ومكائدهم التي ينفذونها خدمة لأمريكا وإسرائيل.

0: يتذكر اليمنيون في كل عام بقلوب مكلومة جريمتي قصف عرس سنبان، وفي التاسع من أكتوبر 2015 في ذكرها الحادي عشر، وقصف الصالة الكبرى بصنعاء في الثامن من أكتوبر 2016 في ذكرها العاشرة، حيث تظل أصداء هاتين الجريمتين لم تفارق وجدان كل يمني، ولا سيما الأحرار الذين أحسوا وتجرعوا مرارة الحزن والفراق والألم والقسوة للجرائم التي ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي على مدار السنوات الماضية. وبالعودة إلى شريط الذكريات المليء بالأسى، فقد كان يوم التاسع من شهر أكتوبر 2015 كابوسا على قرية سنبان بمنطقة عنس بمحافظة ذمار، فالمنازل التي كانت عامرة بالأفراح والمسرات تحولت في لحظة وفي لحظات إلى مأتم وبكاء وحزن. وفي تفاصيل المأساة، استشهد أكثر من 50 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء في قصف لطيران العدوان الأمريكي السعودي المتوحش، وأصيب أكثر من 35 آخرين، ومن بين الشهداء العريسان وعروساتهما. وقد كانت هذه الجريمة فاجعة بكل ما تعنيه الكلمة للشعب اليمني الذي لم يتوقع على الإطلاق أن تصل السعودية إلى كل هذا القبح والتوحش والدناءة.
1: وبينما كان اليمنيون يتذكرون بعد عام تماما حول ما حدث من قصف لعرس سنبان، كان العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني يحضر لجريمة أكثر قبحا ووحشية، ويبحث هذه المرة ليس عن قاعة أفراح وإنما عن قاعة عزاء ليضاعف مأساة اليمنيين ويعمق من جراحهم. اختاروا العدوان يوم الثامن من أكتوبر عام 2016 ليكون الأشد إيلاما وقسوة على اليمنيين خلال مسيرة العدوان الغاشم عليهم، حيث استهدف بطيرانه الحاقد قاعة عزاء بعد أن تجمع الآلاف من المدنيين لتقديم العزاء في وفاة الشيخ علي الرويشان والد اللواء جلال الرويشان وزير الداخلية آنذاك. أكثر من 1000 مواطن ما بين شهيد وجريح، قيادات عسكرية وازنة، حيث استشهد أمين العاصمة السابق عبد القادر علي هلال، ومن بين الشهداء أطفال شباب في كامل أناقتهم انتقلوا إلى جوار ربهم في جريمة ليس لها مثيل في تاريخ الإنسانية. قاعة العزاء كانت مكتظة بالناس الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء لأسرة آل الرويشان، وفجأة أطلق الطيران صواريخه على الحاضرين لتتحول القاعة إلى كومة خراب، وتفحمت جثث البعض، فقد البعض قدميه والبعض الآخر فقد بصره، والبعض مات بفعل الدخان الكثيف والغازات السامة المتصاعدة عن القنابل الأمريكية المحرمة.
0: الفاجعة كانت تملأ المكان، وصنعاء حينها كانت تدور من هول الصدمة، وقلوب اليمنيين تتمزق لهول ما رأت وشاهدت عبر شاشات التلفزة. المستشفيات أطلقت نداء للتبرع بالدم، فخرج الجميع للتبرع، فيما كانت صنعاء حزينة كئيبة غير مستوعبة ما حل بها من دمار وخراب وتوحش لا مثيل له من قبل العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الغاشم. ويمكن القول

0: الكثير من الحركات والأحزاب والتجمعات الرسمية والشعبية والشخصيات المختلفة على مستوى العالم، كما أن التغطية الإعلامية لهاتين المجزرتين وصدور التقارير وبيانات الإدانة والاستنكار بشكل كبير وعلى مستوى واسع ساهم في إبراز فداحة هاتين المجزرتين وبالتالي تغليدهما، كما ساهم أيضا في إبراز الصورة الحقيقية الإجرامية البشعة لدول تحالف العدوان وفضح زيف أهدافهم المعلنة من شن العدوان على اليمن، لا سيما أن قيادة تحالف العدوان العسكرية وتحت ضغط بيانات الإدانات والاستنكار الواسعة قد أقرت بارتكاب هاتين المجزرتين ووعدت بالتحقيق والمساءلة لمن قالت بأنهم قد تسببوا في ارتكابها بالخطأ بحسب مزاعم البيانات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف العدوان الهمجي على اليمن.
1: كما ورأى قانونيون أن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الإنسانية بحق المدنيين خلال الحروب والصراعات والانتصار للضحايا يعد من أهم المبادئ التي كفلتها الشرائع السماوية وأرستها قواعد القانون الدولي والقانونية الإنسانية الدولي وقوانين حقوق الإنسان كمبادئ هامة وحقوق أصيلة وهدف من أهداف قيام منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وهذا ما أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ودساتير الدول وقوانينها، وهذا أمر جيد من الناحية النظرية، لكن المشكلة تكمن في إمكانية تحقق هذه المبادئ، فواقع المجتمع الدولي اليوم يجعل من الصعوبة تحقيق هذه المبادئ وتطبيقها على الواقع، ويوضح مراقبون أن الوقائع القائمة يجعل من الانتصار لمظلومية الشعب اليمني بمحاسبة المجرمين والانتصار ضحايا المدنيين الأبرياء بعيدة المنال في الواقع الراهن ومن الصعب تحقيقه. والمعلوم للجميع أن أمريكا وبريطانيا تمثلان الرأس المدبر والقائد المباشر صاحب القرار في شأن العدوان على اليمن، ويشتركان بصورة مباشرة وغير مباشرة في ارتكاب جميع الجرائم بحق الشعب اليمني الذي تكشف أكثر من مدى عامين كاملين في طوفان الأقصى، وهو ما يعني عدم إمكانية الوصول إلى تحقيق العدالة والانتصار لمظلومية الشعب اليمني عبر منظومة الأمم المتحدة وعبر مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية المسؤولة عن تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين والانتصار للضحايا جراء الحروب، وذلك من ظل أو في ظل هيمنة أمريكا وبريطانيا على قرارها والتي لا يمكن أن توافق على محاسبة نفسها.
2: التحالف العربي إنه لم تنفذ أي عمليات جوية للتحالف في مكان التفجير الذي وقع في صنعاء، وأنه من الممكن التفكير بأسباب أخرى لهذا التفجير.
3: فكر وأنكر ثم اعترف وأقر. عقد على أم الجرائم في الصالة الكبرى التي ارتكبها العدو السعودي. سلسلة من الأكاذيب حاول بها إخفاء المجزرة، لكنها سرعان ما كانت تسقط أمام حقيقة دامغة عنوانها أن النظام السعودي قاتل سافك للدماء. بدأت محاولة التضليل برواية أولى سعت إلى إبعاد المسؤولية عن قرن الشيطان مرتكب الجريمة.
4: معظم الموجودين من فريق علي عبد الله صالح، قلة من فريق الحوثي، ولذلك الحوثي ربما يكونوا متهمين بذلك، وهذه فرصة لهم لإلغاء أو تأجيل المسيرات التي كانت ستتم غدا ضدهم.
3: ولأن الكذبة الأولى لم تكن كافية لاحتواء تداعيات المجزرة، جاءت رواية أخرى لتكمل محاولة التغطية على ما حدث.
5: أن هناك صواريخ استهدفت مكان العزاء، انطلقت من مراكز الحرس الجمهوري الغاضبين من تأخر رواتبه لمدة 3 أشهر.
3: أكذوبتان لا تكفي لتغسل يدي آل سعود من دماء 1000 شهيد وجريح ليعززها الإعلام السعودي بكذبة ثالثة.
5: الاحتمال الآخر أنها تكون عملية انتحارية أو عملية إرهابية نفذتها تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة.
3: لا مجال لإحصاء هالة أكاذيب أبو منشار وآلته الإعلامية الذي لم يكتفي بمحاولة الهروب من الجرم المشهود ليوعز لمرتزقته بأكاذيب أخرى لا نهاية لها.
6: تواصلت مع الداخل في صنعاء وكثير من الناس أبلغوني أنهم لم يسمعوا كالمعتاد حنين الطائرات فوق سماء صنعاء قبيل الحادثة.
7: والأحداث هذا أنا أعتبره يعني عقاب لقبائل خولان، القبائل الأبية البطلة الشجاعة التي تقف مع الشرعية وترحب بها وتوقع اتفاقيات بأنها ستكون مع الشرعية.
3: وأمام جرم أوثق بالصوت والصورة وإدانات محلية ودولية واسعة، اضطرت السعودية إلى فتح تحقيق على مضض.
8: باشر الفريق بالبدء في إجراءات التحقيق من خلال طبعا توجيه الأشخاص المعنيين في البدء في مرحلة إجراءات التحقيق من خلال جمع الأدلة والبراهين المتعلقة بهذا الموضوع.
3: نتائج تحقيق مجزرة الصالة الكبرى أكدت ما لا يمكن غض النظر عنه بأن الجريمة كانت عبر غارات الطائرات الحربية السعودية، لكن ما سمي بفريق تقييم الحوادث رمى بالجرم المشهود على مرتزقته محاولاً تبرئة نفسه.
9: الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يقول إن جهة في رئاسة أركان الجيش اليمني قدمت معلومات مغلوطة قادت التحالف لقصف قاعة صنعاء.
10: المعلومات هذه الخاطئة قدمت من إحدى الجهات التابعة لرئاسة هيئات الأركان اليمني، وكانت بطبيعة الحال قدمت على أن هذا الموقع هدف عسكري تتواجد فيه قوات ميليشيا الحوثي المسلحة، وطبعا هو ما اتضح لاحقا خلاف ذلك.
3: دماء أكثر من 1000 شهيد وجريح في الصالة الكبرى عرت دموية النظام السعودي، ومتى كان الإجرام شجاعة ليعترف بها؟
11: أعتقد أنه في هذا الجانب التحالف لديه شجاعة لقبول وجود مثل هذه الأخطاء، وأي عمل عسكري يتم الأخطاء واردة.
3: يحقق المجرم في جريمته ليفضح نفسه، لكن الاعتراف بقتل المدنيين لم يكن خطأ كما ورد في تحقيقه، بل هو أسلوب ممنهج بإقرار نظام سعودي يمعن في إجرامه ويثبت بأن كل المجازر التي ارتكبها مع سبق الإصرار والترصد.
12: كل مصور بدقة، ولا يمكن لطيار أن يخطئ الهدف،
13: لا يمكن، ولا يمكن أن نستقبل معلومات استخبارية غير دقيقة، وفي الغالب تدقق من كذا مصدر حتى نتأكد أنه فعلا هذا الهدف هدف عسكري.

0: ممكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.
1: فجر قيود الصمت إنك عاصف لم يبق في هذه المحافل خائف.
2: إلى هنا وصلنا إلى الختام مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، كذلك كل الشكر لمن كان ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد داود الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكم وتقبلوا خالص التحايا. إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم المفضل، إعدادا وتقديما سندس عادل مطهر وآلاء أحمد الكبسي، وانتظروا الزميلة سندس عادل مطهر عند 11 تماما بفترة جديدة من فترات 99 فاصلة ظهيرة. إلى اللقاء.
1: فإذا بأطواق الحصار معاطف
0: المعادلة، المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
8: سبق فون، أصالة وتواصل.
9: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
10: أتينا المرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
11: ما مش مؤمن في بيته
12: جالس في المكان.
11: ما به
13: معنا رجال
14: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة
0: سام اف ام، والعود احمد.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التربية، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل الاستجابة.

جاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا

0: يا سيدي.
1: بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، ونفسي وروحي.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

0: تدخل الأمريكي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
1: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة شتفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: قول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخلونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، عدنا.
12: هنا سام.
0: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة،
0: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
0: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل ظهيرة. حياكم الله في الفترة الظهيرية من إذاعة سام اف ام 99 فاصلة ظهيرة. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة هي ساعة كاملة نقضيها نحن وإياكم مستمعينا الكرام في سماع أصواتكم وجميل مشاركاتكم حول موضوع اليوم، حيث نستقبل اتصالاتكم الهاتفية المباشرة على 3-2-2-6-5-3 وإن كنتوا من خارج المحافظة اسبق الرقم بصفر واحد. أما الرسائل النصية على 7-0-9-9-1-9-9-1.

0: مستمعينا الكرام، الأيام تدور وعجلة الزمن تدور، لكن الذاكرة تقف عند محطات الدم والوجع. هنا نتذكر ماذا حدث في 8 أكتوبر 2016. خلونا كلنا مستمعينا الكرام نرجع بذاكرتنا القليل. 10 سنوات مضت، لكن الأحداث والتفاصيل لذلك اليوم لا زالت حاضرة في ذاكرة كل يمني، وبالأخص كل من عاشوا وسكنوا صنعاء في تلك الفترة. تذكروا مستمعينا الكرام يوم 8 أكتوبر، يوم كنا كلنا في بيوتنا، أو من كانوا لا زالوا في البيوت في عصر 8 أكتوبر، وفجأة ضربة قوية هزت كل بيت. ضربة تلتها بعد قليل ولحظات ضربة ثانية. أعمدة الدخان بتطلع من منطقة محددة. من كان عادوا في بيته تساءل أين هذا الضربة؟ ما وقع؟ أيش الضربة هذا؟ إلا والضربة الثانية حلت ودخل الرعب في قلوبنا. تتذكروا كيف كنا نحمل الجواء أغلب الناس عشان يبصر أين الدخان في أي منطقة وأي جهة، وعاد إحنا ننزل نسمع صوت الطائرات. تذكروا هذاك اليوم كيف أول ما أذيع أنه ضربوا الصالة الكبرى، كيف الناس تسألوا ليش ما كان فيها عزاء؟ أيوة كان هناك عزاء. ألم كبير عندما نتذكر تلك اللحظات وعزاء، والناس صاروا يعزوا ويقولوا الأهل الميت عظم الله أجوركم، فأصبحوا هم من جاوروا الرحمن.
1: الجثث الذي وجدناها لوالدي الشهيد حسين زياد وولد عمي الشهيد عبد الله زياد، بينما جثة عمي العقيد عبد العزيز زياد وجثة أخي طه لم نجد لها أي أثر، لا يعني. وهذا وليسوا هما الاثنين فقط، بينما عدد المفقودين المسجلين يعني بالعشرة.
2: كثير من الناس بحكم البحث وفي المستشفيات وفي يعني المؤسسات الطبية والخاصة والعامة تلقى ناس كثير كلهم بيقولوا احنا ما لقيناش، يعني أكثر من 50 شخصية، أكثر من 50 جثة لم يلقوا جثثهم إلى الآن.

مستمعينا الكرام، أصوات ممن عاشوا تلك اللحظة الغادرة، جريمة بما تعنيها الكلمة. كان هناك الكثير من المعزيين داخل الصالة، الكثير من الحاضرين داخل الصالة، كانوا كبار وكانوا صغار، كانوا داخل الصالة أطفال وشباب ورجال دولة، وكذلك وزراء من جاءوا لتعزية إنسان له شأنه في الوزارة في تلك اللحظة. أهل الرويشان وجهاء حاضرين، وفي لحظة من اللحظات ناثرت الجثث، تقطعت الأوصال، كنا يستعرضوا لنا لكيصبع والذي لقيه خاتمه والذي ما زلقيوش، يعني كانت مأساة بكل ما تعنيها الكلمة. مش مأساة أهل من عزوا أو ساروا الناس يعزوهم، أصبحت مأساة كل أهل صنعاء، حرفيا كل أهل صنعاء. أول ما بدأت الإنذارات بعد تلك الحادثة أنهم يحتاجوا إلى الدماء وأنه نسير نتبرع بالدماء، الناس كلهم تحركوا إلى داخل المستشفيات عشان يدوا دماء للذي هم كانوا جرحى. إذا تحدثنا عن الجريمة، فأركان الجريمة كانت واضحة، وقد كان أنكر أول شيء العدو السعودي أنه حدث ذلك الأمر، بعدين اعترف تحالف العدوان بالحادثة، لكن لا حياة لمن تنادي من في تلك اللحظة وهذه اللحظة أيجي يقول للعدو السعودي قف، قد فعلت من الجرائم كثير وعاد أنت بتزيد زيد من الجرائم. محكمة الجنايات الدولية ما قامت بأي إجراءات عقابية أو حتى أنه تدخلت وأدخلت تحالف العدوان ضمن القائمة السوداء، أو حتى منعت تصدير الأسلحة لهذه الدول المجرمة. وزارة حقوق الإنسان وثقت هذه الجريمة بكل تفاصيلها، الإعلام وثق هذه الجريمة بكل تفاصيلها، وتحدثوا عنها أكثر من مناسبة وأكثر من مكان، وإحنا بنتذكر هذه الجريمة المروعة وغيرها من الجرائم المروعة التي عاشها اليمنيين أهل صنعاء أو مختلف المحافظات. ألم فعلا نحن نعيش ونستذكر هذه اللحظات، بما أننا قد نكون إحنا بس نستذكرها كذكرى حدثت، سمعناها، بسرناها، عرفنا الأهل أو أهل من راحوا ضحايا لهذا القصف وهذا العدوان على الصالة الكبرى، لكن بالناس دالحين بيسمعونا وهم قد فقدوا أب، أخ، ابن، زوج، كانوا في هذه الصالة، صاروا معزيين يقوموا بواجب العزاء الإنساني، التآخي، يصيروا بعدين ضحايا لتحالف غاشم غادر من العدو السعودي الأمريكي الصهيوني. حتى بعد الضربتين الذي فعلوها، أذكر أن المسعفين والناس الذي كانوا حول الصالة هبوا عشان ينقذوا الناس، منهم من ماتوا بالأدخنة الذي كانت سامة وكبيرة وكثيفة، ومنهم من أول مجرد ما دخلوا حتى عاود الطيران بيحوم في هذه المنطقة، وإحنا متعودين من العدو السعودي الغدر، يعني كم من مرة أمد ما يدوالفوا المسعفين ويجددوا القصف والضرب في تلك المنطقة، وإنهم شهداء فوق شهداء. حاول الناس في تلك الفترة إنه يتقدموا، بعدين يرجعوا أول ما حسوا إن الطائرات انقشعت من سماء تلك المنطقة، دخلوا مسعفين من المسعفين نفسهم، من الهلال الأحمر نفسهم، من المستشفيات ومن أبناء المنطقة. مأساة، ما أنقول لا حسبنا الله ونعم الوكيل في العدو السعودي الذي لا ذا الحينة وعاده بيجدد غاراته وعدوانه علينا في صنعاء وفي كل المحافظات اليمنية، في صعدة، في ذمار، في تعز، في كل المناطق، حتى في الحديدة وفي كل المناطق اليمنية ما سلمت من العدو السعودي. السيد القائد حفظه الله طلع بكلمة آني معنا عشان يذكرنا بمجزرة القاعة الكبرى والصالة الكبرى،
عشان يذكرنا انه ضروري ان احنا ما ننسى هذه الجرائم للعدو السعودي، عشان يذكرنا ويذكر كل من بيقولوا بيسمعوا الاعلام السعودي ويرجعوا يقولوا ليش بتضربوا السعودية؟ ما فعلت بكم السعودية؟ نقول لهم والله المستعان، تنسوا ما فعلت بنا السعودية؟ 12 سنة، 12 سنة وهي بتقتلنا، 12 سنة وهي بتحاصرنا. الذي بيتساءلوا ما فعلت بنا السعودية، أنا متأكدة أنه ما قد طلع منهم شهيد، ما قد وجعهم قلبهم، ما قد حسوا بمرارة الحصار. كل الناس قد حسوها، أما أنا ما قد جت لكم الغبن في قلبكم وهو بيقول نفس معي راتب، ما قدرش افعل عيالي شيء، ما قدم لهم شيء لانه ما بش معي راتب، ما قد جت لكم شي الغلب وانتو بتبصروا من داخل حارتكم بيشيعوا شهيد، وانتو كنتوا تبصروا داخل الحارة داخل القرية بيصير ويجي وكان يلعب بين جهالكم حاضر بين حياتكم، فجأة ارتقى شهيد. هذولا نسيتوهم؟ ترجعوا تقولوا لنا ما فعلت لنا السعودية عشان نضربها عشان نهاجم مداراتها؟ حقيقة قد في قلبنا الكثير للإعلام السعودي الصهيوني المتحدث باللسان العربية، يعني ما معهم إلا اللغة منشترك فيها، أما كإعلاميين لا يوجد شيء، لا هناك حقيقة في منطوقهم ولا في إعلامهم، بيغيبوا الحقيقة ويبدأوا للناس بسيناريو يرسموا لهم يخلوا السعودي هم معها انهم الحمام السلام، انهم الابرياء، انهم الذي ضروري نحن اول ما نقابلهم ندي لهم ورود مش صواريخ. حقيقة العدو السعودي فعل ولا زال بيفعل المجازر الكثيرة، صالة العزاء قبلها صالة الافراح في ذمار، وقبلها المجازر التي حدثت في باص المدرسة للأطفال، قبلها مجازر كثيرة. لكن مستمعين الكرام يجب ألا ننسى ولا يغيب عن حاضرنا هذه المجازر، جددوا العداء لمن فعل هذه المجازر، لمن استباح دماء المدنيين. يعني بالله عليكم ما يقع في صلاة العزاء منصة صواريخ، في صلاة عزاء تحشيدات لقيادات في صالة عزاء، كنوا

0: أينما وقع الصاروخ أبي في المكان الذي وقع فيه الصاروخ، وأراد أن يرجع إلى الصالة، فقلت هذا اهدأ، لأنني يعني هكذا كما ألهمنا الله عندي إحساس بأن الطائر ستعود. وفعلا في نفس الثواني الذي نحن نتكلم وإذا بالضربة الثانية تأتي.
1: فعندما رجعت وأنا مسرع إلى القاعة فكرت أنه والدي أكيد يكون جريح أقل شيء، فإذا بالصاروخ الثاني وفي نفس المكان، يعني لا يبعد من الصاروخ الأول حوالي 12 متر.
2: نحن اليوم في ذكرى جريمة كبيرة، مجزرة كبيرة من جرائم العدو المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني، جريمته بالاستهداف لعزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء، جريمة رهيبة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 1000 إنسان يمني في تلك الصالة. العزاء في اليمن مناسبة اجتماعية وكذلك في الإسلام بشكل عام، وإما شرعه الله في الإسلام للمسلمين العزاء حينما يكون لهم ميت أو شهيد، وفي اليمن تحظى هذه المسألة باهتمام اجتماعي كبير، فكان هناك حضور كبير في عزاء آل الرويشان. وعندما وهذا كان في العام 2016 في هذه الذكرى، عندما اجتمع الناس وامتلأت تلك الصالة بالحضور من أبناء المجتمع اليمني من كافة أطيافه، قام العدو المعتدي السعودي بالاستهداف لذلك التجمع الكبير من الناس.

لجريمة كبيرة ارتكبها العدو في الاستهداف لعرس في سنبان بمحافظة ذمار، وكذلك جريمة كبيرة أسفرت عن استشهاد 49 شهيدا وشهيدة، يعني بينهم أطفال ونساء، عرس، وجرح 70 آخرين.

0: الكرام، من هنا بين إذاعة سام اف ام وفترتكم المباشرة الذي نسمع فيها أصواتكم جميل مشاركاتكم، نفتح معاكم نافذة الذاكرة ونافذة الشهادة، نستذكر معا عظمة هذا الشعب الذي عاش ولا زال يعيش الأهوال، لكنه شامخ كالجبال، لا زال يملأ الساحات، ولا زال يردد على مسامع العدو أننا لن ننسى ولم ننسى، وأننا سنأخذ الثأر، وأننا سنجعلك تذوق ما ذقناه، وأننا سنحاصرك كما حاصرتنا. فمستمعينا الكرام، شاركونا عبر أرقام الرسائل 720-991-991 أو حتى عبر الاتصالات 322-653 واسبق الرقم 01. لكن حبذا تكون الاتصالات حول موضوع اليوم تكون مشاركات قصيرة عشان نقدر نستقبل أكبر قدر من الاتصالات. قولوا لنا برأيكم كيف تظل دماء شهداء الصالة الكبرى وكل مجازر العدوان حاضرة في وجداننا كبوصلة للثبات ورسالة لا يمكن أن تغيب عن أجيالنا القادمة. شاركونا عبر أرقام التواصل 720-991-991 رسائل، أما اتصالات 322-653. وأول مشاركة لليوم نقول ألو. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضلوا، من معنا؟
1: والله معكم محمد النجار من بيت
0: الفتوح. تفضل. سمعت ما هو وضع الفترة؟ تفضلوا، البث عندكم مقطوع.
1: اليوم والله من أخلاص إذا أسام أنا محبها جدا ونتابعها، لكن
0: إن شاء الله نشوف الحديدة بإذن الله. نحن نعمل على إصلاحه وهم بيعملوا، كلهم فترة بيعملوا على إصلاح البث، لأنه ضربوا العدو السعودي، ضرب البث عندكم. بإذن الله نحن نعمل على إصلاحه. شكرا لك.
1: ما موضوع اليوم؟
0: اليوم نتكلم على مجزرة، ذكرى منزلة الصالة الكبرى.
1: والله مجزرة كبرى، مجزرة مؤلمة جدا، مؤلمة للشعب اليمني والأمة العربية كلهم، ولكن نقول الأبي السعودي ما
0: انقطع الاتصال. حاولوا ان انتم تعاودوا الاتصال على 322-653 واسبق الرقم 01 اذا كنتم من خارج المحافظه، اما الرسائل 720-991-991 مشاركه هاتفيه. ونقول الو.
2: الو،
0: السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك؟
0: الحمد لله، تفضلي، من معنا؟
2: معك المجاهده مع الله.
0: تفضلي يا مجاهده مع الله، سمعتي ما هو الموضوع؟
2: معك البتون انا مقطوع.
0: اليوم احنا نتحكى عن ذكرى استهداف الصالة الكبرى من قبل العدو السعودي وما خلفته من شهداء كثر. قولي لنا برأيش لما نستذكر مثل هذه المجازر، ما هي بتعني لنا؟ ليش ضروري ان احنا نستذكرها؟
2: يعني ضروري ان نستذكر يعني ضحايانا، نستذكر شهداءنا، نستذكر يعني العظماء يعني الذي كانوا غالين علينا، الذي يعني كانوا يعني يمثلون لنا الرمزية يعني في الوفاء وفي الصدق وفي لذا نجي يعني لو ما نستذكرهم نجي يعني نستذكر حق هذا العدو،
0: صحيح.

0: أبشع الجرائم.
1: نعم
0: والله العظيم أبشع الجرائم وأحقر الجرائم وأرجل الجرائم استهدفوها أبناء سعود هي من الإمام والفتنة. لكن مع استكثارنا لهذه المجازر هل يقولوا إنهم يعني ما ينبدوا بينا الهزيمة أو ينبدوا بينا الاستسلام أو يعني يبعثوا فينا يعني لنا بالزعزع أو بالخاف؟ لا، نقول لهم بالأكس، أستاذ عزة، أستاذ كرامة، أستاذ شموخ، أستاذ سادات، إرادة مواصلة أننا نواجه حديث حق.

طويل نقول العالم بعد بعيد عن بعد الشمس. هل نفسك الصعب الشعب سيمنا الإيمان والحكمة نفس الرحمن؟ يعني نقول له بعيد عليك، هل لا تحلم بهذا؟ يعني لا في دنياك ولا في آخرتك. نحن شعب حر، شعب هدي، شعب لن يرضى بالظلم. لما نرضى

0: الناحية، لأن نخوض منكم على جرائمكم الصغيرة والكبيرة. لا نخاف، لا ننهزم، لا نتزعزع، لا يعني نتجعجع ونرجع من وراء أو نقول أننا سنستسلم. بل نزداد قوة وصلابة وعزة وكرامة ومواصلة على خطى الشهداء وعلى خطى كل مظلوم يحدث تتجمعه بغير حق.
1: نعم فعلا، شكرا لش شكرا لمشاركة الرائعة جدا، شكرا.
0: الشكر لكم وتمسككم يا منعه جانب.
1: أيوة تفضلي.
0: أي جانب يعني عن حد هذه الأختي جداء أهل البيت وكل الأخوات اللي شاركت يعني ودي لهم التحية يعني من القلب. الأختي كوفرة المسيرة والأختي حوتية حيث تستهد بخوفات وتهاجر قدامي وكل الأخوات ودي لهم التحية للأمانة. ما نسمع يعني رسائلهم ولا نسمع مشاركتهم لكن ما مكانتهم بقلبنا بإذن الله يعود البث ونهد نستمع لهم يا رب.
1: والتحية لك كذلك، شكرا لجميل مشاركتك وبإذن الله أماني على ذوق زامل لكل المشاركات.
0: والتحية لك كمان أنت يا أختي وقبلة على رأسك أنت والكدامة.
1: شكرا لك، شكرا لك، مع الله، مع السلامة.

7209919191 نستقبل رسائلكم النصية، 3226533 نستقبل اتصالاتكم الهاتفية، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم 01. مشاركاتكم حول موضوع اليوم، قولوا لنا برأيكم عندما نستذكر مثل هذه المجازر، ماذا يعني لنا نحن نستذكرها؟ أن يجب ألا ننساها، ألا نتغاضى عما قام به العدو السعودي بحقنا وبحق أرضنا وبحق الشعب اليمني والمدنيين. لا تنسوا ما قد فعل العدو السعودي فينا، فعل الكثير والكثير. إذا أنت سامحت فهل أم الشهيد أتسامح؟ أبو الشهيد يسامح؟ ما أنسامح في حقنا، ولا حد أقدر يسامح في حقه ولا في حق ابنه. ذلك مستمعينا الكرام، نستقبل اتصالاتكم على 3226533. إذا كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم 01. الرسائل 7209919991، والبث الذي في المناطق المنقطع عليهم البث، حاولوا أن أنتم تسمعونا عبر مواقع الانترنت إذا كنتوا، ولا تطبيقة الانترنت الخاص بالراديو إذا كنتوا تحبوا، ولو الأمر أي كلف عليكم القليل، لكن إحنا منحب إن إحنا نقرأ رسائلكم ونسمع أصواتكم، جميل مشاركاتكم. وكذلك هناك الكثير من عندهم البث بيشوش، إحنا بنعمل على إصلاحه. العدو السعودي قد ضرب منصة البث عندنا ومختلف مختلف الإذاعات، لكن هناك الكثير من البشرة في بعض المناطق بيقولوا عندهم البث بيرجع، لا زال البث عندهم مشوش أيام قليلة، وبإذن الله عندكم البث بيرجع مثل ما كان وأحسن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز الكسرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: إيش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
3: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
5: عضك لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة تسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: مع خدمة هدية من سبافون. اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
0: سام اف ام، والعود احمد.
10: الله سبحانه وتعالى غلظ في القرآن الكريم حتى في الكتب الإلهية السابقة حرمة النفس البشرية. ليس شيئا سهلا أن تقتل الناس، تقتل الأطفال والنساء وتبيد أسرا بأكملها، وتستهدف مجتمعات لتبيد منها أكبر قدر ممكن من الناس. ليس أمرا سهلا ولا بسيطا في ميزان العدل الإلهي. والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، رب الناس أجمعين، رب هذا الكون. حينما يتصور البعض وكأنهم إذا ضمنوا الغطاء الأمريكي لإجرامهم فقد اطمأنوا، لم يعد هناك شيء يمكن أن يمثل مشكلة لهم أو خطورة عليهم، فهم غافلون عن الله. نسوا الله. الله يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا هو ما يحدث. العدو المعتدي السعودي يقتل الناس بغير حق، ويقتل الأطفال والنساء بغير حق، ويعتدي على شعبنا بغير حق. ومشاهد مؤلمة جدا، مشاهد الأطفال والنساء، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب أيها النظام السعودي، تقتل في اليمن الآلاف من الأطفال، تقتل في كل يوم الأطفال والنساء، بأي ذنب تقتلهم؟ ليس هناك ما يبرر لك ذلك.
11: إن الله وإن إليه راجعون.

مستمعينا الكرام، رجعنا وإياكم إلى الفترة الظهيرية من إذاعة سام اف ام، ونبدأ الآن بقراءة جميل تواصلكم عبر الرسائل على 720-991-991. ونبدأ بقراءة أولى رسائلنا لليوم. تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وأوقاتكم بكل خير، سلام الله عليكم. أول شيء فرحتي ما توصف حين رجعت البث، الله لا يغيبكم إذاعة سام غير عن أي إذاعة. شكرا. أما عن الذكريات، فكل يوم يمر في السنة له أحداث وذكرى مؤلمة بسبب العدو السعودي الفاجر خائن الحرمين الشريفين، لكن من هنا نقول لهم والله ثم والله إنك عدت في ثمن غالي، وناخذ بثأر كل شهيد ارتقى في هذه الحرب، والعين بالعين والسن بالسن. لم ننسى أي جريمة ارتكبتها بحق الأبرياء، وسنرد الصاع صاعين. والبات أظلم يا ابن سعود من البراءة عبد الله من سعد، حي إن شاء الله يا براءة. رسالة أخرى تقول: جريمة أصالة الكبرى هي واحدة من جرائم العدو السعودي بحق اليمن أرضا وإنسانا، لكن لكلنا عانينا من هذا العدوان وصبرنا بما فيه الكفاية، وواجبنا اليوم الوقوف إلى جانب قيادتنا وقواتنا المسلحة لأخذ ثأرنا واسترداد حقوقنا. كل تحية لكن، وأطلب زامل المملكة هالكة من أم عماد الدين.

0: يكرم شعبه وشعبه.
1: رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم وتحياتي لكم وشهد الأزهار جميع المراسلات، ونعزي الشعب اليمني فيما فعله اليهود ومهما فعلوا، إحنا لهم من أمان الحيمي. رسالة أخرى تقول: هذا هو اليمني من مهد الأزل، هو قصة تروى ومجد لم يزل. ظهيرتكم جهاد وصمود شعبنا عانى في كل يوم من أيام العدوان، كانت ذكرى لمجزرة ظلت في ذاكرتنا، كل غارة كانت مأساة، وصلها الكبرى الذي هي من الأساس كانت عزاء شخص، فحولوها وحولها العدو إلى عزاء مئات، وشعبنا بحجم الألم كان الصمود والثبات، فمصال الكبرى إلى واحدة من الآلاف من المجازر كأطفال ضحيان وعرس نبان، وهو يستمر في قصف المدنيين ظلما وعدوانا. تحية لك سندس والمخرج، مع تحيات أشواق علي ممكن زامل لظى الانتقام. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال؟ وأسعد الله ظهيرتكم بكل خير. لن ننسى هذه المجزرة وكل الجرائم الذي يقوم بها العدو السعودي، وإلى الجبهات سنمضي وسنأخذ ثأرنا بأيدينا. رسالة تقول: نقول لنظام الأبستيني السعودي: جرائمكم لن تسقط ولن تنسى وتنسى من الذاكرة، الشعب من ماجد الأديب من أب. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، أخبركم أستاذ سندس، يقف أبطال اليمن ورجالها الأحرار في ميادين العزة والكرامة ليضوقوا أسماع العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني بأن هذه الأرض الطيبة كانت وستكون مقبرة للغزاة والمرتزقة وكل أداة رخيصة من شذاذ الآفاق. تحية إجلال وإكرام لهذا الشعب العظيم، وسلام على أجيال الصمود وحشود الكرامة التي ملأت الصحات لتصدر أروع ملاحم أثبات والفاء حتى النصر المؤزر بإذن الله. الإذاعة عندنا بدوش ما هي سابر، وتطلب زامن المملكة. هلك تحياتي من بنت أبو نجوم المحاقري. بنت أبو نجوم بإذن الله أنه نعمل على إصلاح البث عندكم، وهم بيعملوا على إصلاح البث، لكن استحملونا الوقت، يعني الأمر يحتاج وقت بسيط، بعض المناطق قد رجع عندها البث. رسالة تقول: سلام الله عليكم، زرة الصالة الكبرى لن ينسى دينساها كل يمني، واطلب زامل ابشر واحتزم من فتاة المسيرة.

صباح الخير، أخباركم جميعا بعد غياب 20 يوما عن الإذاعة الحكمة الجمانية التي كانت لم أستطع أفرجها يوما واحدا، وعن المشاركة مع أستاذات العزيزات وعن الاستماع لرسائل أخوات الغاليات الوفيات المجاهدات. أعود إليكم من جديد بعد خروج جدتي الغالية من المستشفى، الحمد لله على سلامتهم ورجوعنا إلى البيت بصحة وسلامة، والحمد لله دائما وأبدا. والمعذرة لم أشارك في الموضوع لأني لم أستمع للظهيرة من البداية. تحياتي لجميع من ملاك الوايلي. يا ملاك شاركينا الموضوع، نحن نتحدث عن الجرائم التي قام بها العدو السعودي كمجزرة جريمة الصالة الكبرى، لما يجب علينا أن نتذكر مثل هذه المجازر ولا ننساها. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، كيفك يا غاليتي أو عزيزتي سندس والغالي على قلبي أماني، في مثل هذا أو مثل هذه الجريمة لا يجب أن نخضع لهم، وندعو من لا زالوا منبطحين حتى هذه اللحظة، نقول لهم خافوا الله في هذا الشعب المظلوم، خافوا الله في دينكم وآخرتكم، ونحن لن نكون مثلكم على هذا الحال. نحن الحمد لله تحركنا ولازلنا متحركين، وإن شاء الله بهذا التحرك سنحرر اليمن وإلى غزة التحرر بإذن الله. تحياتي للبنات المشاركات والمستمعات، وعلى رأسهم المبدعة بيان عزتين، مع خالص تحياتي بنت المجاهد من إب الشامخة، وإلى المخرجة زامل دق التحالف دق.

رسالة تقول السلام الله عليكم، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار الذي استهدف واستشهدوا في الصالة الكبرى حسب الله عليهم السعودي، اللهم عليك بهم فإنهم لا فإنهم لا يعجزونك، اللهم نصر أو نصر من نصر ناصر من ناصر أو أنصر اليمن. وسيد عبد الملك الحوثي يقول حفظكم الله وبارك الله فيكم، إن الله وإن إليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل. هذا فعل نحن نذكرهم، لكن ضروري نحن نتخذ الفعل صح، نحن نحسب عليهم ونقولهم وأن نتذكر ما فعلوه بأسى فعلا، لكن ضروري نحن نعبر عن أساهنا، ضروري نحن ندعم القوات المسلحة القوة الصاروخية، ضروري نحن ننطلق وينطلق الشباب إلى الجبهات، ضروري نحن نوقف أمام هذا العدو السعودي حتى لو كان ثمن غالي أمام هذا الوقف، لكن العز والكرامة أهم من كل شيء. رسالة تقول صباح يسعد أيامكم ويبعد عنك أحزانك، صباح يجدد أحوالك ويقرب منك أحبابك، أسعد الله صباح شغليتي والحبيب السندس كيف حالك، الحمد لله، ويسعد صباح المخرجة أماني كيف حال أماني. لازلنا نتذكر الجريمة الكبرى في أصالة في صنعاء ومجرة الأطفاء الذين كانوا سايرين رحلة، وما نقول لا حسبنا الله ونعم الوكيل، وتحياتنا لك الغالي والعزيز السندس والعزيز أماني، ونضالب بزامل صروح العروبة، معكم محبة الإعلام سندس علي والبتول يحيى، وشكرا حياكنا الله.

بس أنا تقول سلام الله عليكم. نحن نقول للعدو السعودي خاسر بإذن الله. أرجو منكم من المستمعين دعوا لي بالشفاء العاجل بنية الشفاء. قولوا لي سورة الإخلاص والفاتحة بنية الشفاء بإذن الله. كل المستمعين أقرأها لش والله يمن عليش بالعافية. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم أستاذتي العزيزة سندس. جريمة الصلاة الكبرى هذه جريمة بشعة التي هزت عرش الرحمن. هذا قرن الشيطان العدو السعودي الصهيوني المجرم قارون العصر أبو منشار. كم يا جريمة صعدة هي في منطقة عسكرية. شوفي أستاذ جريمة حافظة ضحية للأطفال يعني لو حسب جرمها ما ينفذ المدد والتفات 12 عام وهو مستمر في جرائمه. بس الشعب اليمني العظيم لن ينسى ثأر تحياتي وشكرا من أم المؤمنين. فعلا العدو السعودي قد قام بالعديد من المجازر. بإذن الله نحن أناخذ ثأرنا ونقول مثل المثال ما يموت العرب لم توافي. يعني رسالة بتقول لا أستغرب من جرائم العدوان السعودي في وقتنا الحاضر لأنه يستهدف توجيه وطلب أمريكي إسرائيلي ونطلب من القوات المسلحة تصريح بيان للسعودية المدينة بالمدينة والمواطن بالمواطن من جبهة الضالع المجاهد أبو جراح البيداحي. رسالة أخرى تقول محمد الجيم بيقول الجريمة حق الصالة العزاء جريمة كبيرة لا تنسى مدى الحياة. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم طاقم إذاعة سام نشكر لكم تذكيركم لكل من نسي هذا المجزرة والتي كان صورة واضحة لوحشية العدو السعودي الأمريكي. ونقول للعدو السعودي ستندم إن شاء الله قريبا على عدوانك على بلاد الحكمة والإيمان من أم طه المؤيد من صعدة.

رسالة تقول: السلام الله عليكم، معكم توفيق عبد صالح، بيقول وجه تحياتي للقوات المسلحة والعميد يحيى سريع وقوة البحرية، وطلب زام الرجال الرجال. رسالتي إلى أعداء الله أن مثل هذه الجرائم وجريمة الصالح الكبرى بالأخص ستكون بإذن الله. الدماء التي سفكت والدماء التي سفكت سيول تجرف عروش الطغاة والمستكبرين. رسالتي إلى أبناء الشهداء لتقر أعينكم وترقبوا في الأيام المقبلة، أخبار تسركم وتجبر خواطركم إن شاء الله. الأيام المقبلة مليئة بالأحداث التي تشفي صدور قوم المؤمنين.

الحزام. رسالة تقول من قسم علي قاسم: سلام الله على سيد القائد، وإنا والله وقبل أقدام ونحن جاهزين للتوجيهات إن شاء الله، وسندوس وجه سلمان والسعودية. رسالة تقول: السلام الله عليكم، جريمة الصلاة الكبرى جريمة بشعة مثلها مثل غيرها من الجرائم، وربما كانت هي أفضع وأكبر جريمة ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بعد مجزرة تنومة الذي ارتكبها آل سعود قبل أكثر من 100 عام. ولكن هيهات لنا أن ننسى أي جريمة، وهيهات لنا أن ننسى أي قدر تم إسقاطها هذا العدوان الغاشم الحقير الظالم على بلادنا اليمنية الشامخة، رغم كل ما حصل لها. طبعا كل الناس حسوا بالفك، كل الناس حسوا بشاعة وفظاعة هذه المجزرة، ولكن ما نسيوا ولا عمرهم ينسوا ما حصل لهم من آل سعود الحقراء الأنذال الجبناء، هذه ما هي عادتهم إلا القصف والغدر والظلم والجور والبطش. طبعا البث عاد ضعيف عندنا، بأمانة العاصمة، وتحياتي لك من عمرو خالد. بإذن الله أن احنا نعمل على إصلاحها. مسألة أخرى بتقول: العدوان السعودي اليهودي الأمريكي الأبستيني الغاشم قصف بث عدة إذاعات، مش بس إذاعة سامي، حاولوا إسكات صوت الحق، ولكن مهما حالوا ومهما قصفوا ومهما دمروا لن يسكت أو يسكت صوت الحق، بل سيعلو ويرتفع بإذن الله وفضل الله بقوة الله. معكم عمرو خالد. فعلا حقيقة هم بيحاولوا أنهم يسكتوا صوت الحق، لكن صوت الحق واضح وسيصل إلى أسماع كل من بيبحث على الحق وبيناصر الحق.

رسالة تقول سنواصل الحرب والحصار لآل سعود الأبسيني حتى يفك الحصار من وسام الأديب. رسالة أخرى تقول معكم شملان الوصابي عين بقية الرسالة حياكم الله. رسالة تقول أسعد الله صباحكم أخواتي الغاليات سندس وأماني. ندين ونستنكر كل الجرائم وخاصة الجريمة في الصلاة الكبرى, بس نقول حسب الله ونعم الوكيل ونسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. وأجمل تحية لقواتنا المسلحة اليمنية وشعبنا اليمني وسيد القادح على الانتصارات العظيمة. تحياتي لكم من أخت الشهيدين من الدريهمي وزام لو سمحتوا العين بالعين. رسالة من المجاهد مهند حسن من الساحل الغربي, تهنئة جهادية الانتماء حيدرية الولاء معطرة بدماء شهداء إلى رجالنا في القوات المسلحة اليمنية وشعبنا اليمني على الانتصارات العظيمة. نقول لهم فوقهم يا رجال الله, الله يحفظكم وينصركم وزامل لو سمحتوا دقوا أرامكم ولعوا تنورة. تحية لكم سام اف ام, تحية لكم كذلك.

رسالة تقول: تحيا لقواتنا المسلحة العظيمة من جبهة الضالع من المجاهدين على الخبيب وجراح البديحي. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ والله جريمة الصالة الكبرى كانت مأساة كبيرة، وقاعة العرس حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، من أصيل يحيى القيم، ويطلب زامل: يا ملوك المملكة.

مستمعينا الكرام، العديد من الجرائم ارتكبها العدو السعودي ولا زال يرتكبها، يجب علينا أن لا ننساها، يجب علينا أن نبقى وتبقى ذاكرتنا محفورة في هذه الجرائم، وبالتأكيد ما حد أنساها، بالأخص الذي عاشوها والذي فقدوا أحبابهم فيها. لذلك سنقول لأبناء الشهداء، نحن لن ننسى ماذا فعل العدو السعودي، وكذلك سنقوم بأخذ الثأر. وبارك الله في القوات المسلحة اليمنية التي تقوم بكل ما أوتت من قوة، وسنشد على أيديهم، وكذلك الله الله في الإنفاق للقوات المسلحة اليمنية وفي القوات الصاروخية اليمنية. إذا وصلنا إياكم إلى نهاية فترتنا الظهيرية، صحيح أني ما قد اشتناش تماما، لكن إذا احنا ندخل في الشتاء فيبقى النهار بيقصر والليل بيطول. لذلك التحية، كل التحية لكل من شاركنا، والمعذرة من لم نستطع قراءة رسائلهم. غدا هناك فاصل ظهير جديد مع مذيع جديد، ممكنكم المشاركة في تلك الفترة. لذلك التحية، كل التحية تقبلوها من كان معكم من الإخراج أماني عبد الكريم مفضل، ومن كنت معكم من الإعداد والتقديم سندس عبد المطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربًا، وبالإسلام ديناً، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبياً ورسولاً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: وانصرنا على القوم الكافرين.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذا الوقت المبارك لتدارس آيات الله وقراءة ما تيسر لنا من آيات عظيمة من كتاب الله العظيم الكريم، ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبة الكرام، ما أحوجنا إلى معرفة معاني هذا الكتاب العظيم، إلى معرفة الله، ولا يمكن أن نعرف الله إلا عن طريق هذا الكتاب العظيم، إلا عن طريق القرآن الكريم. كيف لا وهو كلام الله، كلام خالقنا، كلام من بيده الأمر والنهي لنا، من بيده ملك السماوات والأرض، ومن إليه يرجع الأمر كله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 47 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا وهدى يوصلنا إلى رضا الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. المعنى أحبتي الكرام، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: الفرقان عبارة عن التوراة باعتبار أنها تفرق بين الحق والباطل كما وصف القرآن بهذا الوصف، وضياء أي نورا للبصائر كالضياء للبصر، وموعظة وتذكيرا من الغفلة للمتقين ليزدادوا تقا وليثبتوا على التقوى. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: هذا تفسير للمتقين، تفسير للمتقين وبيان لأساس التقوى الذي هو الخشية من الله والإشفاق من القيامة بسبب صحة إيمانهم بالله واليوم الآخر. ويقول الله سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، تعظيم للقرآن بأن الله العلي العظيم العزيز الحكيم رب العالمين أنزله على رسوله، فهو كتاب هدى وتعليم ودلائل يعم أصول الدين والجمل من فروعه وتفاصيل كثيرة، وهو مبارك لكثرة فوائده وعظم منافعه وغزارة علومه. أفأنتم له منكرون؟ سؤال إنكار عليهم، لأن إنزال الكتب من الله هدى لعباده ليس أمرا ينكر، قد أنزل الكتب على الأولين. ويقول الله سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. المعنى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل ما آتينا موسى وهارون، آتيناه هداه الذي حصل له وامتاز به من بين الأمم واستحق به أن اتخذه الله خليلا. والرشد إصابة الصواب ضد الغواية، وذلك بهداية الله تعالى له. وكنا به عالمين، إما بصبره وعنايته في مقاومة الشرك كما تفيده الآيات التي بعد هذه، وإما بشكره على نعمة إيتائه رشده. ويقول الله سبحانه وتعالى: إذ قال لأبيه وقومه، يتحدث الله سبحانه وتعالى عن نبي الله إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أي ما حقيقتها حتى أنكم تعبدونها بعكوفكم لها وحبسكم أنفسكم عليها خضوعا لها وتقربا إليها بالعكوف لها. ويقول الله سبحانه: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، لم يجدوا لها صفة توجب عبادتها لأنها مجرد تماثيل مصنوعة، فلم يجيبوا بجواب مطابق لسؤاله وعدلوا إلى التقليد لآبائهم. ويقول الله سبحانه: قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. جواب قاطع لاحتجاجهم بآبائهم، لأنهم إنما يتبعونهم تقليدا بلا حجة، وعنده عليه السلام الحجة على ضلال المقلد والمقلد. ويقول الله سبحانه وتعالى: قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. سؤال معناه طلب الحجة على أن ما جاءهم به هو الحق، ولذلك أجابهم ببيان الحجة في قول الله سبحانه وتعالى: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، هو المالك لكم كما هو المالك للسماوات والأرض، فأنتم عباده وحده لا شريك له فيكم، وأنا على ذلكم من الشاهدين. أي وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي على أن ربهم رب السماوات والأرض، أي أني أعلم ذلك يقينا، فأقول لكم ذلك عن يقين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله لأكيدن أصنامكم، لأمحقنها أو لأبطلنها بطريقة خفية. وفيه احتجاج جديد، لأنه يتوعدها فلا تضره بعد أن تولوا مدبرين، لأنها لا تحمي نفسها وإنما المشركون يحمونها، فإذا ولوا عنها مدبرين استطاع كيدها، وذلك لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر فضلا عن أن تخلق وترزق. ويقول الله سبحانه وتعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، جعل أصنامهم قطعا مجذوذة أي مقطوعة، وترك كبيرهم لعلهم إليه يرجعون، أي لعل قومه وأباه يرجعون إلى الذي لم يقطعه، فينكرون عليه تكسير أصنامهم إن كانوا يعتقدونه قادرا على ذلك، ولكن انكشف أنهم يعلمون أنه عاجز عنه فلم يرجعوا إليه. أو لعلهم إليه يرجعون فيسألونه: من الذي حطم الأصنام؟ فإذا لم يجبهم عرفوا أنه لا ينفع ولا يضر، والله أعلم. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر، وعند هذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل هذا القرآن وهذه الآيات نورا في صدورنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: هنا سام اف ام،
1: صلوا وسلموا على سيدنا محمد.

FM。علمنا الله سبحانه وتعالى كيف ندعوه، كيف تكون مشاعرنا عند الدعاء، على أي حال. فيقول سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم فهو ربكم الممتن عليكم بنعمه ومن تحتاجون إليه في كل شيء من أمركم. ادعوه تضرعا بتضرع وتذلل من واقع الشعور بعبوديتكم واحتياجكم إليه. كونوا ملتجئين من أعماق أنفسكم إليه، تشعرون بالحاجة، تشعرون بحقيقة واقعكم وافتقاركم إليه. وخفية، لا تحتاجون إلى رفع أصواتكم لتصل إليه، هو يعلم السر وأخفى ويعلم ما يختلج في داخل أنفسكم. وكونوا مستقيمين، لا تتحركوا في واقع الحياة مفسدين، الأرض قد أصلحها الله فلا تتحركوا لتفسدوا فيها. وادعوه خوفا وطمعا، ادعوه خائفين وأنتم تنشدون رحمته، تسألونه مغفرته، تطلبون منه أن يقيكم عذاب النار، وأنتم في حال تعيشون الخوف منه، ليكن دعاؤكم منطلقا من مصداقية تعيشونها في أنفسكم. لا يكفي في الدعاء أن تلقلقوا بألسنتكم من واقع جاف، فقلب قاس وذهن ساه وغافل ومتجه في اتجاهات أخرى ووساوس، لا حضور لا بالقلب ولا حضور بالمشاعر. عندما تنطلق لتدعو الله أنت تعيش في واقعك، في واقع حياتك، حالة التغنت والتقصير المتعمد في مسؤوليات مهمة أمر الله بها، تتجاوز نواهي من نواهي الله سبحانه وتعالى، غافل عن الله، ثم في واقعك القلبي تعيش حالة القسوة وحالة الغفوة، حالة الغفلة، ثم أنت في بالك ليس لديك حتى حضور الذهن، غافل شارد الذهن، مشغول بأمور أخرى وتائه في وديان أخرى، وتلقلق بلسانك من واقع هكذا، أنت بعيد عن الاستجابة، أنت بعيد عن الاستجابة. الواقع الذي تعيشه مع الله حالة الدعاء هو حضور القلب والمشاعر، تحضر في واقع الدعاء وأنت تتوجه إلى الله، وأنت تحمل كل مشاعر الافتقار إلى الله، الالتجاء إلى الله، الشعور بالاحتياج إلى الله من واقعك كعبد لله، ثم تتضرع إليه، تدرك واقعك كعبد فقير عاجز ضعيف، ومن واقع علاقتك مع الرب، مع الله سبحانه وتعالى الغني الذي تتوجه إليه بفقرك، القوي الذي تتوجه إليه بضعفك، المقتدر على كل شيء الذي تتوجه إليه وأنت تحمل الشعور بعجزك وأنك لا شيء، ثم أنت ذلك العبد المستقيم المطيع الأواب الذي يتحرك في واقع حياته على أساس الطاعة، وإذا زل فهو ذلك التواب الراجع إلى الله سبحانه وتعالى. هنا عندما تكون في زمرة المحسنين وتتحرك من هذا الواقع، رحمة الله قريب منك ودعوتك أقرب إلى الاستجابة.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو ولحالات القسطرة. القسطرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط، شاملة المستلزمات والسرة. القسطرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: إيش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
5: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عيني، وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
10: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجدأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
11: الرجال مواقف،
12: إذاهم رجال صح، وإحنا في الميدان، وأنا لها ولا نحب من أعلى سعود اليهود الخونة.
11: والمبادرة السريعة
13: جاهزي أبنى.
11: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
14: فبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
11: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
14: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
11: حي على خير الرجال.
14: كل ما عليكم
11: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
14: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
11: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
15: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
16: أتينا الأحلال لكي ألقنهم دروساً ليعرفوا قيمة اليمني.
17: ما مش مؤمن في بيته،
18: قلت في المكان ما به.
19: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال، أسفينا دم، أسفينا قيمة.
11: سبعتين 6-33-5555.
0: سام اف ام، والعود احمد.
20: هنا سام،
21: تاريخ حي،
20: ثقافة مكتملة.
21: هنا سام،
20: حياة اجتماعية مرصودة.
21: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
20: سام اف ام،
21: إذاعتك أنت.
1: ثلاث طوابق نزلوا على امي.
2: عارفه ايش يعني وحيد؟
22: فجاه تصير لوحده.
2: سترين قسطير.
1: الله يقطع قلبهم زي ما قطع قلبي.
23: هذا امر ما بنساه في حياتي.
2: خلوني اخذ مقبره، اخذ مقبره، اخذ مقبره.
24: رحت على المقبره ما لقيتش قبور.
25: اللي ضل بس يتحسر على اهله.
26: طلعت من الاسر ما لقيتش حد يستقبلني لانه الاهل المستشهدين.
27: كل حياتي اصبحت عباره عن ذكر.
28: انا رجعت امي من اللي راح
29: يوم بدي بزعق علي بتسمعوني يا ابا
30: رجعت ما لقيتكوش
2: حتى من كان بيجي انا اهلي رجعت مش حشمتهم.
0: في بيت حنون كانت ولاء العفيفي تعيش مع زوجها وأطفالها الثلاثة، حياة تصفها بالهادئة والمترابطة. أسرة صغيرة اعتادت التجمعات العائلية وصلة الرحم قبل أن تتحول الحرب إلى سلسلة طويلة من النزوح والخسارات، وتنتهي بفقدان زوجها وأطفالها جميعا في يوم كان يفترض أن يحتفلوا فيه بذكرى زواجهم العاشرة.
31: أنا ولاء هيثم يوسف العفيفي، مواليد 16/4/1995، أم لثلاث أطفال، زوجة الشهيد مهند أحمد العفيفي. كنا متفاعلين مع الأسرة وكنا مترابطين ترابط قوي، وكنا عايشين عيشة ما شاء الله عليها، وكنا نحب الطلعات ونحب اللمات ونحب صلة الرحم ما بيننا.
0: منذ 7 أكتوبر أصبحت المنطقة الشرقية من بيت حنون في قلب المواجهة، وبين القصف المتواصل وقربهم من قوات الاحتلال بدأت رحلة نزوح لم تتوقف.
31: الخطر كان من أول 7 أكتوبر شرق بيت حنون. كنا إحنا ساكنين في شارع البنات، كنا بيننا وبين اليهود ما قارب 200 متر. أول ما سمعنا صواريخ الاحتلال وإحنا ارتعبنا وحملنا عزلنا وطلعنا من بيت حنون عدل. نزحنا 10 مرات، كانت عملية النزوح صعبة للغاية علينا. طلعنا زي ما إحنا بطولنا، ما قدرناش من خطورة من صعوبة الوضع وقوة القصف وقوة الصواريخ، ما قدرناش ناخد ولا إيش من أغراضنا. طلعنا من مكان لمكان، كانت المواصلات صعبة للغاية.
0: لم تكن رحلة النزوح مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل بداية حياة جديدة داخل مدارس الإيواء، حيث الأمراض وضيق المكان وانعدام أبسط مقومات الحياة.
31: كانوا أولادي أول ما بدوا يروحوا على حمامات المدرسة تعرضوا لعدوى داخل المدرسة، صار عندهم التهاب الكبد الوبائي. يعني لما بدنا ننام بدنا نطعج رجلينا، ما ننامش على فرشة كاملة، نضغط حالنا أنا وأولادي وجوزي وننام عشان نلم حالنا كأسرة واحدة.
0: وبعد المدرسة جاءت الخيمة، وهناك بدأت معركة جديدة عنوانها الماء والطعام والانتظار.
31: كنا في خيمة نتغلب في جيبة المية المالحة اللي هي للحمام ولتغسيل المواعين، نتغلب كمان في جيبة المية الحلوة ونتغلب. كنا كمان ما إناش حمام كمان في الخيمة نفسها، ما إناش حمام، كان حمامنا مشترك بين حمام لأربع خيام. كان يعني على الدور، لما انت بدك تقعد على الحمام بدك تستنى دور على الحمام، دور لما بدك تقعد على الحمام. كان جوزي يتغلب في جيبة المية يتعب، كان كثير كثير أولادي كانوا ينملعوا كتافهم لما يجي يحملوا المية الحلوة من آخر الدنيا، كان يعبي بالأربع خمس قرب ابن صف رابع ابتدائي، كان يتعب. والوسطاني كان يروح لما يلم حمية من الأرض كان يجيني محروق، كان يلم حمية الله يعزك يعني من الشوارع، ورق العصير، ورق الشيبسي، المهم حمية اللي تسر يومنا ونقدر نطبخ عليها.
0: كانت الأسرة تحاول أن تحافظ على روتينها رغم كل شيء، لكن الحرب كانت تفرض معركة يومية جديدة، معركة البحث عن لقمة الطعام.
31: صبر الطفل، تصبره يعني من الفطور للغدا عشان تقدر توفر له لقمة عيش الغداء عشان تقدم له إياها. كان يقول لي ماما جعان، ماما جعان، ماما أنا مش قادر. أقول له يما أصبر شوية. كان الطحين جيابته بصعوبة جدا جدا، كان ما يقارب وصل كيلو الطحين 150-200 شيكل، بالعافية نجيب كيلو الطحين ونعجن ونصبر الأولاد ونطعميهم، نقسم لهم بنص رغيف نص رغيف ونصبرهم. يعني في مرة من المرات كان ابني صيح نام بجوع، يومتها قطع قلبي لما هو نام بجوعه، ويما جعان يما مش قادر أشتري له حق الشراكة عن 5-6 شيكل، وهي مش متوافرة كمان، أروح على الخبز ألاقيهاش. نيمت بجوعه وقلت له نام يما الله برزقنا لبكرة الصبح.
0: وفي 5 سبتمبر صادفت ذكرى زواجهما العاشرة. لم يكن أحد يعلم أن هذا اليوم سيكون آخر يوم يجمع الأسرة كلها.
31: كان هو ذكرى زواج زوجي، كنا يعني إلي 10 سنين مع جوزي، والله أطعمني منه 3 أولاد وعايشين عيشة ومبسطين مع بعض. كان جاي علينا بنت عم زيارة وجايبانا علب لحمة من زكيب، إلا جوزي بقول لي طبخيها، بقول له خليها ليوم الجمعة نوفرها عشان الدنيا مجاعة، إحنا مش قادرين يعني نضلنا نجيب أكل وشرب. قال لي لا أطبخيها اليوم أحسن من هين لبعد الجمعة ما نأكلهاش. قلت له خلاص بطبخها، وطبخناها وقعدنا على النار أنا وزوجي وطبخنا اللحمة وطبخنا الرز وعملنا فت وتغدينا سوا. هالحين والعشاء كمان عملنا براد شاي وكان وشربنا الشاي مع بعض وعشيت أولادي ورحنا إحنا نمنا على سطر واحد، يعني أنا وراس جوزي عم خدة واحدة وولادي على سطر واحد.
0: لم تستيقظ ولا في صباح اليوم التالي على أصوات أطفالها، بل على انفجار أنهى حياة الأسرة كلها في لحظة واحدة.
31: دخلت عليك طيارة مسيرة وفجرت حالها فيك أنت وزوجك وولادك، توفى من حنيتها زوجي وتوفى ولادي الاثنين، وضل إلي ولد الكبير لسه عقيد الحياة يعني، بس مات من تنقله من إسعاف لإسعاف، صار في انفجار داخلي وانفجر واستشهد معهم واندفن معهم.
0: لم تكن ولا قادرة على استقبال الخبر، فقد كانت بين الغيبوبة والإصابات التي غطت جسدها بالكامل.
31: ما صحيتش يا موعيتش، كنت فاقدة الوعي وموعيتش على حالي. بعد 3 أيام صحيت قالوا لي زوجك وولادك استشهد، متمني أن أنا أموت وأتوفى معه، لكن ما حدش ضل يتحصر على حدا وما حدش ضل يتألم على حدا. صعب يعني أنت بتكون مسجل عيلة كاملة في الأحوال المدنية عيلة كاملة، وتروح تعمل أوراقك تلاقي حالك أنت جزء وفرد واحد من باقي عائلة 6-7 أنفار. صعب الأمر.

0: كانت تريد أن تراهم للمرة الأخيرة، لكن الإصابات سبقتها إلى جسدها، والفقد سبقها إلى قلبها.
1: نفسك تشوفهم، نفسك تحضنهم كوداع أخير. كل جسم مفجر شظايا، كل الشظايا دخلت لجسمي، من قدمي لرأسي لظهري، جسمي كله شظايا. الشظية ما يقارب بجسمي، يعني لما انفتح جسمي في كل شظية تكون الشظية فيها هالقد، يعني جسمي قعد 6 أشهر ما يقارب بس تضميد جراح.
0: رحلة العلاج لم تكن أقل قسوة من لحظة الفقد. بين مستشفى وآخر كانت الحرب تلاحق الجرحى أيضاً.
1: أول مستشفى تلقيت فيها العلاج مستشفى القدس اللي في تل الهوى. كانت هناك بداية نزوح جديد، كان هناك أحزمة نارية، أحزمة ناسفة. كنا نقول لها تعين الطوارئ، إحنا بدنا ننتقل من مستشفى لمستشفى، كوني أنا بقدرش أمشي على رجلي، بقدرش أتخطى ولا نص متر، بقدرش أمشي. أنا كيف كنت ينقلوني؟ كانوا يقولوا لي إن شاء الله بصير خير. أجا الوقت إنهم هم ما قدروش ينقلوني، عدت أجا صار جنب المستشفى أحزمات نارية، وصارت الشظايا تيجي علينا تمرق من الشباك علينا. الحين أنا خفت على حالي أن يكون أنا كمان جريحة وتأثر بجراح تانية، هذه مشكلة بحد ذاتها، أن أنا مش قادرة، يعني أنا بدي رعاية، يعني ما كنتش ألاقي غيارات، ما كنتش ألاقي مسكنات، ما كنتش ألاقي هذا العدم لتسكيرة المعابر وعدم وجود الأدوية الموجودة، أنها هم مش مزودين بأدوية، مش مزودين بعلاجات.
0: ومع كل يوم يمر كانت ولاء تحاول أن تتخيل حياة ما زالت تسير من دون زوجها وأطفالها، لكنها كانت تعود دائماً إلى الصور نفسها.
1: كنت أتخيلهم حوالي، أتخيل ملامحهم حوالي، أنهم هم حوالي على السرير وقاعدين بيقولوا لي سلامتك يا ماما، أنهم طبطبوا لي الألم، كنت هم يعني وجودهم يكون سكن الوجع والألم، بس هو فقدانهم كان أكبر وجع وأكبر ألم.
0: بالنسبة لولا، النجاة لم تكن نهاية المأساة، بل بداية حياة جديدة تحتاج إلى من يعيد بناءها من الصفر.
1: الناجي الوحيد اللي ضل لحاله في هالدنيا، ما لقاش يصحى، ما لقاش ولاده، ما لقاش جوزه، ما لقاش عيلته، يحس حاله انه كل يوم بيحتاج لإعادة تأهيل. والله يعني بحس حالي انه بده دعم دائما، يكون داعمين حواليه عشان يقدر يكمل مسيرة الحياة. أنا فعلياً أنا مش قادرة أكمل مسيرة الحياة لحالي، أنا زعلانة على أولادي، زعلانة على فقدانهم، زعلانة على عدم وجودهم. وبعدين بقول بيني وبين نفسي، بقول يا ريتني أنا رحت معهم، يا ريتني أنا متت معهم، يعني ليش ضلتني في الحياة لحالي؟ ليش ضلتني من غيره؟
2: أولادي الثلاثة كانوا يساعدوني، يحبوني، الحين مش لاقيهم، كانوا يساعدوا كل الدنيا مش لاقياهم. جوزي كان إلي السند في الحياة، طلعوا فقدت حاجات كتير بعد ما راحوا، مش قادر سوى بالعمر لحتى الآن. أولادي راحوا، صحتي راحت، الحياة بعد أولادي صعبة، بعد جوزي أصعب.
0: بقيت الذكريات وحدها، صور معلقة وأسماء لا تغيب، وبيت لم يعد موجوداً، وأطفال توقفت أعمارهم عند لحظة واحدة. أما ولاء فما زالت تحاول أن تتعايش مع غيابهم يوماً بعد يوم.
1: ذكريات مع زوجي كانت حلوة، ولما بتذكرها بقعد أبكي وصيح وبتحمل شو وجع الفقد. لما بشوف صور أولادي بتتقطع قلبي عليهم، يعني بكون يا الله يا ريتني أنا محهم، يا ريتني أنا أصل للسماء عندهم. بس الله يرحمهم الحمد لله. لما بشوف صورهم، صور التميز ساعات الروضة، عندي صورة لمؤمن، صورة لمعتصم، الاثنين لما دخلوا في روضة الحنان بحضن الصور، بقعد أتألم، بقعد كل يوم أبكي عليهم، كل يوم أصيح، كل يوم قلبي بتقطع عليهم، مش قادرة أنا أتحمل، يعني عدم وجودهم في الحياة ممكن دمر لي حياتي.
2: خلينا صيح صيح بريحنا شوية على عدم وجوده. قطعوا قلبي، الله يقطع قلبه زي ما قطعوا قلبي. ولا زي نجوم راحوا. قتلت اولاد، حسبي الله وانت النعم الوكيل، حسبي الله وانت النعم الوكيل، يا رب عوضنا عن الصبر الخير.
0: لم تعد ولاء تنتظر ان تعود الايام كما كانت، لكنها تحمل معها حكاية أسرة كاملة انتهت في لحظة، تركة أما واحدة تحاول أن تتشبث بالحياة وسط غياب زوجها وأطفالها وبذاكرة لا تغادرها مهما طال الزمن.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: نحن بالنسبة لنا كشعب يمني في موقف الدفاع الضروري، لسنا من ابتدأ السعودي بالعدوان، لا في بداية العدوان في 26 مارس 2015 ولا في مرحلة التصعيد من جديد الذي ابتدأ بالقصف السعودي على مطار صنعاء. السعودي في كل المراحل هو المبتدئ بالعدوان بغير حق، بغير حق بكل ما تعني هذه الكلمة، يعني لا يمتلك أي مبرر مشروع يستند إليه فيما يفعله ضد شعبنا، حتى في قصفه لمطار صنعاء ليس له أي حق في ذلك إطلاقا، ولا في إصراره على الحصار الجائر الغشوم ضد شعبنا العزيز والحرمان لشعبنا من ثروته السيادية النفطية والغازية وغيرها، لا يمتلك السعودي أي حق في ذلك. لذلك شعبنا العزيز ليس هو من فتح المشكلة مع السعودي، وليس في موقف العدوان على السعودي، ولا هو من يسعى لإثارة المشاكل في المنطقة. شعبنا يواجه عدوانا عليه من معتد ظالم غاشم ليس له حق في عدوانه على هذا الشعب. هو في موقف الدفاع، شعبنا في موقف الدفاع المشروع بكل الاعتبارات الشرعية، القرآنية، الإسلامية، الأخلاقية، الإنسانية، القانونية.

نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات، وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: إيش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
6: أتينا الأهل لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
7: ما مش مؤمن في بيته،
8: قال في هذا المكان ما به.
9: احنا رجال دخل بلادنا واحنا رجال، اسفينا دم اسفينا وقيمه.
10: والله علم اللي يقول يا سيدي دم على قلبي لا عاد علي.
11: 7-6-3-3-5-5-5-5.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.
5: نحن اليوم في ذكرى جريمة كبيرة، مجزرة كبيرة من جرائم العدو المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني، جريمته بالاستهداف لعزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء. جريمة رهيبة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 1000 إنسان يمني في تلك الصالة. العزاء في اليمن مناسبة اجتماعية وكذلك في الإسلام بشكل عام، ومما شرعه الله في الإسلام للمسلمين العزاء حينما يكون لهم ميت أو شهيد. وفي اليمن تحظى هذه المسألة باهتمام اجتماعي كبير، فكان هناك حضور كبير في عزاء آل الرويشان. وعندما، وهذا كان في العام 2016 في هذه الذكرى، عندما اجتمع الناس وامتلأت تلك الصالة بالحضور من أبناء المجتمع اليمني من كافة أطيافه، قام العدو المعتدي السعودي بالاستهداف لذلك التجمع الكبير من الناس من أبناء المجتمع اليمني بالصواريخ، وعمل على قتل أكبر عدد ممكن. هذا هو هدفه من الاستهداف للتجمعات في المناسبات الاجتماعية والمناسبات الإسلامية. واستمر في ذلك في الاستهداف لعدة مناسبات من هذا النوع، مناسبات عزاء وكذلك مناسبات أفراح في أعراس ونحوها، استهدف الكثير. بالأمس كانت أيضا ذكرى، أو في هذا الأسبوع نفسه بحسب التاريخ الميلادي، كانت هناك أيضا ذكرى لجريمة كبيرة ارتكبها العدو في الاستهداف لعرس في سنبان بمحافظة ذمار، وكذلك جريمة كبيرة أسفرت عن استشهاد 49 شهيدا وشهيدة، يعني بينهم أطفال ونساء، عرس، وجرح 70 آخرين.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1
1: والتعبئة مستمرة.
2: العدو السعودي كلما أصر على العدوان واستمر في الحصار يخسر أكثر. اليوم خسارته كبيرة جدا على مستوى خسارته في التصدير للبترول للنفط، وفي تعرض منشآته النفطية للضربات اليومية المستمرة المدمرة المنكلة، وقواعده الجوية والعسكرية كذلك. ضباطه سواء من يرسلهم مع تحشيداته للقتال في الأرض اليمنية أو الذين في معسكراته وقواعده يتعرضون أيضا للاستهداف في رد شعبنا على عدوانه.

99.1 من صنعاء، والتعبئة مستمرة.

0: جرائم مستمرة يرتكبها العدو المعتدي السعودي، وليس هناك ما يبرر له إطلاقا، يعني حتى في أماكنها خارج الجبهات أصلا، في مناطق سكنية آهلة بالسكان، يستهدف مساكن المواطنين، يقتلهم في مساكنهم، يستهدف الأسواق في تعز، استهدف السوق المركزي في مفرق ماوية. واتت القنوات المعادية لتوصف الجريمة التي هي لاستهداف سوق مركزي مزدحم بالناس، لتوصف بأنه استهدف تجمعات حوثية، هي تجمعات من المواطنين من أبناء الشعب اليمني من كافة الأطياف، وفي سوق مركزي، سوق يجتمع فيه الناس المدنيون من مختلف أطياف الشعب، ليس هناك ما يبرر الاستهداف له. والتوثيق واضح في أنه سوق ليس معسكرا، وليس هناك أصلا أي التباس في هذا، يعني ليس هناك حالة التباس بين البيوت والمساكن والأسواق والجبهات، أين هي وكيف هي والمناطق التي فيها اشتباك وغير ذلك.
1: سام اف ام،
2: كادر ومعرفة،
1: خطة ومنهج،
2: علوم ومعارف،
1: قضايا وتواصل،
2: جماهيرية تامة
1: ومنوعة بامتياز.
2: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
3: جارح بشلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وقل ربي زدني علما. علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. هذا الأيام قد الإعلاء سعماد خرج الغنم درتعي، إن أنت مسنب لا جاه الله، وإن ماشي ما والله جاء آخرة يوم الله وقب بمئة منقود. بنبصر الإعلام شغاء حق العدو، مخلين لها حريقة الانتصارات والتصوي، ويا كذب كذب الكذب، يا لعب اللعب. نا امانه احنا عرب واحنا مسلمي، يا مسلمي نا ما بش لنا كلمه واحده ولا راي ولا شوق ولا طريق واحد ولا حاجه، الا كل واحد بشكا في ظهر الثاني، واليهودي والنصراني متفرج. ما واذا الشقاب، ما واذا الطبو، مسفى عقولكم، ما عادوا من اسلام، ما عاد انتم من مسلمي. نا هذا الاسلام عندكم، لا عاد شي واحد من اليهود ولا النصارى يشتي يسلم، عيب صرف عالكم، قدوا على ما هو خرج له من تحت رؤوسكم. إن دولة بتشكى في ظهر الدولة وكلهم مسلمي. إن جرائم قد فعلت السعودي في خلق الله لا يعلم بها إلا الله، والعرب والمسلمين يسكتوا، ولا حتى دولة يقولوا. هي بس اليوم 12 سنة قد فعلتوا آفت الغفلة تفشع محاصرا له. كم قد ماتوا من الحصاء، كم قد ماتوا من قلة تغذية، كم قد ماتوا أبرياء بين خراب ودماء. والعرب قالوا هم عرب ومسلمين ومتفرجي، لو ما دقم درت كذيك لا زلجنا صارخ ولا شي، قامت الدنيا وحلقت، وكذا اشتوا يستهتوا الكعبة، الكعبة لا حد في حول الكعبة، ولا حد عيستهتوا الكعبة، ولا هو فعلنا، ولا يمكن نفعل الفعل هذا، ولا يخرج مننا، لو ما عاد باقي فينا عرق من الدين والقبيلة والإنسانية والحمية. قال ولا بيش هذا والقتل كل علامة، ما بده بسرش ما بيقع في الأقصى، تايك هو القتل عليه، والقتل الثاني يا صاحبي على الضعفاء والمساكي، نعرف ونقطع. والمهم ده بسر الإعلام هذا كل الونهار وهم شغالي، كذا جرينا ذبابة، كذا باب المندب في يدينا، ها حيا والله حيا. والمهم اشتوي مضوا ها، وطلع سقلا وادياك بصمي، لو ما بتبصر انه لو ما عبش ما يبين واحد لا يقرح قلبه، لا يقرح قلبه، والناس بيصدقوا. قلنا لكم قعوا اوادم، هذا عدو بيستخدم اي وسيلة كانت، المهم يشتي تنتعث من داخل. انا ناهي ولا جروا باب المندب، خلاص قلنا عليا معاه يدربي، ان بالرجال دول سمحتي صدق، رجال فعاله، رجال مقاتله، قلنا لا شيء طقم بيدرع الذحين قرب صاروخ ولا من هذا الشواء. اسمع والوعد اسمع، قال جروا باب المندب، قال كذا جروا المخاق، التحيه كل التحيه لأحرار أبناء مدينة تعز نخصهم بالذكر على وقوفهم، والمنع يتجاوب في عدن اللي هو حر يبين روحه، الذي ما يقبلش لا أهانه ولا يوطي راسه يبين نفسه في هذا المواقف، المواقف في الذي تسمي الرجال والرمح ويبتعب أوله. ما تسمع وقذا شلوا الدنيا وطرحوها بالقافهم، لو ما تجي للواقع وإنما بش من هذا الخبر خبر، وانت صارت يشتوي سووها كذب، والعرب والمسلمي ولا محركة ولا محركة، ولا الناس بيدخلوا بين الناس، الناس بيفكوا بين الناس، مش لهذا الدرجة. متفرجي كيف هذا الأوادم يا خلق الله؟ قلنا لا تقاتلين دمم، ولا كلا بيهب واحد يفرع ويفك بينن، ولا ما هذا أوادم بيصيروا أوادم، وكل يوم دم وكل يوم أهانة، والمسلمين قالوا متفرجي. قلنا ما نتفرج على شر ابتلاه الله به، النصراني بيشتغل عباد الله وهو داخلي بيته، وإحنا ما وضع الدعوة علينا، ما وضع الشيء علينا، إنا لله وإنا إليه راجعوا، حسبي الله ونعم الوكيل والخاتمة على المسلمين. قالهم مسلمنا يا الله فكنا كيف يفك رحم الراحمين، والنية خاسرة، النية عوجة، وقل الواحد ما يسبر نيته عيسبر لعمل، صلح النية ثمرة، لكن قدوة البخت من نجم هالبرد ما زدت فيه. شي في علم الله على المسلمين هذولا، يعلم عليم السماء كيف في عند رحم الراحمين. ما نقول لكم يا أصحابنا لا تصدقوا حقهم الإعلامات، لا تصدقوش، كم لهم بيرهبوا الناس بحقهم القنوات والإعلام والتضليل والفيسبوك هذا والتواصل الاجتماعي وهو لا ساعة كل كذب في كذب، ونقد العالم مرقف تمام، ومن ذهل من الانتصارات هذه وكبت وع، وكل التوفيق أرحم الراحمين، وكل القبول من أرحم الراحمين، نعمه تشتي حمد وشكر. الله الله يا رجال اليمن في الثبات والوع وضرب الخاين والعمل والمرتزق وكل غازي وأجنبي داخل البلاد، ما نقبل هنش، كل من جلودنا وخيرنا لغيرنا. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمة
3: جارح بشليش.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بسط لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة،
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
5: وما
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أهو.
6: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
7: قول حنلقاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: حيأخرونا؟
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

وفي مسيرة عباده على مر التاريخ وفق القاعدة التي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لأنه على مر التاريخ ومنذ بداية الوجود البشري يتحرك الأشرار والمجرمون والطغاة ابتداء بشرهم وإجرامهم وظلمهم باستهداف المظلومين، ثم تكون النتيجة حينما لا يتحرك الناس المستضعفون المظلومون أصحاب الحق في إطار ما هم عليه من المظلومية وما يمتلكونه من الحق والقضية العادلة، تكون النتيجة أن يتفاقم الشر وأن يعظم الطغيان وأن تكبر المأساة. لكن حينما يكون التحرك في الاتجاه الصحيح المنطلق من منطلق المسؤولية الإيمانية والدينية التي تعلمنا أن نتحرك دائما في إطار الموقف الحق وأن نلتزمه ولا نتعداه، ثم أن نتحرك وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى، وتعليمات الله سبحانه وتعالى لنا نحن البشر للذين يستجيبون له يتحركون في مسيرة الحق والإيمان والعدل، هي تعليمات عظيمة، تعليمات قيمة، تعليمات هادية ثمرتها الحرية الحقيقية التي تحصن من يستجيبون لله سبحانه وتعالى من كل أشكال العبودية لغير الله، والتي تمكنهم لأداء مهامهم في هذه الحياة ودورهم الإيجابي في هذه الحياة على أساس من المبادئ العظيمة والقيم الراقية والأخلاق الكريمة، وعلى أساس من مبدأ العدل والحق والخير. تلك هي مسيرة الله التي رسمها لعباده مع رسله وأنبيائه ومع خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: وصلنا اللحظة اللي منتظرها كل مؤمن حر، بلهفة شوق تطحن كل شامة تمحي آثاره. بابا والبكر من فيه ذرة كبرياء يبكر، فذ الشمس والشاصات للجبهات قواره. نفرنا كل متبندق من ابن شعبنا ينفر، وذي ماشي معاه بندقة نفر حتى بزقاره. وبان نوصل متال السم ويتبندق ذي يسترش اللي فوق ظهره لو يحمل حمل سيارة. وكل غر مع العجات يا الشعب المجاهد غر، من اتوكل على ربه رفع قدره ومقداره. أنا ساله وباسمه جل شانه واطلبه ينصر مسيرتنا وقايدها الشجاع الحر وانصاره. وساله من يبا يكسر صمود الجيش ما يقدر، ويجعل معنوي الجيش المنهار منهاره. سفينة نوح ما تبحر وعز الله لا تبحر، وتداور على العالم كما الأيام دواره. هو وضع الشعب بايصبر، ووضع الجيش بايصبر، وتتطور صناعاته بفضل الله وحراره. وبانزرع وبانحصد محاصيل الذرها والبر ونستكفي، وجار السوء يجهل ما مع جاره معانا شيء. لا يمكن على بال القبي يخطر بحوزة جيش من العالم كله يكسر اسراره. اذا ما موفي الهدنة فهو صاحي ومستنفر، وخط انتاج فرط الصوت عاده فول صداره. ومعنا قوم لا قالوا لها تحضرها، فما تحضر قمار الحرب نزها عندها لا شبكب ناره. فيالق تنتظر للسيد القايدة فقط الشر، وبا تعبر كتائبها تدق الخصمة لا داره. كتائبها متعجت وهجت جريابية جر، تدغمر تقبر الغازي بغلاسها وبكاره. رجال الفرد يقدر لازحف جيش العدوة يكسر زحوفاته، ولا استنفذ رصاصه رد بحجاره. ولا يرجع ولا يخضع لو انزان السماء تمطر قذايف فوق راسه، ما نفذ صبرها ولا صراره. رجال ابطال في صم الجبال الصاملة تزهر وتثمر نصر، لو بايضربوا بالفينة طياره. إذا قالوا نشرنا الجايدة والفرد باينشر ويوصلها القماري قبل ما توصلها قماره. إذا استشهد جسد في الروحة ذي تشعر بما نشعر، وبانقى على مر الزمن ندا ولا أفكاره. عصاها شما معانا ترسم الخطها، وتستحضر وصايا السيد القايد مع القادات وأشواره. وتوادين نسمع كلمة القايد وهو يصدر قرار الحرب، ننفر للمعارك ساعة إصداره. وساعة صفرنا دقت، وساعة صفرنا دقت، وشاصات العدو تصفر، وبسم الله والفلكانية يطرب صوت زنجاره. وشرشور المعدل ذي نسبح به ونستغفر، وبالدعوة مواصير الثلاثة شاخص بصارة وصقر 12 سبعة بايت الكرسي يقول بشر. أنا باشوش أفكاره وهاجم وقطع أخباره. رجال المدفعي منا بحمد الله ذي يمتر موادعهم ويسكعهم ويفجعهم بكباره. والاستطلاع لا سراب مترس خصم لا يوتر، وما قصف الفغارة نسته وتراها والأذكارة. وبعد اسناد ناري فوقهم والمحجرة تحجر قذايف هنش طارية صلى داخل أوكارة. دخلنا على مواقعهم ولا احتجنا لكلمة سر، ننتر بالذخاير كل رامية فك سحارة. هزمناهم على الواقع ولا يقدر بشر ينكر، وهم في الإكسا والفيسبوك يسوغارة ولا غارة. وتحرير المخايخ بر وتخبر واقعة مجزر، ووادي بن جبارة والبلد والصوحة والجارة. أتانا الحلف متبختر ومتكبر ومتجبر، وبالتسبيح شوكنا على قماره ورادارها. هات المدبر وجنب ضدنا البياعة والمدبر، وجا المأجور يتجبر وواجه قومه جباره. غزانا يطعم الحالي وذوقناه طعم المر، ولا توقع بيوم ان اليمن بايح رقاباره. وعاده كل ما تمادى علينا العار لا يحفر بيده مقبرة جيشه، وفرط الصوت مقباره. حضارة عام توقف من 6000 عام افكار، حضارة عام توقف ضد 6000 عام افكر. تخيل كوكب الارض اليمنى والمملكة حارة. حضارة قوم باتكسر حصارك وانت بس احصر ضحايا البحر الاحمر من سفن غرقاء وعبارة. وكم مليار باتهدر، وكم مصفاة باتعمر، وكم رحلة تعود ادراجها لا صفرها انذارة. وحسبها بحسابه ودور وفدنا وابهر، نوايا صادقة وارفع حصارك وادفع اضراره. معك حلين وانت اختار، لا تقمر ولا تكبر. تنومه ما نسيناها ولا ينسى لمن ثاره، تنومه ما نسيناها ولا ينسى لمن ثاره. الله اكبر
2: الموت لأمريكا، الموت.

نحن من يوم العدوان على الضاحية الجنوبية وما حصل بعد ذلك قلنا نحن ماشيين بمسار. الذي حصل هو في سياق سيستمر، وأنا أقول للعدو هذا سياق سيستمر. نحن نمارس مقاومتنا بشكل طبيعي لأننا هادئون ومطمئنون وواثقون ولسنا خائفين ولسنا قلقين. المقاومة الإسلامية لها قيادتها العسكرية المتخصصة المتفوقة، لها كوادرها ومجاهدوها وإمكاناتها وبرامجها، وهي تعمل بمعزل عن كل التطورات الداخلية. من أصعب الأيام قبل 2005 وبال 2005 ولليوم أثبتت المقاومة أمس أنها تجرؤ وأنها ملتزمة بوعدها وبقرارها وبحماية بلدها وبصيانة سيادتها.

0: بسام اف ام، وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز الكسرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات، وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات الكسرة، الكسرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط، شاملة المستلزمات والصبغة. الكسرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55، موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: إيش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع المشكلة.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل، وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مختريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
6: الرجال مواقف
7: إذاهم رجال صح وإذن في الميدان، وأنا لحب ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة
6: والمبادرة السريعة
8: جاهزي الآن والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
9: تبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
8: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
10: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
8: حي على خير الرجال.
10: كل ما عليكم
8: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
10: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
8: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
11: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
12: أتينا الأمانة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
13: ما مش مؤمن في بيته،
14: جالس في ذا المكان. ماذا؟
15: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أسفينا دم، أسفين يقيمة.
8: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
16: سام FM والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله أنا والله العظيم الشوامع
3: يوميات يمني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. البعض يقول لي يا أخ ويا أستاذ، احنا بنسمعك دائما وبيعجبنا برنامجك، لكن يعني تناول القضايا اللي داخليا يعني زي كذا وزي كذاك وزي أولئك وزي تلك وزي ذلك، يعني أنا ما لي دخل يعني في سياسة علينا أن نتبعها، وفي الناس بيديهم القرار والناس بيديهم الأمر الواقع وهم اللي بيفرعوا علينا، وإحنا لازم نتبع لأن إحنا في حالة حرب وفي حالة عدوان شديد وفي حالة حصار وسخ، فلازم نكون إحنا مهودين أيضا ونكون هادئين جدا، لأنه لو البلبلة ما منها أبوها فائدة، لما توجد هذا وتلاقي هذا وتلاقي هذا وتعمل لك كلام وتعمل لك بعث السنة وتعمل لك مغالطة هنا ما يصير. احنا علينا ان نرضخ للامر الواقع، احنا الان تحت امر الواقع، حصار حرب حصار بري بحري جوي، يحاول يخنقونا باي وسيله، هذه اللي هما العرب اللي كنا في يوم من الايام نديل لهم الصدقات عباره عن البر والقمح والشعير، وكنا نسطر لهم مجان يعني صدقه يعني مكرومه مننا احنا اليمنيين دول الخليج. تلك الايام ما كانش يقول ما ياكلوا، فبدل ما يردوا لنا الجميل بجميل لا ردوه ببشاعة بقباحة، يخلونا نتحارب بيناتنا البين، ويجي يقول لك بعدين لا هذا شأن يمني داخلي. شأن يمني داخلي إيش؟ اليمني يقتل أخوة اليمني عشان هكذا بس لأنه شأن داخلي، ولا في من بيحرض هذا الجانب ضد هذا الجانب؟ أكيد في تحريض. يعني أنا لما شفت القصر حق أحد الأخوة اللي في الشرعية وشفت بيته، يعني الديوان بس الواحد يخده صالة أفراح أكبر من صالة الأفراح عندنا، أكبر بكثير. يعني هذا منين طبعا؟ هذا لأنه بيروح يأخذك لأنه ماسك منصب كبير، بيأخذ بالـ100,000 ريال سعودي. هذا المدير العام بيأخذ 25,000-30,000 ريال سعودي. طيب ليش السعودي بتدفع لكم هذه الأشياء على سواد عيونكم، ولا عشان تريد منكم أشياء وتنازلات في أرضكم وفي ثرواتكم وفي، يعني الآن السعودية بدأت تدخل من وراء الخراخير، هذه منطقة الخراخير إلى ما قبلها ناحية السعودية، هذه أراضي يمنية زي الربع الخالي أرض يمنية، ما بيش في السعودية فيه ولا شيء. البحر العربي اللي كان محيط به كله اليابسة كلها كانت أراضي يمنية. أنا ما بقولش كلام هذا من عندي، اقرأوه في كتب التاريخ وعتعرفوا، كان اسمه البحر اليماني مش البحر العربي، البحر اليماني أو البحر اليمني هكذا، لأنه كان كل اليابسة اللي حوالينا البحر اليماني كانت كل الأراضي يمنية. ارجعوا للتاريخ واعرفوا، يعني معناته احنا نريد استرجاع ارضنا كلها، يعني الامارات على البحرين، على ما الامارات عادي الا قريب كانت يمنيه، يعني كثير الربع الخالي حقنا ما بيش بالسعوديه فيه ولا سنتي. الان شلته واستغلته، الان وين زراعه وخضره وماء، وهو غني بحوض الربع الخالي مليان بالمياه، يعني يكفي لعشرات السنين اذا ما لم تكن مئات السنين. فإحنا نريد حقنا إلى جانب أراضينا اللي هي جيزان ونجران وعسير وحدود الطائف، هذه كلها أراضي يمنية، أعطونا حقنا ما هو

0: المدنيين اللي قتلتهم وهدمتم بيوتهم على رؤوسهم، هذا مطلب حق ولا مش مطلب حق؟ مطلب حق. فإذا إحنا على حق، علينا أن نسترجع ما نمتلكه نحن يا يمنيين من أراضي ومن ثروات معدنية وثروات بترولية وغازية، وأيضا الأراضي اللي استولتوا عليها بأوامر من الملك العجوز أو الدور العجوز بريطاني، لأن بريطانيا هي اللي عرضتكم على احتلال هذه المناطق كي تكون حماية لكم من الشعب اليمني. عندما يغضب كان هيوريكم الويل، نعم زي ما بيوريكم الآن الويل، لازم تعقلوا ولازم تفهموا. ومعظم المغردين والسياسيين والمحللين بيقول لك أنه نهاية آل سعود على أيدي أنصار الله أو على أيدي اليمنيين في هذه المعارك اللي بتدور الآن، لأنه الآن الشارع في السعودية بيغلي. ثرواتك يا شعب، يا شعب نجد والحجاز، أيني أيني ثرواتك؟ بشلها الآن ترامب، لأنه ترامب في كل كلمة بيقولها عبر التلفزيون أنه لابد ما ننهي السلاح النووي في إيران بيأخذ قيمتها هذه الكلمة. ويدي الله في طلع لك دغري ثانية، كويس أنه إيران الآن ما تستطيعش تنتج سلاح نووي، وتغريدة أخرى يقول لك لا السلاح النووي ممنوع على إيران، أو تغريدة ثانية يقول لك لا إيران لابد ما تنتهي وندمر لها اليورانيوم والمخصب وما إلى ذلك، ولا نريد لها أن تنتج سلاح نووي. كل هذا بيأخذ ثمنه، لا تفكروا حتى وجود الآن البارجات وكذا، وزاد جاب دحين يقول لك 5000 يجيبهم يسترزقوا ماشي. وهذا لهم لبني عربان، والله هم داري ما يلعبها. دم تعدي من وطن حرون أبيان ودائما وطن حرون مستغلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني يمني.

سك وحملت عرشك وسكان سبع سماواتك وأرضك وأنبيائك ورسلك

يصف الواصفون كنه جلاله أو تهتدي القلوب إلى كني عظمته. يا من فاق مدح المادحين فخر مدحه وعلى

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

يا إلهي أنك تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه وأنا حريص على نهج الاستجابة.

0: أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده الدرس العاشر، وما فيها من حديث هو امتداد لما ورد في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده الدرس التاسع. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بالأمس كان مما تحدثنا عنه هو ما تجلى في عدة آيات من كتاب الله الكريم، تلك الحالة الرهيبة التي يمر بها كثير من الناس، ومعظمهم فيما يبدو هم من عامة الناس من الأتباع عادة، أن هناك سيكون في يوم الحساب، سيكون أيضا في داخل النار نفسها تخاصم وتشاجر ولعن متبادل وعداء شديد وحسرات كبيرة جدا تقطع القلوب. وقلنا أيضا هذا يدل على أن هذه ستكون بين أطراف كان بينها في الدنيا علاقة قوية جدا، قرين مع قرينه، تابع مع متبوعه، مرؤوس مع رئيسه، أمة مع أمة قبلها كانت تحتذي بها وتسير على نهجها. من كانوا أخلاء في هذه الدنيا، من كانوا أصدقاء في هذه الدنيا، ولكن صداقة لا تقوم على أساس صحيح، صداقة عشوائية، صداقة قد تحكمها أو تدفع إليها أو تعزز روابطها مصالح دنيوية لا يلتفت معها الناس إلى خطورة النتيجة. الأخلاء يومئذ، يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من كانوا في الدنيا متقين، أصدقاء مع متقين، أتباع لمتقين، قرناء لمتقين، هؤلاء هم من ستعظم فيما بينهم المودة، ويشكر بعضهم بعضا في ذلك اليوم، ويرتاح بعضهم لبعض. هنا نقطة أولى خلاصتها أنه سيكون في داخل النار تخاصم وتشاجر ولعن متبادل وعداء شديد بين أطراف كانت بينها في الدنيا علاقة قوية جدا، علاقة قرين مع قرينه، ومرؤوس مع رئيسه، وأمة مع أمة كانت قبلها تحتذي بها. من كانت علاقتهم ليست على أساس صحيح، من كانت علاقتهم علاقة تدفع إليها أو تحكمها أو تعزز روابطها مصالح دنيوية، هؤلاء ستتحول هذه العلاقات إلى عداوات في القيامة، باستثناء من كانوا في الدنيا متقين أو أصدقاء لمتقين أو أتباع لمتقين، فهؤلاء هم من ستعظم فيما بينهم المودة. فلماذا تتحول كل تلك الصداقات إلى حالة عداء؟ ولماذا يتبخر في ذلك اليوم الحديث عن كل المصالح السابقة في الدنيا؟ يصبح كل التعبير هو عن خطورة الموقف الذي أصبحوا فيه، الذي لم يعد بإمكان أولئك أن يذكروا الآخرين بأنهم لكننا في الدنيا عملنا لكم كذا وكذا، وفي الدنيا صنعنا لكم كذا وكذا، لأن هذه لن تقبل إطلاقا من الطرف الآخر. عندما ذكر فرعون موسى عليه السلام، ألم يذكره بنعمة؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ ألم يقول هكذا فرعون؟ في يوم القيامة تنسى كل هذه تماما فيما بين الأصدقاء. إذا كان صديقا ممن يضلك، ممن هو على ضلال في سلوكه، ممن هو على ضلال في سلوكه، في اعتقاداته، في مواقفه، في توجهاته، قد يعمل لك في الدنيا الشيء الكثير، لكن سترى أنه أضلك وأنه أهلكك وأنه بئس القرين على الرغم مما عمل لك في الدنيا، فتقول له: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. أن تسمع
من ذلك القرين كلمة أخرى يقول: لماذا بئس القرين وأنا كنت في الدنيا أعمل لك كذا وعملت كذا؟ هذه لا قيمة لها تماما، أصبحت لا قيمة لها نهائيا، لأنه قال لك بئس القرين على الرغم مما قد عملت له في الدنيا. هنا نقطة ثانية خلاصتها أنه في الآخرة يصبح التعبير عن خطورة الموقف فقط، وتنسى كل عبارات التذكير بما قدمه المستكبرون للمستضعفين في الدنيا، لأن المستضعف يرى أنه أضله وأنه بئس القرين على الرغم مما عمله له. وهكذا بالنسبة للأتباع مع المتبوعين، يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض كما سيأتي. وهكذا بالنسبة للكبار أيضا، المتبوعين مع الأتباع يلعن بعضهم بعضا، يتبرؤون من بعضهم بعض. وقلنا أيضا بأنه اتضح بأن معظم العذاب النفسي والحسرات هي تكون للأتباع أعظم من الكبار. في هذا الجانب: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. عداوة شديدة، أين هم الذين أضلونا من الإنس والجن؟ نجعلهما تحت أقدامنا في أسفل درك في جهنم، ندوسهم بأقدامنا. من العداوة، من الحقد، من الأسف، من الحسرة، من الندم، لأنه لا يدري ماذا يعمل إلا هذا. ذلك الذي أضله يتركه، يدوسه بأقدامه في نار جهنم، وقد لا يحصل هذا. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، أليست أمة تابعة لأمة كانت سابقة قبلها؟ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف، لكم ضعف وهم لهم أضعاف، لكم أضعاف عذابي لأنكم كنتم تؤثرون اتباعهم وكنتم تربطون أنفسكم بهم وتنصرفون عن الحق وتنصرفون عن الهدى وأنتم متمسكون بهم. إذن هنا الأتباع يلعنون من كانوا يلعنون المتبوعين ويتبرأ بعضهم من بعض، ومن خلال الآيات يتضح أن الأكثر عذاب نفسي هم الأتباع، الذين يكونون هم القاعدة التي يتحرك في أوساطها التابعون أو المتبوعون، هم أشد عداوة وحقد على الذين أضلوهم بالنسبة للتابعين، عداوة وحقد لمن اتبعوهم ثم تبرأوا منهم. وهكذا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الكبار تبرأوا من الصغار، والصغار هم من كانوا في الدنيا يصفقون لهم ويؤيدونهم ويدعمونهم بأموالهم وبألسنتهم وبأنفسهم، يوم القيامة يتبرؤون منهم. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، كل الوسائل تتقطع فيما بينهم، تحصل حسرات عظيمة، ولكن في أي طرف حكاها الله سبحانه وتعالى؟ وعمن؟ عن الكبار أم عن الصغار؟ الصغار هم من سيكونون أكثر أسفا وندما. وقال الذين اتبعوا، عندما رأوا أولئك تبرأوا منهم في هذا الموقف الصعب وعرفوا بأنهم أضلوا أنفسهم لما اتبعوهم في الدنيا، يوم كانوا متبعين لهم في الدنيا بسبب اتباعهم لهم في الدنيا، ورأوا بأنهم لا يمكن أن ينفعوهم بشيء في ذلك الموقف الرهيب، بل يتبرؤون منهم، يعلنون تخليهم عنهم في ذلك الموقف الصعب، تحصل حسرات شديدة. فيقول ماذا؟ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، ليت لنا كرة نرجع إلى الدنيا مرة ثانية فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لا يوجد هناك رجعة نهائيا. هنا نقطة ثالثة: أن الكبار في القيامة يتبرؤون من الصغار الذين كانوا في الدنيا يصفقون لهم ويؤيدونهم ويبتعدون عن هدي الله من أجلهم،
فتتقطع بهم الأسباب حين يعلنون التخلي عنهم في ذلك الموقف، ويرون أنهم أضلوا أنفسهم باتباعهم، فتحصل الحسرات التي تقطع القلوب في طرف الأتباع، ويتمنون لو يرجعون إلى الدنيا فيتبرؤون منهم، ولن ينفع التمني في الآخرة لأنه لا رجعة نهائيا، لا رجعة نهائيا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ستجد هكذا الحسرات للأتباع، لأن الأتباع هم من يصعد على أكتافهم الظالمون، ومن بأموالهم وتأييدهم تشتد سواعد الطغاة والمجرمين، هم الجنود، هم التجار، هم الأعوان، هم من يصفقون، هم من يؤيدون. قد يكون هناك شخص واحد فقط موقفه بالنسبة للجميع كموقف الشيطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وتلاحظ أن الحسرة تأتي بين هذه الأطراف التي كانت في الدنيا تسود ما بينها حالة من الود والتأييد والتعاون وغيره. نجد أنه حصل مثلها مع إبليس في موقف الناس من إبليس، نقول نستاهل لأننا كنا في الدنيا عارفين بأنه عدو، أليس كذلك؟ وعارفين بأنه يريد أن يضلنا، وعالمين بأنه يريد أن يدعونا إلى عذاب السعير، وعالمين بهذه الأشياء كلها، فنحن نستاهل أن يغوينا، أليس كذلك؟ لكن أن ترى نفسك أنك كنت تؤيد وتنصر وتدعم وتشجع وتجند نفسك ومالك مع أطراف هي ضالة، ستكون الحسرة هنا أنك أضعت عمرك مع طرف أودى بك اتباعه وتأييده ودعمه إلى قعر جهنم، وهذا الطرف يأتي يتبرأ علنا مني في ذلك الموقف الحرج، فتكون الحسرة هنا على الأتباع أكثر. لم يتحدث القرآن عن الحسرات بالنسبة للكبار، الكبار يكفيهم حسرة أنهم يحملون أوزارا كثيرة من أوزار الذين يضلونهم، من أوزار الذين يخدعونهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. هنا نقطة رابعة وأخيرة، أن الحسرات تكون للأتباع أكبر، لأن الأتباع هم من يصعد على أكتافهم الظالمون، والحسرة تأتي بين الأطراف، أو والعداوة تأتي بين الأطراف التي كان يسودها حالة من الود والتأييد والتعاون، فتكون الحسرة حين ترى أنك أضعت عمرك مع طرف أدى بك اتباعه إلى قعر جهنم، ثم يأتي ليتبرأ منك في ذلك الموقف الحرج. ولذلك تكون الحسرات على الأتباع أكبر، والكبار يكفيهم حسرة أنهم حملوا من أوزار الذين أضلوهم. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، من المهتمين بأمر دينهم، الحذرين من الإضلال، ممن يعملون على الحفاظ على سلامة دينهم. نسأل الله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.

0: خذوا الانتصار،
1: خذوا الانتصار.
0: عاجل
1: عاجل
0: عاجل.
2: مستمعينا الأكارم، نلفت عنايتكم إلى هذا الخبر العاجل الذي يأتي من الإعلام الحربي، حيث سيتم بعد قليل بث مشاهد لاستهداف تحشيدات العدو السعودي في كهبوب والوازعية بطائرات شواظ الانقضاضية. مرة أخرى بعد قليل سيتم بث مشاهد لاستهداف تحشيدات العدو السعودي في كهبوب والوازعية بطائرات شواظ الانقضاضية في تمام الساعة 4 عصرا بعد قليل.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش تسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
0: سام اف ام، والعود احمد.

حوار الأحوار الميزانية في بغمها حق تبرير المصائب يا حوارات الرجال البشرية لتخط أفعالها صفر المعابد في مشاهد كوبرية طامرية بثها إعلامنا الحربي مباشر حاوروهم بال

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة سام اف ام. نستمع فيها إلى الإخوة المتسابقين من جبهة تعز العز في هذه الحلقات الخاصة التي تسجل من هنا من تعز، بالقرب من المدينة، مدينة تعز. وننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: حلول قرآنية. أتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعودية الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.
1: ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

تفسير آية. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله إذ أسلمنا له وعبدناه وحده، وهو ربنا وربكم، فنحن وأنتم مجمعون على أن عبادته حق، وأنه المالك لنا ولكم، فكيف نجعل له شريكا بعد علمنا بهذا؟ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فلستم مسؤولين عن أعمالنا ولا نحن مسؤولون عن أعمالكم، فلأي سبب تجادلوننا في أعمالنا؟ ونحن له مخلصون، نحن له مخلصون أنفسنا وعبادتنا، ولا شك في استحقاقه الإخلاص، لأنه ربنا وحده لا شريك له، فلماذا تحاجوننا في ديننا؟ فلا باعث للجدال إلا الحسد. ويقول الله سبحانه وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ فقد بين سبحانه أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، وهو علام الغيوب. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله في التوراة أو غيرها مما أنزل، وهي تبين الحق في هذا الشأن، وتوضح أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، وتشهد لنا أنهم كانوا مسلمين، فكيف كتمتم شهادة الله التي عندكم لنا وافتريتم خلافها؟ كأنكم تدعون أنكم أعلم من الله، وكيف لم تخافوا الله؟ وما الله بغافل عما تعملون، فهو يجازيكم جزاء موفورا. ويقول الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. المعنى: تلك أمة قد خلت، أي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أمة أي أهل دين واحد قد مضوا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فليس لكم من دينهم شيء، ولا تسألون عما كانوا يعملون، فلا تحتاجون لمعرفة ما كانوا يعملون، لأنكم لا تسألون عنه، ولذلك فلا حاجة للجدال فيما كانوا عليه.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: مستمعينا الكرام، والآن مع فقرة المتسابقين في مسابقة القرآن الكريم، ومعنا أحد الإخوة المجاهدين هنا في مدينة تعز العز كما وصفها السيد القائد يحفظه الله في خطابه الأخير. نتعرف على أحد الإخوة المجاهدين هنا في جبهة تعز. اسمك؟
2: أحمد نبيل أحمد العسكري.
1: أحمد كم عمرك؟
2: 28 سنة.
1: ما شاء الله، كم تحفظ من القرآن؟
2: يعني متفرقات.
1: اليوم أشتيك تقرأ لنا قراءة يعني مجودة، الناس بيستمعوك الآن في إذاعة سام، واقرأ من أول سورة غافر. أعوذ بالله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم.
1: شوف يا أحمد، قراءتك طيبة لكن لا ترتبش، وبس أشيك تعيد لي الذين يحملون، اكسر الميم.
2: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: ما شاء الله، يكفي هنا. أحمد أسألك في التجويد، عندما قرأت آخر بس يعني أيوة، حاميم هنا حكم تجويدي، ما
2: هنا مد،
1: ما نوع
2: مد لازم،
1: مد لازم حرفي ولا كلمي؟
2: حرفي.
1: طيب السؤال الثاني، اللهم صل وسلم على محمد. من بعدهم هنا حكم
2: بعدهم، هنا إقلاب عند النون الساكنة،
1: ساكنة
2: حرف الباء وهو من حروف الإقلاب.
1: ما شاء الله. السؤال الأخير، من بعدهم وهمت
2: هنا لا يسمى إظهار الميم الساكنة.
1: أحسنت. ما نوع الإظهار؟
2: إظهار
1: شفهي. طبعا الإظهار الميم الساكنة أشد إظهارا عند حرفين،
2: عند الفاء والواو.
1: الواو والفاء وبقية الحروف إظهار مشهور. إظهار
2: مشهور.
1: أحسنت يا أحمد، فزت معنا بجائزة قدرها 8000 ريال، إن شاء الله هي توصلك عبر حوالة مقدمة من إذاعة سام اف ام، إذاعة القرآن الكريم. نشكرك، ومع أحد الإخوة المتسابقين. طبعا احنا في اجواء ايمانيه مستمعينا الكرام، عيوننا ترقب جبل صبر في هذه الاثناء طبعا، وان شاء الله اخبار طيبه وساره باذن الله تسمعونها عن طريق المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد المجاهد يحيى سريع، ولكن نبقى مع أحد الإخوة المجاهدين. الاسم؟
3: عبد اللطيف القبيضة.
1: عبد اللطيف كم عمره؟
3: 30.
1: كم تحفظ من القرآن؟
3: جزئين.
1: طيب، احنا نواصل من حيث ما انتهى زميلك أحمد من قول الله تعالى ربنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته

مقتكم أنفسكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون.

0: أنفسكم إذ، أنفسكم إذ. هنا حكم تجويدي ما هو؟
1: إظهار.
0: وضح للمصدر.
2: إظهار شفوي.
0: ما هو الحرف؟ ما
1: هي ميم ساكنة عند الألف؟ إظهار.
0: أيوة. ميم ساكنة بعدها همز.
2: إظهار.
0: الحكم هنا إظهار. نعم. مشهور.
1: إظهار مشهور. نعم.
0: أحسنت. إذا عبد اللطيف فزت معنا بجائزة قدرها 8000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام. شكرا جزيلا لك يا عبد اللطيف. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. إذا المستمعين الكرام ما زلنا مع الإخوة هنا في تعز، ونحن قريبا من جبل صبر في المدينة. سنواصل التسجيلات مع الإخوة المتواجدين هنا، ومع أحد الإخوة يعرف باسمه. الأخ،
3: الأخ علي بن علي حسين البرعي.
0: يا علي، كم عمرك؟
3: عمري 35 سنة.
0: ما شاء الله. كم تحفظ من القرآن؟
3: أحفظ جزء إلى جزئين.
0: طيب افتح لي المصحف يا علي ونشي نستمع إلى ما تيسر من من أول سورة المعارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50، كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميما حميما، يبصرونهم يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن

0: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
1: ما شاء الله يا علي، أسألك من في التجويد من خلال ما استمعنا إليك، كلا إنها هنا، كلا إنها ما
0: أنا أنا أنا الحكم ما الطبيعي،
1: كلا إنها
0: أنا مد جائز،
1: مد جائز،
0: مد جائز منفصل،
1: مد جائز منفصل،
0: المد في كلمة ولا همس في كلمة؟
1: حرف المد، احنا نقول نكون دقيقين في كلامنا، حرف المد في كلمة وسبب المد في كلمة
0: أخرى.
1: طيب، يوم يومئذ ببنيه، يومئذ ببنيه،
0: هنا المد يعني مثل ما تقول إقلاب.
1: أيوه
0: هنا إقلاب، إقلاب،
1: أيوه إقلاب، الحكم هنا إقلاب. السؤال الأخير، ثم ينجي
0: يعني نون ساكنة أتى بعدها حرف من حروف الإظهار الجي.
1: علي ما شاء الله أحسنت، وإن شاء الله المزيد من تطوير المستوى وملازمة القرآن أكثر وأكثر وتطور من مستواك، وأنت فزت معنا بجائزة مالية مقدمة من إذاعة سام اف ام قدرها 7000 ريال. شكرا جزيلا لك. ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

مستمعين الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحيات طاقم العمل من المسابقة ومخرج الحلقة. دمتم في رعاية الله، أترككم مع القرآن، مع الوعي، مع البصيرة. نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من كل سوء، وأن يصرف عنه كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وإليه وإلى رسوله بذلك متقربين، وأن يحفظ مجاهدينا في كل الجبهات، هنا في اليمن، في فلسطين، في لبنان، في العراق، في إيران، في كل مكان. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يعافي مرضانا، وأن يعجل بعاجل فرجه عن أسرانا. دمتم في رعاية الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا، نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: ايش تسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
4: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
3: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
4: سموها ما شئتم، نعم جيد.
5: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
6: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية، تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد، عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة عشان أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
8: وما؟
9: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
11: قول عن القاهم
12: متواجدين على مدار 24 ساعة.
11: عاي أخلونا.
12: بالعكس، سوي فحصك وروح.
11: والنتائج
12: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
8: أوهو.
12: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
9: في دعم صناعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام والعود أحمد.
14: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنشتجت عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا أحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نقاس لك بالبنادق، ما نقاس لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقاس.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
9: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات التصعيد. بسم الله.

0: إذاعة سام إف إم، إذاعة المحور.
1: نفسي فداء لك شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
2: أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
3: والله يا سيدي
2: إن أجسادنا اكشعرت،
4: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
5: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
6: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمره.
7: روسنا دون راسك وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
8: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
9: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي.
10: حتى الملك تبرد إلى قوتي،
11: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
1: أنا فداء لكم عزتكم كرامتكم، أن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
12: حال من جعل اليمن قائد فرار واحزاب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي، جينا لك أنصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
13: يا سيدنا، بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
14: يا ابن رسول الله،
15: والله نحن معك
16: ومفوض لك تفويض كامل.
17: يا سيد حتى الموت،
18: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
19: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
20: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
21: اننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
22: خلقنا احرار، نموت احرار، ونلقى الله.

الخدمات وعدهم تعبنا والله تعبنا.

0: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.
1: يا شنت كل غزة صابرة وبنها

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو ولحالات القسطرة. القسطرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط، شاملة المستلزمات والسرة. القسطرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: عضك لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً، اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً، اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود احمد. سام اف ام الخامسة نصرا بتوقيت الثورة.

الخامسة مساء في استديوهات إذاعة سامي في إم، نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. استشهاد امرأة في تعز وغارات للعدو السعودي على صنعاء وحجة وعمران والحديدة. محافظ تعز يؤكد الاستعداد لفتح أي طريق آمنة لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية بمديريات المحافظة. وقبائل الضالع تعلن النفير والجهوزية لمواجهة العدو السعودي. كانت تلكم العناوين، وإليكم التفاصيل، يقرأها عليكم هاشم الدرة، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استشهدت امرأة جراء غارتين شنهما طيران العدو السعودي اليوم على منزل القاضي علي عبد الله السامعي في محافظة تعز. وأوضح مصدر محلي أن زوجة أحد أبناء القاضي علي السامعي استشهدت جراء استهداف منزله بغارتين، مشيرا إلى أن طيران العدو السعودي استهدف أيضا المجمع الحكومي بمديرية سامع بغارتين. وشن طيران العدو السعودي 4 غارات على مطار صنعاء الدولي، فيما استهدف ب4 غارات مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، واستهدف ب3 غارات شبكة الاتصالات بمدينة المحابشة بمحافظة حجة. وفي محافظة الحديدة استهدف الطيران السعودي محطة شركة النفط في مديرية باجل. أكد محافظ تعز أحمد المساوى الاستعداد لفتح وتأمين الطرق الآمنة لتسهيل حركة المواطنين ونقل الغذاء والدواء والوقود وتخفيف المعاناة الإنسانية في مختلف مديريات المحافظة. وأوضح محافظ تعز في تصريح له أن الطرق المفتوحة تشمل خدير، النقيل، الصلو، العين، المواسط، والمخا، الوازعية، والكدحة، النشمة، بالمعافر، والطرق المؤدية إلى جبل حبشي ومديريتي الشمايتين وسامع. وأكد محافظ تعز جاهزية شركة النفط بصنعاء لإمداد جميع مديريات المحافظة بما في ذلك مدينة تعز بالبترول والديزل بالسعر الرسمي، مشيرا إلى بدء توفير الوقود لمديريات الحجرية والتنسيق مع شركات المواد الغذائية لتأمين وصول الإمدادات من الحديدة وعدن. وجدد محافظ تعز التأكيد على أن طريقي عدن، التربة، نجد، قسيم، وبإرباشة مدينة تعز والحوبان، القصر، الكمب، حوض الأشراف مفتوحان من جانبهم، رافضا إغلاق الطرق وداعيا إلى فتحها من الطرف الآخر وتغليب المصلحة العامة بعيدا عن الخلافات السياسية والحزبية، بما يضمن وصول الاحتياجات الأساسية إلى جميع مناطق المحافظة. جدد محافظ لحج أحمد حمود جريب الصبيحي تطميناته لأبناء قبائل الصبيحة، مؤكدا أنه لا خطر عليهم أو على أرضهم وأبنائهم من عمليات القوات المسلحة اليمنية، وأن العمليات تستهدف تحشيدات العدو السعودي ومرتزقته وليس أبناء الجنوب. وأوضح محافظ لحج في تصريح له أن أبناء الصبيحة استنزفوا في معارك تخدم مصالح السعودية وحزب الإصلاح، محذرا من الدعوات التي تهدف إلى إطالة أمد الحرب والزج بأبنائهم في مواجهات لا تخدم أرضهم أو كرامتهم، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية لا تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية، وأن بقاء الصبيحة إلى جانب الوطن يمثل طريقا لدحر الاحتلال ورفع الحصار، داعيا أبناء القبائل إلى عدم الانجرار وراء دعوات التصعيد، ومشددا على أنهم أصحاب الأرض والقرار.
أعلنت قبائل مديريات دمت والحشا وجبن وقعطبة بمحافظة الضالع النفير العام والجهوزية لإسناد القوات المسلحة ورفد الجبهات بالرجال والعتاد، مؤكدة تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة الحقوق. وباركت القبائل الضربات التي تنفذها القوات المسلحة ضد أهداف في العمق السعودي وتحشيداته، وجددت تفويض القيادة الثورية باتخاذ الخيارات الرادعة، مستنكرة جريمة مرتزقة العدو السعودي بحق الأسرى. ودعا البيان المغرر بهم إلى العودة لصف الوطن والاستفادة من العفو العام، مؤكدا استمرار التعبئة ومساندة القوات المسلحة والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ونصرة الأقصى ورفض الزج بأبناء الضالع في حروب تخدم العدو السعودي. أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان أن بعض المنظمات الأممية حولت العمل الإنساني في اليمن إلى أداة للضغط وتمرير أجندات سياسية واقتصادية، مشددا على رفض أي شروط تمس السيادة أو سلامة المواطنين. وأوضح وزير الصحة في حوار مع إذاعة سام اف ام أن القطاع الصحي واصل العمل رغم توقف جانب كبير من الدعم الخارجي وانسحاب عدد من المنظمات بفضل صمود الكوادر الصحية، مشيرا إلى خلافات مع بعض المنظمات بشأن شراء الأدوية والمستلزمات الطبية محليا وفحصها ورفضها شراء أجهزة عبر وكلاء محليين، فضلا عن رصد أسعار مرتفعة لبعض المستلزمات المقدمة ضمن المنح. وفي ملف اللقاحات نفى الوزير شيبان منع الوزارة أي لقاحات، موضحا أنها رفضت إدخال لقاح جديد لشراء الأطفال مقابل منحة بنحو 34 مليون دولار لعدم توافقه مع اللقاح المعتمد، مؤكدا استمرار المفاوضات لتوفير اللقاحات المطلوبة. وكشف وزير الصحة مغادرة نحو 7,000 استشاري وأخصائي يمني البلاد، مؤكدا استمرار تأهيل الكوادر وتوسعة وترميم المنشآت الصحية، ومشددا على تنظيم عمل المنظمات وضمان سلامة الأدوية ووصول المساعدات إلى مستحقيها بعيدا عن التوظيف السياسي والتجاري. استشهد 6 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون جراء غارات جوية وإطلاق نار نفذتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة في استمرار لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار. واستشهد 4 مواطنين وأصيب 6 آخرون إثر استهداف محيط باندامول غربي مدينة غزة، كما استشهد مواطن في غارة بحي التفاح ومواطن متأثرا بإصابته في قصف بمواصي خان يونس، وطفلة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال داخل خيمتها غربي غزة. وتزامن ذلك مع إطلاق نار وقصف مدفعي من الآليات والطائرات المسيرة والمروحيات والزوارق الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة شملت شرقي مدينة غزة ومخيم جباليا وخان يونس ومخيم المغازي، إضافة إلى قصف المناطق الشرقية من دير البلح. إلى ذلك، استهدف الاحتلال الإسرائيلي اليوم مناطق عدة في جنوب لبنان بغارات جوية وقصف مدفعي طال وادي السلوقي وبلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية والمنطقة الواقعة بين النبطية الفوقى وكفر تبنيت إلى جانب المنصوري ووادي زبقين ومحيط بلدتي حداثة وبرعشيت ووادي الحجير، ووفق ما أفادت به مصادر لبنانية اليوم. وحسب المصادر، حلقت طائرة مسيرة في أجواء بعلبك وبلدات مجاورة بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية بما فيها عمليات النسف والتدمير والتجريف في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. انتهت النشرة، وإليكم تذكير بأهم العناوين. استشهاد امرأة في تعز وغارات للعدو السعودي على صنعاء وحجة وعمران والحديدة. محافظ تعز يؤكد الاستعداد لفتح أي طريق آمنة لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية بمديريات المحافظة.
وقبائل الضالع تعلن النفير والجهوزية لمواجهة العدو السعودي. بهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في نشرات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: العاشر من اكتوبر تشرين الاول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بعدة غارات محطة توليد الكهرباء في المخاء، ما أدى إلى تدميرها نهائيا وخروجها عن الخدمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 5 غارات على المجمع الحكومي في صرواح، خلفت دمارا كبيرا في المبنى والمنازل المجاورة له، كما شن عدة غارات على منازل المواطنين في مديرية حرض، أسفرت عن تدمير عدة منازل وممتلكات للمواطنين في المديريتين، وأحدث هلع في صفوف النساء والأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارتين شاحنة محملة بالوقود وأحرقها، كانت في طريقها إلى محافظة الجوف، واستشهد سائقها الذي تفحمت جثته بداخل الشاحنة على إثر الغارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 12 لاجئا صوماليا وأصيب آخرون بغارة للعدوان على أحد الجسور بالقرب من مديرية باقم في محافظة صعدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وشن العدوان عدة غارات على مخازن المؤسسة العامة للكهرباء بمدينة الحديدة، ما أدى إلى حدوث حريق هائل في المخازن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب 3 نساء ورجل بقصف للعدو والخونة على منزل أحد المواطنين بمنطقة الشعاب في حرض، كما استهدف المرتزقة بعدة قذائف أحد المنازل بمنطقة المحجزة في صرواح، ما أدى إلى تضرر المنزل بشكل كلي، كما تعرضت أسرة مواطن لمحاولة اغتصاب من قبل عناصر الخائن طارق عفاش بمنطقة المتينة بمديرية التحيتاء، واستشهد رجل وأصيبت امرأة إثر مقاومتهم الاعتداء من قبل المرتزقة، كما قام المرتزقة باعتقال عدد من المواطنين الذين ساندوا المواطن المعتدى عليه.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، في كل السنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالم. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة بني معاذ بمديرية إسحار في محافظة صعدة، واستهدف بغارتين منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن 14 غارة على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف ب3 غارات مناطق متفرقة من مديريتي مدغل ورحبة بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 21 غارة على مناطق متفرقة من مديرية العبدية، واستهدف ب3 غارات مديرية مأهلية في محافظة مارب، وشن العدوان غارتين على منطقة الوهبية في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 45 خرقا في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس والجبلية، و7 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي، و27 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 163 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس، و36 خرقا بالقصف المدفعي، و117 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروقات متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، أصيب مهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي قبالة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.
5: ذاكرة
2: الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017،
4: قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة بهجومين للمجاهدين على مواقعهم في وادي شواق بالغيل وفي تبة الجروف بمديرية المصلوب، كما اغتنم المجاهدون أسلحة وعتاد عسكري بعد فرار المرتزقة من مواقعهم، وتصدى الأبطال المجاهدين لزحف سعودي واسع باتجاه مواقع الشرفة المطلة على نجران المحتلة، واستهدف الدباب تم إعطابها وتم تدمير آليتين، وقتل وجرح أعداد كبيرة من الجيش السعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن سلاح الجو المسير للمجاهدين هجوما على معسكر عنبرة بالساحل الغربي بطائرة قاصف واحد، استهدف تجمع للغزاة والمرتزق في المعسكر وحقق خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن سلاح الجو المسير والقوى المدفعية عملية مشتركة على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الدريهم بالساحل الغربي، خلفت خسائر بشرية في صفوف الخونة والعملاء، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية مباغتة على مواقع المرتزقة في تباب صفر الحناية بمديرية المتون وكبدوهم عددا من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدة الهندسة كمين محكم لمدرعة وآلية تحمل مجموعة خونة غربي اليتمى، وتم تنفيذ كمين آخر بعبوات ناسفة استهدف مجموعة خونة غرب اليتمى وسقط العشرات منهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر المجاهدون آلية عسكرية للخونة بعبوات ناسفة بحيران في حجة، وقتل وأصيب من كان على متنها، كما قتل عدد من الخونة إثر انفجار عدد من العبوات الناسفة بهم في بوابة التشريفات بالجحملية، وسقط أعداد من الخونة قتلى وجرحى.
3: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، نقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين، الأولى على سفينة نفطية أمريكية تم استهدافها في البحر الأحمر بإحدى عشر صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين وأصيبت بشكل مباشر وبالغ، والثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح على سفينة في المحيط الهندي وكانت الإصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الصهيوني دعما لغزة ولبنان.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت من خلالها سفينة أولمبيك إسبريت النفطية الأمريكية، وقد تم استهداف السفينة في البحر الأحمر بأحد عشر صاروخاً باليستياً وطائرتين مسيرتين، وقد أصيبت إصابة مباشرة وبالغة بفضل الله. ونفذت العملية بشكل مشترك بين القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية. العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح استهدفت سفينة سينت جون في المحيط الهندي، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. وتم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، وأنها بعون الله تعالى لن توقف عملياتها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ووقف العدوان على لبنان. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 7 ربيع الآخر 1446 للهجرة، الموافق 10 أكتوبر 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

إن عمليات بلدنا في البحر الأحمر والبحر العربي هي عمليات جهاد في سبيل الله بأهداف واضحة ومقدسة، إسناد المظلومين في غزة.

لما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وعظم الله أجوركم مرة أخرى في استشهاد شهيد الإسلام شهيد القدس اللواء الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري، المعروف بسيدي هاشم الغماري. هذا الرجل البطل، رجل الميادين، رجل الجهاد في سبيل الله، رجل الإحسان، رجل الرحمة، رجل الرأفة. كان شخصية جهادية مثل ما قال سيدي حسين، يعني قال جندي الله مهام الشاملة. رغم مسؤوليته العسكرية كان عنده اهتمامات واسعة جدا. تكلمنا في الحلقة الأولى يا أخوة حول بعض المواضيع حول سيدي هاشم وكيف أنه همته، هذا طبعا في علاقته الشخصية به، وإلا كل مجاهد من المجاهدين الذي حظي بشرف لقائه معه قصة معه، لأن هذا الرجل يشعرك حتى عندما تلتقي به يعني يشعرك باحترام عجيب. يعني كنت صغيرا أو كبيرا، كنت ضعيفا أو قويا، كنت فقيرا أو غنيا، هذا الرجل يكرم الإنسان ويشعرك بأنه بيحترمك، يعني يحترم الناس ويتعامل مع الناس بتقدير واحترام عجيب جدا، احترام عجيب، تحس نفسك عنده أنك من المقربين يعني عندما تلتقي به. فكان في قمة البساطة، في قمة التواضع، في قمة الرحمة، في قمة دماثة الأخلاق. يعني إيش نقول عن هذا الرجل العظيم؟ كلمتكم كيف أنه بفضل الله أنا حست على شرف أن أدخل في هذا المسيرة القرآنية على يديه وعلى يد أحد رفاقه، وهو كان في سنة أولى صيدلة وأنا في سنة خامسة، يعني أنا أكبر منه سنا، لكن هو أكبر إيمانا ووعيا وعقلا ورزانة وخلاقا ورحمة ورأفة، كبير يعني أكبر من أنا بكثير. يعني أين إحنا وين إحنا وين هو، سلام الله عليه. اتشرفت بلقائه مرة أخرى بعد ما خرج من السجن، وطبعا أنا التقيت به أيضا داخل السجن، يعني التقيت به داخل السجن يعني في مواقف ظريفة. كنت في زنزانة انفرادي أول ما مسكوني الأمن السياسي ووضعوني في زنزانة انفرادي، وبعدها احنا طبعا كنا ضمن إطار خلية صنعاء الأولى، كانت معها مهمة جهادية كبيرة في مواجهة من كانوا يقتلوا أطفال ونساء صعدة في الحرب الثانية، وكان على أساس أن احنا سريين، يعني ما احناش مثل المكبرين يتكلموا بوضوح يعني عن الشعار وكان في الباب يعني فتحة عادة الذي بيدخلوا للحمامات والطواريد حق السجن لما يخرجوا يفتحوا الطياق على بعضهم البعض، طياق فوق الباب الحديد هناك. فقام فتح وشافني سيدي هاشم وشافني وفرح، قال ايش اللي جابك لعندنا؟ قلت لا والله ما ادري، ايش دراني ايش اللي جابني. ضحك في نفسه وقال هو بيكلمني، وقال هم عيدروك الليلة، يعني مع التحقيق والتعذيب عيعرفوا كل ايش قدك. انا سلام الله عليه كان هذا هو اللقاء الثاني بعد لقاءنا وتعريفنا عرفنا بالمسيرة القرآنية، والتقينا بالأستاذ علي موسى القيسي، واتفقنا ان نتحرك سويا لعن سيدي حسين في الحرب الاولى، ولكن قرحت الحرب وقبض على سيدي هاشم الغماري واستشهد الأستاذ الجليل علي موسى القيسي. اتشرفت مرة أخرى بلقاء هذا الرجل العظيم، اتشرفت بلقاءه بعد ما خرج من السجن وكنا في آل سالم سويا، وجاء لبضيع وانتقلنا لبضيع، وفي بضيع كنت أشوفه اهتمامه كبير جدا منكب على الكتب العلمية الفيزيائية وذات الطبيعة الكيميائية والفيزيائية، واهتمام كبير جدا. أنا كنت يعني هناك يعني عبارة عن فرد مرابط في موقع للمجاهدين، هو كان اهتماماته كبيرة، كان بي يجهز يشتغل ويجهز ويقرأ الكتب الفيزيائية والكيميائية ويبدأ يصلح الصواريخ الخاربة، يعني كيف يصلح الصواريخ الخاربة ويحاول كيف أنه يعين المجاهدين في معركتهم، لأنه المجاهدين ما كانش معهم RPG تواجه الدبابات إلا عدد محدود جدا، كانت الدبابات مشكلة ومعضلة. وكانوا مجاهدين بيبحثوا، وكانوا أهم كيف إنه يكسر هذا الموضوع، فكان يهتم بتصنيع الصواريخ تيه، وكنت أشاهد همته العالية كيف كان يعمل، كيف كان يسوي، كيف كان شيء عجيب، يعني شيء عجيب الهمة العالية حقه وهو يبحث عن معالجات وحلول للمظلومين من أبناء شعبه في مواجهة جيش السفير الأمريكي. وكان عايش في جلس في بضيع، طبعا منطقة بضيع هذا حتى البدو الذي في آل سالم ما بي يعني ما بيرغبوش في الجلوس فيها، يعني ما فيها أي مقومات الحياة، وبيستغربوا حتى هم كيف إن إحنا جينا من صنعاء وبنعيش في مثل هذا البيئة. لكن للضرورة أحكام، يعني الجهاد في سبيل الله بيجعل حتى لتلك المناطق راحة عجيبة جدا، وكنا نشعر بالطمأنينة والسكينة العجيبة جدا والراحة التي ما طعمناها ولا في أفخر الفضل. يعني فالبيئة العجيبة جدا عاش فيها وجلس فترة السيد هاشم الغماري، وصبر ورابط وبدأ يقوم بيعمل يصلح بعض الصواريخ ويعدلها ويجهزها، همة كبيرة جدا، همة عالية جدا. شرفني الله بعدها باللقاء به مرة أخرى عندما انتقلت إلى مطره. تحول عملي الجهادي من مرابط في مواقع عسكرية إلى مسؤولية عن مستوصف. المستوصف عبارة عن جرف داخل مطره، يعني مستوصف داخل جرف، وكنت أعتني بالجرحى وأعتني بالمجاهدين بالمرضى وكان إلى جوارنا ضمن إطار نطاق مسؤولية إلى جوارنا سيدي هاشم الغماري، يعني مكان للتصنيع الحربي. وبدأت أول نواة منظمة، طبعا نواة التصنيع بدأت قبل تلك الفترة، لكن انتقلت نقلة كبيرة جدا بوجود سيدي هاشم الغماري نفسه. طبعا هذا كان سابقا، طبعا مع الأماكن تي في مطر ما عاد فيها لا تصنيع ولا غيره، لا عاد المستوصف مستوصف ولا عاد التصنيع تصنيع، يعني هي الله أماكن أخرى كثيرة جدا. فسيدي هاشم انتقل بالعمل التصنيع الحربي انتقال كبير جدا، وبدأ في تصنيع الألغام المضادة للدبابات وبعض الصواريخ والقنابل اليدوية، وبدأ يوفر الإمكانات ويكسر حاجز الحصار، يعني بحيث يكون لدى المجاهدين، لدى الثوار المجاهدين الأحرار في مواجهة جيش السفير الأمريكي، الاكتفاء الذاتي ولو ببعض الأسلحة. وكانت أسلحة منكلة بفضل الله، لأنها أصلا صنعت وأنتجت بعرق وجهد أناس مخلصين، أناس مخلصين ورجال مؤمنين على رأسهم السيد هاشم الغماري. السيد هاشم الغماري هذا الرجل العظيم الذي هو نستطيع أن نقول أنه النواة الرئيسية والأساسية للتصنيع الحربي، والرافع الرئيسي والأساسي للتصنيع الحربي، والذي بفضل الله بعد فضل الله علينا بعد فضل الله وبعد فضل السيد القائد، هذا الرجل العظيم ورفاقه نقلوا اليمن نقل كبير فيما يتعلق بالتصنيع العسكري، لأن أصبحنا مصنع الصواريخ الفرد صوتي والطائرات المسيرة ذات التقنيات العالية. فكان سيدي هاشم رجل عجيب، يعني همة عالية، دراسات وأبحاث، ترجمات، قراءة، يطلع ويبني رجال معه ويتحرك ورفاقه المجاهدين العظماء في تجهيز هذا التصنيع وهذا العمل، وهذا كان على أرقى مستوى، يعني وكان في تواضع عجيب، تواضع جم. هو ذاك سيدي هاشم الغماري من أول ما عرفته إلى أن أصبح رئيس هيئة أركان لم يتغير يا أخوة، بل بالعكس زاد حكمة وزاد بساطة وزاد وعيا وزاد رأفة وزاد، يعني من كل النواحي يزداد إيمان، يزداد إيمان ويزداد وعي وحكم، السلام الله عليه. إن شاء الله نستكمل الموضوع في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. هذا البرنامج الذي نلتقي فيه في هذا الوقت المبارك لنتدارس آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي. ما أحوجنا أحبة الكرام إلى كلام الله، وما أحوجنا إلى تدبر معاني هذه الآيات العظيمة لكي نعرف طريقنا الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى، لنعرف ما أمر الله وما نهى. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 68 من سورة الأنبياء، ولا زالت الآيات في سياقها تتحدث عن نبي الله إبراهيم. أحبة الكرام، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة وأن يزدنا بها نورا وبصيرة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المعنى أحبة الكرام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أبطل الله كيدهم ونجا خليله إبراهيم عليه السلام بأن حول النار بردا وسلاما بحوله وقوته سبحان الله العظيم. ويقول الله سبحانه: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. المعنى: وأرادوا به كيدا، أي بإبراهيم عليه السلام، أرادوا بإبراهيم كيدا لإبطال دعوته بأن يحركوه، فيزعم أنه أصيب من قبل آلهتهم وأنها عاقبته على كسرها، أو يزعم أنه لو كان صادقا لأنجاه الله منهم ولما مكنهم من إحراقه. هذا لأن الكيد محاولة ضر الغير بطريقة خفية، ونفس الإحراق أمر واضح، فظهر أن الكيد غير الإحراق، وأنه كان غرضهم بالإحراق، فجعلناهم الأخسرين. خاب أملهم في إحراقهم له وإبطال دعوته، وباطلت حجتهم، واستحقوا العذاب العاجل والآجل. آمنت بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: الراجح أنها البركات الدينية بإرسال الرسل فيها، صار فيها الهدى للعالمين، لأن البركات الدنيوية لا تعم العالمين وهي في بلد مخصوص. والراجح أن هذه الأرض المباركة هي فلسطين، وقد غلبت عليها إسرائيل بحبل من أمريكا وتخلية وتمكين من الله بسبب تخاذل المسلمين وتفرقهم. نسأل الله أن يعجل لها يوشعا من هذه الأمة وجندا صالحين بحوله وقوته، وأن يجعلنا منهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وهب له يعقوب زائدا على المطلوب، وكلا جعلنا صالحين، أي كلا منهم جعلنا صالحين، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فهي نعم ترادفت لإبراهيم عليه السلام بما صبر. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. المعنى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. يحتمل، يقول هنا السيد المولى بدر الدين، يحتمل بأمرنا لهم أن يهدوا الناس ويعلموهم دين الله، لأنهم رسل يهدون الناس بأمر الله الذي أرسلهم وأمرهم بتبليغ الرسالة، أو يبلغونهم أمرنا ويعلمونهم أمرنا حتى يهتدي من اهتدى بما بلغه من أمر الله. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يترجح، يقول هنا السيد المولى بدر الدين، يترجح أن هذا الوحي هو هدايتهم لذلك وإلهامهم وتحبيبه إليهم. وفعل الخيرات فعل أنواع الخير وأصناف البر عموما، هداهم الله لذلك كله. وكانوا لنا عابدين، يفعلون الخيرات تعبدا لله واعترافا بالعبودية له جل جلاله. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلين من الله أن ينفعنا بآيات هذا الكتاب العظيم، وأن يجعلنا ممن يلازم كتاب الله، وممن يتدارس آياته ويتدبر معانيها ويستنفع بهذا الكتاب العظيم. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معانيه وأن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: فاتخذوه عدوا، هذه الحالة غائبة. اتخاذه عدو يشكل حماية لك من شره، من خطره، من مكائده. أنت إذا لم تعي عداوته لك وتستوعب خطورة هذا العدو، ثم تحمل في نفس الوقت العداء له، العداء الحقيقي النابع من وعيك بخطورته، بسوءه، بشره، بمخاطره، بمكائده، فتحمل هذا العداء نحوه، فتأخذ احتياطاتك اللازمة من هذا العدو، وتكون متنبهاً في كل الأوقات، في كل الظروف، في كل الحالات، في كل المقامات التي ينبغي فيها الاستحضار ذهنياً ونفسياً لخطورة هذا العدو، والانتباه من هذا العدو، والجهوزية الدائمة للتصدي لهذا العدو. هذه الحالة إذا فقدتها فأنت من الهالكين، فأنت في حالة خطرة بما تعنيه الكلمة، وسيتمكن هذا العدو من حسم معركته معك، ومن السيطرة عليك، ومن الإيقاع بك في شراكه. يصدادك الشيطان، يصدادك، وتكون ضحية لغفلتك، ضحية لإهمالك، ضحية لحالة الغرور التي عشتها، وانعدام التنبه واليقظة تجاه هذا العدو.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

قوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. الله

أولئك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واقلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: القف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر.
1: صدق الله العظيم. هنا سام اف ام 99.1. في هذه الأثناء نستمع وإياكم مستمعينا الأكارم لمشاهد الإعلام الحربي التي توثق تأمين ما تبقى من مديريات سامع والصلو والمواسط في في محافظة تعز.
2: في مدينة مواسط أنا تكمل التبرع بجهد العدو يفر منها. يا رب لك الحمد لله. يتقدمون إلى مدينة السلوة هم الآن في مدينة المواسط والعدو يرد. يا رب لك الحمد.
3: تكفيقات العدو السعودي.
4: الله
5: تظهر
1: تظهر المشاهد في هذه الأثناء استهداف مجاهدي الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة وتقدم الوحدات البرية لاقتحام المواقع التي كان يحتمي بها تحشيدات العدو السعودي. أيضا تظهر المشاهد الإصابات الدقيقة التي أصابت مواقع التحشيدات السعودية.
6: المؤمنين يطلعون للعدو.

0: هذه الأكوان تظهر المشاهد جانبا من المعارك التي خاضها مجاهدو الجيش واللجان الشعبية في مواجهة التحشيدات السعودية وحالة الإرباك والفرار التي أصابت تحشيدات العدو السعودي، فيما تستمر الوحدات البرية الخاصة في تقدمها نحو مواقع التحشيدات السعودية. في هذه الأثناء تظهر المشاهد وتوثق جانبا من تسليم التحشيدات السعودية لنفسها لمجاهدي الجيش واللجان لمجاهدي الجيش اليمني عقب الإعلان عن قرار العفو العام واستفادتهم من هذا القرار. إذن العشرات من تحشيدات العدو السعودي في هذه المشاهد يسلمون أنفسهم لمجاهدي الجيش في مديريات سامع والصلو والمواصل.
1: هؤلاء بعض اخواننا الاسرى التي تم اسرهم
2: في الجهادات.
0: ظن توثق هذه المشاهد العشرات من تحشيدات العدو السعودي التي سلمت نفسها لمجاهدي الجيش اليمني.
1: العدو السعودي
3: العودة إلى صف الوطن
4: نعود إلى صف الوطن
5: نكون نحن يمنيين أخوة ننتمي يدا واحدة ضد أي عدو أجنبي، كان السعودية أمريكا إسرائيل.
1: أكرمكم أدي لكم الأكل.
3: أكرمنا نحن كل شيء وإن نحن أخوة طرحنا فوق الرؤوس.
1: كيف كان التعامل؟
6: بأخلاق وتعامل بإنسانية وحسب العفو العام اللي صدر من الرئيس المشاط تم تعاملنا بذلك. والسلام.
0: هذه مشاهد أخرى توثق العشرات أيضا من مرتزقة العدو السعودي ومن تحشيدات العدو السعودي الذين سلموا أنفسهم واستغلوا قرار العفو العام الصادر من الرئيس المشاط.
7: أنا مرتزقة العدوان في مديرية سامع والصل، هذه ذخائر قناصات 12 وهذه نواضي.
8: هذه إسعاف من أحد الغنائم.
7: له الحمد على الغنائم.
9: هذم ثلاثة أسرى. يا ربي لك الحمد.
10: الأسرى. وهذم صناديق الذخائر. وهو شارب قال من يفرد طرق عن الطريق
7: المملكة العربية.
0: توثق هذه المشاهد كمية كبيرة من الغنائم التي اغتنمها المجاهدين خلال تطهير ما تبقى من مديريات سامع والصل والمواسط في محافظة تعز، وتظهر عليها الختومات التابعة لوزارة الدفاع السعودية التي تسلح وتمول تلك التحشيدات السعودية لاستهداف أبناء هذا الشعب.
1: هذه إحدى الغنائم التي تم اغتنامها في رأس جبل الصور، غنائم التي اغتنموها المجاهدين.
11: لا عند الهواء.
8: وهذا إذا طيب من أحد الغنائم.
10: يا ربي لك الحمد. هذه غنيمة.
12: بب بب.
10: Allah,
12: ayy ayy.
10: Allah.
0: توثق المشاهد عدد من الآليات التي اغتنمها مجاهدو الجيش اليمني، وهذه رسائل المجاهدين خلال تطهير ما تبقى من مديريات محافظة تعز.
2: الحمد لله والشكر، وتم قتله وأسرى من المرتزقة وغنائم، له الحمد نحمد الله ونشكره بفضل الله وبفضل وبسواعد المجاهدين، نحمد الله ونشكره على هذا الانتصار.
3: قل للمرتزقة ها نحن لا نخاف لا أمريكا ولا إسرائيل ولا بارقاتهم ولا صواريخهم ولا طائرهم، نحن معتمدون على الله، فانظروا ماذا الله يصنع لنا، فانظروا ماذا يصنع الله لعباده المؤمنين من تطهير هذه المناطق الواسعة في محافظة تعز، وإن شاء الله وإن شاء الله سنطهر كل شبر بهذه البلد. والله أكبر.
4: الموت أمريكا، الموت إسرائيل،
11: اللعنة على اليهود،
4: النصر الإسلام،
11: هيهات
4: من الدنيا، هيهات من الدنيا، هيهات من الدنيا.
0: إذن كانت هذه مشاهد للإعلام الحربي توثق تطهير عدد من مديريات محافظة تعز، وأظهرت المشاهد عددا من القتلى وأيضا استفادة تحشيدات العدو السعودي من قرار العفو العام الذي تم إصداره، وأيضا وثقت المشاهد كمية كبرى من الغنائم التي اغتنمها مجاهدو الجيش واللجان الشعبية خلال تطهير مديريات محافظة تعز في الصلو والمواصد وأيضا في مديرية الشمايتين. عبر أثير إذاعة سامة فم كنا معكم مستمعين الأكارم في هذا النقل الحي والمباشر لآخر الانتصارات وبشائر الانتصارات، ونواكب معكم بإذن الله عز وجل كل الأخبار وكل البشائر عبر أثيركم سام اف ام. في هذه الأثناء نعود وإياكم لاستكمال ما تبقى من الخارطة البرامجية.

حوار الأحوار الميزانية في بغمها حق تبرير المصايب، يا حوارات الرجال البشرية ذي تخط أفعالها صفر المعابد، في مشاهد كوبرية طومرية بثها إعلامنا الحربي مباشر، حاول

0: إذاعة سام إف إم، إذاعة المحور.
1: وصلنا اللحظة اللي منتظرها كل مؤمن حر، بلهفة شوق تطحن كل شامخ تمحي أثاره. بابا والبكر من فيه ذرة كبرياء يبكر، فذ الشمس والشاصات للجبهات قواره. نفرنا كل متبندق من ابن شعبنا ينفر، وذي ماشي معاه بندقة نفر حتى بزقاره، وبا نوصل متار السم ويتبندق ذي يسترش اللي فوق ظهره لو يحمل حمل سيارة. وكل غر مع العجات يا الشعب المجاهد غر، من اتوكل على ربه رفع قدره ومقداره. أنا ساله وباسمه جل شانه واطلبه ينصر مسيرتنا وقايدها الشجاع الحر وانصاره. وساله من يبا يكسر صمود الجيش ما يقدر، ويجعل معنوي الجيش المنهار منهاره. سفينة نوح ما تبحر وعز الله لا تبحر وتداور على العالم، كما الأيام دواره ووضع الشعب بايشبر، ووضع الجيش بايشبر، وتتطور صناعاته بفضل الله وإحراره. وبانزرع وبانحصد محاصيل الذرة والبر ونستكفي، وجار السوء يجهل ما مع جاره معنا شيء، لا يمكن على بال القبي يخطر بحوزة جيش من العالم كله يكسب أسراره. إذا ما مو في الهدنة فهو صاحي ومستنفر، وخط إنتاج فرط الصوت عاده فول صداره. ومعنا قوم، ومعنا قوم لا قالوا لها تحضرها، فبا تحضر قمار الحرب نزاح عندها لا شبك بناره. فيالق تنتظر للسيد القايدة فقط الشر، وبا تعبر كتائبها تدق الخصمة لا داره. كتائبها متعجت وهجت جر يا بيا جر، تدغمر تقبر الغازي بخلاصها وبكاره. رجال الفرد يقدر لازحف جيش العدوى يكسر زحوفاته، ولا استنفذ رصاصه رد بحجاره، ولا يرجع ولا يخضع لو انزان السماء تمطر قذايف فوق راسه. ما نفد صبرها ولا اصراره، رجال ابطال في صم الجبال الصامله تزهر وتثمر نصر لو بيضربوا بالفينا طياره. اذا قالوا نشرنا القايده والفرد باينشر ويوصلها القماري قبل ما توصلها قماره. اذا استشهد جسد في الروحة لا تشعر بما نشعر، وبا نبقى على مر الزمن نداول افكاره. عصا هاشمة معانا ترسم الخطه وتستحضر وصايا السيد القايد مع القادات واشواره. وتوادين نسمع كلمه القايد وهو يصدر قرار الحرب، ننفر للمعارك ساعه اصداره. وساعه صفرنا دقت، وساعه صفرنا دقت، وشاصات العدو تصفر، وبسم الله والفرقانية يطرب صوت الجاره. وشرشور المعدل ذي نسبح به ونستغفر، وبالدعوة مواصير الثلاثة شخص بصارة وصقر 12-7 بايت الكرسي يقول بشر. أنا باشوش أفكاره وهاجم وقطع أخباره. رجال المدفعي منا بحمل الله ذي يمتر موادعهم ويسكعهم ويفجعهم بكباره. والاستطلاع لا سراب مترس خصم لا يوتر، وما قصف الفغارة نسته وتراها ولا ذكاره. وبعد اسناد ناري فوقهم والمحجنة تحجر قذايف هنش طارية صلى داخل أوكاره. دخلنا على مواقعهم ولا احتجنا الكلمة السر، نأنتر بالذخاير كل رامية فك سحارة. هزمناهم على الواقع ولا يقدر بشر ينكر، وهم في الإكسا والفيسبوك يسوغارة ولا غارة. وتحرير المخايخ بر وتخبر واقعة مجزر ووادي بن جبارة والبلد والصوحة والجارة. أتانا الحلف متبختر ومتكبر ومتجبر، وبالتسبيح شوشنا على قمارة ورادارة. هات المدبر وجنب ضدنا البياعة، والمدبر وجا المأجور يتجبر وواجه قومة جبارة. غزانا يطعم الحالي وذوقناه طعم المر، ولا توقع بيوم من اليمن بايحرق أباره. وعادة كل متمادى علينا العار لا يحفر، بيده مقبرة جيشه وفرط الصوتة مقبارة. حضارة عام توقف من 6000 عام افكار، حضارة عام توقف ضد 6000 عام افكر. تخيل كوكب الارض اليمنى والمملكة حارة. حضارة قوم باتكسر حصارك وانت بس احصر ضحايا البحر الاحمر من سفن غرقاء وعبارة. وكم مليار باتهدر وكم مصفاة باتعمر، وكم رحلة تعود ادراجها لا صفرها انذاره. وحسبها بحسابه ودور وفدنا وابهر، نوايا صادقة وارفع حصارك وادفع اضراره. معك حلين وانت اختار، لا تقمر ولا تكبر. تنومه ما نسيناها ولا ينسى لمن ثاره،
2: تنومه ما نسيناها ولا ينسى لمن ثاره. الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
0: إذاعة سام اف ام،
3: إذاعة المحور.
4: وإلى الآن، إلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي، وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح. وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوماً اقتصادياً، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه هي المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة، وحياة سعيدة. لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي مؤثر، هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل، لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثلاث طوابق نزلوا على ابني.
3: عارفش يعني وحيد؟
4: فجأة تصير لوحدة.
3: سطرين قسطير.
2: الله يقطع قلبهم زي ما قطع قلبي.
5: هذا أمر ما بنساه في حياتي.
3: خلوني اخذ نظره، اخذ مره،
6: رحت على المقبره ما لقيتش قبور.
7: اللي ضل بس يتحسر على اهله.
8: طلعت من الاسر ما لقيتش حد يسبلني لانه الاهل مستشهدين.
9: كل حياتي اصبحت عباره عن ذكر.
10: انا رجعت امي اللي راح
11: يوم بدي بزعق علي بتسمعوني يابا.
12: رجعت ما لقيتكوش.
3: حتى المكان بعيد. انا اهلي ما لقيتش حسبتهم.
13: في بيت حنون كانت ولاء العفيف تعيش مع زوجها وأطفالها الثلاثة، حياة تصفها بالهادئة والمترابطة. أسرة صغيرة اعتادت التجمعات العائلية وصلة الرحم قبل أن تتحول الحرب إلى سلسلة طويلة من النزوح والخسارات، وتنتهي بفقدان زوجها وأطفالها جميعاً في يوم كان يفترض أن يحتفلوا فيه بذكرى زواجهم العاشرة.
14: أنا ولاء هيثم يوسف العفيفي، مواليد 16/4/1995، أم لثلاث أطفال، زوجة الشهيد مهند أحمد العفيفي. كنا متفاعلين مع الأسرة وكنا مترابطين ترابط قوي، وكنا عايشين عيشة ما شاء الله عليها، وكنا نحب الطلعات ونحب اللمات ونحب صلة الرحم بيننا.
13: منذ 7 أكتوبر أصبحت المنطقة الشرقية من بيت حنون في قلب المواجهة، وبين القصف المتواصل وقربهم من قوات الاحتلال بدأت رحلة نزوح لم تتوقف.
14: الخطر كان من أول 7 أكتوبر شرق بيت حنون. كنا إحنا ساكنين في شارع البنات، كنا بيننا وبين اليهود ما قرب 200 متر. أول ما سمعنا صواريخ الاحتلال وإحنا ارتعبنا وحملنا عزلنا وطلعنا من بيت حنون عدل. نزحنا 10 مرات، كانت عملية النزوح صعبة للغاية علينا. طلعنا زي ما احنا بطولنا، ما قدرناش من خطورة من صعوبة الوضع وقوة القصف وقوة الصواريخ، ما قدرناش ناخد ولا إيش من أغراضنا. طلعنا من مكان لمكان، كانت المواصلات صعبة للغاية.
13: لم تكن رحلة النزوح مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل بداية حياة جديدة داخل مدارس الإيواء، حيث الأمراض وضيق المكان وانعدام أبسط مقومات الحياة.
14: كانوا أولادي أول ما بدوا يروحوا على حمامات المدرسة تعرضوا لعدوى داخل المدرسة، صار عندهم التهاب الكبد الوبائي. يعني لما بدنا ننام بدنا نطعج رجلينا، ما ننامش على فرشة كاملة، نضغط حالنا أنا وأولادي وجوزي وننام عشان نلم حالنا كأسرة واحدة.
13: وبعد المدرسة جاءت الخيمة، وهناك بدأت معركة جديدة عنوانها الماء والطعام والانتظار.
14: كنا في خيمة نتغلب في جيبة المية المالحة اللي هي للحمام ولتغسيل المواعين، نتغلب كمان في جيبة المية الحلوة ونتغلب. كنا كمان ما إناش حمام كمان في الخيمة نفسها، ما إناش حمام، كان حمامنا مشترك بين حمام لأربع خيام. كان يعني على الدور، لما انت بدك تقعد على الحمام بدك تستنى دور على الحمام، دور لما بدك تقعد على الحمام. كان جوزي يتغلب في جيبة المية يتعب، كان كثير أولادي كانوا ينملعوا كتافهم لما يجي يحملوا المية الحلوة من آخر الدنيا، كان يعبي بـ4-5 قرب ابن صف رابع ابتدائي، كان يتعب. والوسطاني كان يروحي لما يلم حمية من الأرض كان يجيني محروق، كان يلم حمية الله يعزك يعني من الشوارع، ورق العصير، ورق الشيبسي، المهم حمية اللي تستر يومنا ونقدر نطبخ عليها.
13: كانت الأسرة تحاول أن تحافظ على روتينها رغم كل شيء، لكن الحرب كانت تفرض معركة يومية جديدة، مع معركة البحث عن لقمة الطعام.
14: صبر الطفل، تصبره يعني من الفطور للغدا عشان تقدر توفر له لقمة عيش الغدا عشان تقدم له إياها. كان يقول لي ماما جعان، ماما جعان، ماما أنا مش قادر. أقول له يما صبر شوية. كان الطحين جيابته بصعوبة جداً جداً، كان ما يقارب وصل كيلو الطحين 150-200 شيكل. بالعافية نجيب كيلو الطحين ونعجن ونصبر الأولاد ونطعمهم، نقسم لهم بنص رغيف نص رغيف ونصبرهم. يعني في مرة من المرات كان ابني صيح نام بجوع، يومتها قطع قلبي لما هو نام بجوعه ويما جعان، يما مش قادر أشتري له حق الشراكة عن 5-6 شيكل، وهي مش متوافرة كمان، أروح على الخبز ألاقيهاش. نيمت في جوعه وقلت له نام يما، الله برزقنا لبكرة الصبح.
13: وفي 5 سبتمبر صادفت ذكرى زواجهما العاشرة. لم يكن أحد يعلم أن هذا اليوم سيكون آخر يوم يجمع الأسرة كلها.
14: كان هو ذكرى زواج زوجي، كنا يعني إلي 10 سنين مع جوزي، والله طعمني منه 3 أولاد وعايشين عيشة ومبسطين مع بعض. كان جاي علينا بنت عم زيارة وجايبانا علب لحمة من زكيب، إلا جوزي بقول لي طبخيها، بقول له خليها ليوم الجمعة نوفرها عشان الدنيا مجاعة، إحنا مش قادرين يعني نضلنا نجيب أكل وشرب. قال لي لا اطبخيها اليوم احسن من هين لبعد الجمعه ما ناكلهاش. قلت له خلاص بطبخها، وطبخناها وقعدنا على النار انا وزوجي وطبخنا اللحمه وطبخنا الرز وعملنا فت وتغدينا سوا. هالحين والعشاء كمان عملنا براد شاي وكان وشربنا الشاي مع بعض وعشيت اولادي ورحنا احنا نمنا على سطر واحد، يعني أنا وراس جوزي عم خدة واحدة وولادة على سطر واحد.
13: لم تستيقظ ولا في صباح اليوم التالي على أصوات أطفالها، بل على انفجار أنهى حياة الأسرة كلها في لحظة واحدة.
14: دخلت عليك طيارة مسيرة وفجرت حالها فيك أنت وزوجك وولادك. توفى من حنيتها زوجي وتوفى ولادي الاثنين، وضل إلي ولد الكبير لسه عقيد الحياة يعني، بس مات من تنقله من إسعاف لإسعاف، صار في انفجار داخلي وانفجر واستشهد معهم واندفن معهم.
13: لم تكن ولا قادرة على استقبال الخبر، فقد كانت بين الغيبوبة والإصابات التي غطت جسدها بالكامل.
14: ما صحيتش ما وعيتش، كنت فاقدة الوعي وما وعيتش على حالي. بعد 3 أيام صحيت قالوا لي زوجك وولادك استشهد. متمنى أن أنا أموت وأتوفى معه، لكن ما حدش ضل يتحسر على حدا وما حدش ضل يتألم على حدا. صعب يعني أنت بتكون مسجل عيلة كاملة في الأحوال المدنية، عيلة كاملة، وتروح تعمل أوراقك تلاقي حالك أنت جزء وفرد واحد من باقي عائلة 6-7 أنفار. صعب الأم.
13: كانت تريد أن تراهم للمرة الأخيرة، لكن الإصابات سبقتها إلى جسدها والفقد سبقها إلى قلبها.
14: نفسك تشوفهم، نفسك تحضنهم كوداع أخير. كل جسمي مفجر شظايا، كل الشظايا دخلت لجسمي من قدمي لرأسي لظهري، جسمي كله شظايا. الشظية ما يقارب جسمي يعني، لما انفتح جسمي في كل شظية تكون الشظية فيها هالقد يعني. جسمي قعد 6 أشهر ما قارب بس تضميد جراح.
13: رحلة العلاج لم تكن أقل قسوة من لحظة الفقد. بين مستشفى وآخر كانت الحرب تلاحق الجرحى أيضاً.
14: أول مستشفى تلقيت فيها العلاج مستشفى القدس اللي في تل الهوى. كانت هناك بداية نزوح جديد، كان هناك أحزمة نارية أحزمة ناسفة. كنا نقول لها تعين الطوارئ، إحنا بدنا ننتقل من مستشفى لمستشفى، كوني أنا بقدرش أمشي على رجلي، بقدرش أتخطى ولا نص متر، بقدرش أمشي. أنا كيف بدكم تنقلوني؟ كانوا يقولوا لي إن شاء الله بصير خير. أجا الوقت إنهم هم ما قدروش ينقلوني، عدت أجا صار جنب المستشفى أحزمات نارية وصارت الشظايا تيجي علينا تمرق من الشباك علينا. الحين أنا خفت على حالي إن كوني أنا كمان جريحة وأتأثر بجراح تانية هذه مشكلة بحد ذاتها، أن أنا مش قادرة، يعني أنا بدي رعاية، يعني ما كنتش ألاقي غيارات، ما كنتش ألاقي مسكنات، ما كنتش ألاقي هذا العدم لتسكيرة المعابر وعدم وجود الأدوية الموجودة، أنها هم مش مزودين بأدوية، مش مزودين بعلاجات.
13: ومع كل يوم يمر كانت ولاء تحاول أن تتخيل حياة ما زالت تسير من دون زوجها وأطفالها، لكنها كانت تعود دائماً إلى الصور نفسها.
14: كنت أتخيلهم حوالي، أتخيل ملامحهم حوالي، أنهم هم حوالي على السرير وقاعدين بيقولوا لي سلامتك يا ماما، أنهم طبطبوا لي الألم، كنت هم يعني وجودهم يكون سكن الوجع والألم، بس هو فقدانهم كان أكبر وجع وأكبر ألم.
13: بالنسبة لولا، النجاة لم تكن نهاية المأساة، بل بداية حياة جديدة تحتاج إلى من يعيد بناءها من الصفر.
14: الناجي الوحيد اللي ضل لحاله في هالدنيا، ما لقاش يصحى، ما لقاش أولاده، ما لقاش جوزه، ما لقاش عيلته، يحس حاله إنه كل يوم بيحتاج لإعادة تأهيل. والله يعني بحس حالي إنه بده دعم دائما، يكون داعمنا حواليه عشان يقدر يكمل مسيرة الحياة. أنا فعلياً أنا مش قادرة أكمل مسيرة الحياة لحالي، أنا زعلانة على أولادي، زعلانة على فقدانهم، زعلانة على عدم وجودهم. وبعدين بقول بيني وبين نفسي، بقول يا ريتني أنا رحت معهم، يا ريتني أنا متت معهم، يعني ليش ضلتني في الحياة لحالي؟ ليش ضلتني من غيره؟
4: أولادي الثلاثة كانوا يساعدوني، يحبوني، الحين مش لاقيهم، كانوا يساعدوا كل الدنيا مش لاقيهم. جوزي كان إلي السند في الحياة، طلعوا فقدت حاجات كتير بعد ما راحوا، مش قادر سوى بالأمر لحتى الآن. أولادي راحوا، صحتي راحت، الحياة بعد أولادي صعبة، بعد جوزي أصعب.
13: بقيت الذكريات وحدها، صور معلقة وأسماء لا تغيب، وبيت لم يعد موجوداً، وأطفال توقفت أعمارهم عند لحظة واحدة. أما ولاء فما زالت تحاول أن تتعايش مع غيابهم يوماً بعد يوم.
14: ذكريات مع زوجي كانت حلوة، ولما بتذكرها بقعد أبكي وصيح وبتحمل شو وجع الفقد. لما بشوف صور أولادي بتتقطع قلبي عليهم، يعني بكون يا الله يا ريتني أنا محهم، يا ريتني أنا أصل للسماء عندهم. بس الله يرحمهم الحمد لله. لما بشوف صورهم، صور التميز ساعات الروضة، عندي صورة لمؤمن، صورة لمعتصم، الاثنين لما دخلوا في روضة الحنان، بحضن الصور بقعد أتألم، بقعد كل يوم أبكي عليهم، كل يوم أصيح، كل يوم قلبي بتقطع عليهم، مش قادرة أنا أتحمل، يعني عدم وجودهم في الحياة ده ممكن دمر لي حياتي.

0: يقطع قلبي، الله يقطع قلبه زي ما قطع قلبي. ولا زي نجوم راحوا قتلت اولاد، حسبي الله وانت النعم الوكيل، حسبي الله وانت النعم الوكيل، يا رب عوضنا عن الصبر الخير.
1: لم تعد ولاء تنتظر ان تعود الايام كما كانت، لكنها تحمل معها حكايه اسره كامله انتهت في لحظه، تركه اما واحده تحاول ان تتشبث بالحياه وسط غياب زوجها واطفالها وبذاكره لا تغادرها مهما طال الزمن.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك، الكل عانى والكل يشكو من ذلك. معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي، لا يصل إلى مرحلة السخط.
2: وأقول لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.
3: قام

0: وسام اف ام وقفة إعلان.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز الكسرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات الكسرة، الكسرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط، شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: إيش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
5: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
10: أتينا الحلال لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
11: ما مش مؤمن في بيته،
12: قلت في المكان ما به.
13: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال، اسفينا دم، اسفينا
14: قيمة.
15: 2-6-3-3-5-5-5-5.
0: سام اف ام والعود احمد.
16: هنا سام،
17: تاريخ حي،
16: ثقافة مكتملة.
14: هنا سام،
15: حياة اجتماعية مرصودة.
14: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
15: سام اف ام،
14: إذاعتك أنت.
16: جارح بشليف.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وقل ربي زدني علما. علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. هذا الأيام قد الإعلاء سعماد خرج الغنم درتعي، إن أنت مسنب لا جاه الله وإن ماشي ما والله جاء خرت يوم الله وقب بميات منقود. بنبصر الإعلام شغاء حق العدو مخلين لها حريقة الانتصارات والتصوير، ويا كذب كذب الكذب، يا لعب اللعب. نا أمانة إحنا عرب وإحنا مسلمين، يي يا مسلمين، نا ما بش لنا كلمة واحدة ولا رأي ولا شوق ولا طريق واحد ولا حاجة، إلا كل واحد بش كافي ظهر الثاني. واليهودي والنصراني متفرج، ما واذا الشقاب، ما واذا التبو، ما اسفى عقولكم، ما عادوا من إسلام، ما عاد أنتوا من مسلمين. نا هذا الإسلام عندكم، لا عاد شي واحد من اليهود ولا النصارى يشتي يسلم عيب صرف عالكم. قدوا على ما هو خرج له من تحت رؤوسكم. إنا دولة بتشكى في ظهر دولة وكلهم مسلمين. إنا جرائم قد فعلت السعودي في خلق الله لا يعلم بها إلا الله. والعرب والمسلمين يسكتوا ولا حتى دولة يقولوا. هي بس اليوم 12 سنة قد فعلتوا آفت الغفلة تفشع محاصرا له. كم قد ماتوا من الحصاء، كم قد ماتوا من قلة تغذية، كم قد ماتوا أبرياء بين خراب ودماء. والعرب قالوا هم عرب ومسلمين ومتفرجي، لو ما دقم درت كذيك لا زلجنا صارخ ولا شي. قامت الدنيا وحلقت وكذا اشتوا يستهتوا الكعبة، الكعبة لا حد في حول الكعبة ولا حد عيستهتوا الكعبة، ولا هو فعلنا ولا يمكن نفعل الفعل هذا ولا يخرج مننا لو ما عاد باقي فينا عرق من الدين والقبيلة والإنسانية والحمية. قال ولا بيش هذا والقتل كل علامة، ما بده بسرش ما بيقع في الأقصى تيك هو القتل عليه، والقتل الثاني يا صاحبي على الضعفاء والمساكي نعرف ونقطع. والمهم ده بسر الإعلام هذا كل الونهار وهم شغالي كذا جرينا ذبابا كذا باب المندب في يدينا. ها حيا والله حيا. والمهم اشتوي مضوا ها وطلع سق الله وادياك بصمي. لو ما بتبصر انه لو ما عبش ما يبين واحد لا يقرح قلبه، لا يقرح قلبه والناس بيصدقوا. قلنا لكم قعوا اوادم، هذا عدو بيستخدم اي وسيلة كانت، المهم يشتي تنتعث من داخل. انا ناهي ولا جروا باب المندب، خلاص قلنا عليا معاه يدربي ان بالرجال دول سمحتي صدق رجال فعالة رجال مقاتلة. قلنا لا شي طقم بيدرع الذحين قرب صاروخ ولا من هذا الشواء. اسمع والوعد اسمع. قال جروا باب المندب، قال قذا جروا المخا، قال التحية كل التحية لأحراء أبناء مدينة تعز لخصهم بالذكر على وقوفهم. والمن عيجاوب في عدن اللي هو حر عيبين روحه، الذي ما يقبلش لا اهانه ولا يوطي راسه عيبين نفسه في هذا المواقف في الذي تسمي الرجال والرمح ويبتع بوله. ما تسمع وقذا شلوا الدنيا وطرحوها بالقافهم لو ما تجي للواقع، وان ما بش من هذا الخبر خبر، وانت صارت يشتوي سووها كذب. والعرب والمسلمين ولا محركة ولا الناس بيدخلوا بين الناس، الناس بيفكوا بين الناس، مش لهذا الدرجة. متفرجي كيف هذا الأوادم يا خلق الله. قلنا لا تقاتلين دمم ولا كلا بيهب واحد يفرع ويفك بينن، ولا ما هذا أوادم بيصيروا أوادم وكل يوم دم وكل يوم أهانة. والمسلمين قالوا متفرجي. قلنا ما نتفرج على شر ابتلاه الله به، النصراني بيشتغل عباد الله وهو داخل بيته، وإحنا ما واذا الدعوة علينا، ما واذا الشيء علينا، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل والخاتمة على المسلمين. بطلهم مسلمنا يا الله فكنا خايفة يفك رحم الراحمين. والنية خاسرة، النية عوجة، وبل الواحد ما يسبر نيته عايسبر لعمل. صلح النية ثمرة، لكن قدوة البخت من نجمها البرد ما زدتفى شي في علم الله على المسلمين هذولا يعلم علي ما السماء كيف في عند رحم الراحمين. ما نقول لكم يا أصحابنا لا تصدقوا حقهم الإعلامات، لا تصدقوش، كاملهم بيرهبوا الناس بحقهم القنوات والإعلام والتضليل والفيسبوك هذا والتواصل الاجتماعي وهو لا ساعة كل كذب في كذب. ونقد العالم مرقف تمام ومن ذهل من الانتصارة هذه وكبت وع، وكل التوفيق أرحم الراحمين وكل القبول من أرحم الراحمين. نعمه تشتي حمد وشكر. الله الله يا رجال اليمن في الثبات والوع وضرط الخاين والعمل والمرتزق وكل غازي وأجنبي داخل البلاد ما نقبل هنش، كل من جلودنا وخيرنا لغيرنا. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
16: جارح بشليل
18: سام اف ام تقدم
19: ذاكرة العدوان والانتصار.
20: العاشر من أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2025
21: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015
20: استهدف طيران العدوان بعدة غارات محطة توليد الكهرباء في المخاء ما أدى إلى تدميرها نهائياً وخروجها عن الخدمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان 5 غارات على المجمع الحكومي في سرواح خلفت دماراً كبيراً في المبنى والمنازل المجاورة له، كما شن عدة غارات على منازل المواطنين في مديرية حرض أسفرت عن تدمير عدة منازل وممتلكات للمواطنين في المديريتين وأحدث هلع في صفوف النساء والأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف طيران العدوان بغارتين شاحنة محملة بالوقود وأحرقها كانت في طريقها إلى محافظة الجوف، واستشهد سائقها الذي تفحمت جثته بداخل الشاحنة على إثر الغارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد 12 لاجئا صوماليا وأصيب آخرون بغارة للعدوان على أحد الجسور بالقرب من مديرية باقم في محافظة صعدة ما أدى إلى تدميره بالكامل. وشن العدوان عدة غارات على مخازن المؤسسة العامة للكهرباء بمدينة الحديدة ما أدى إلى حدوث حريق هائل في المخازن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيبت 3 نساء ورجل بقصف للعدو والخونة على منزل أحد المواطنين بمنطقة الشعاب في حرض، كما استهدف المرتزقة بعدة قذائف أحد المنازل بمنطقة المحجزة في سرواح ما أدى إلى تضرر المنزل بشكل كلي، كما تعرضت أسرة مواطن لمحاولة اغتصاب من قبل عناصر الخائن طارق عفاش بمنطقة المتينة بمديرية التحيتاء، واستشهد رجل وأصيبت امرأة إثر مقاومتهم الاعتداء من قبل المرتزقة، كما قام المرتزقة باعتقال عدد من المواطنين الذين ساندوا المواطن المعتدى عليه.
22: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم في كل السنة. في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات، ظالم العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
20: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على منطقة بني معاذ بمديرية إسحار في محافظة صعدة، واستهدف بغارتين منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن 14 غارة على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف ب3 غارات مناطق متفرقة من مديريتي مدغل ورحبة بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة،
21: كما شن 21 غارة على مناطق متفرقة من مديرية العبدية، واستهدف بثلاث غارات مديرية مأهلية في محافظة مارب، وشن العدوان غارتين على منطقة الوهبية في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 45 خرقا في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس والجبلية، وسبع خروقات بقصف صاروخي ومدفعي، و27 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 163 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس، و36 خرقا بالقصف المدفعي، و117 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروقات متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي قبالة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة بهجومين للمجاهدين على مواقعهم في وادي شواق بالغيل وفي تبة الجروف بمديرية المصلوب، كما اغتنم المجاهدون أسلحة وعتاد عسكري بعد فرار المرتزقة من مواقعهم، وتصدى الأبطال المجاهدين لزحف سعودي واسع باتجاه مواقع الشرفة المطلة على نجران المحتلة، واستهدف الدباب تم إعطابها وتم تدمير آليتين، وقتل وجرح أعداد كبيرة من الجيش السعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن سلاح الجو المسير للمجاهدين هجوما على معسكر عنبرة بالساحل الغربي بطائر قاصف واحد، استهدف تجمع للغزاة والمرتزق في المعسكر وحقق خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن سلاح الجو المسير والقوة المدفعية عملية مشتركة على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الدريهم بالساحل الغربي، خلفت خسائر بشرية في صفوف الخونة والعملاء، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية مباغتة على مواقع المرتزقة في تباب صفر الحناية بمديرية المتون، وكبدوهم عددا من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدة الهندسة كمين محكم لمدرعة وآلية تحمل مجموعة خونة غربي اليتمى، وتم تنفيذ كمين آخر بعبوات ناسفة استهدف مجموعة خونة غرب اليتمى، وسقط العشرات منهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر المجاهدون آلية عسكرية للخونة بعبوات ناسفة بحيران في حجة، وقتل وأصيب من كان على متنها، كما قتل عدد من الخونة إثر انفجار عدد من العبوات الناسفة بهم في بوابة التشريفات بالجحملية، وسقط أعداد من الخونة قتلى وجرحى.
22: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
21: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين، الأولى على سفينة نفطية أمريكية تم استهدافها في البحر الأحمر بإحدى عشر صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين وأصيبت بشكل مباشر وبالغ، والثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح على سفينة في المحيط الهندي وكانت الإصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الصهيوني دعما لغزة ولبنان.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت من خلالها سفينة أولمبيك إسبريت النفطية الأمريكية، وقد تم استهداف السفينة في البحر الأحمر بأحد عشر صاروخا باليستيا وطائرتين مسيرتين، وقد أصيبت إصابة مباشرة وبالغة بفضل الله. ونفذت العملية بشكل مشترك بين القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية. العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح استهدفت سفينة سينت جون في المحيط الهندي، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله، وتم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، وأنها بعون الله تعالى لن توقف عملياتها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ووقف العدوان على لبنان. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 7 ربيع الآخر 1446 للهجرة، الموافق 10 أكتوبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بسط لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001 والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أهو.
6: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عنهم قاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
6: بالعكس سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض

0: كلمات من نور.
1: ثم عندما يرشدنا أن نصل على هذه الطريق، على هذه الطريق، عندما يهدينا إلى هذا النهج، هو يقول لنا بأنه سيكون معنا، أنه سيقف معنا. وعندما يقول أنه سيقف معنا أو يحصل لدينا إيمان بأنه سيقف معنا، فلنعلم من هو الذي سيقف معنا، هو من له ما في السماوات وما في الأرض وإليه ترجع الأمور، هو من يمكن أن يهيئ، هو من يمكن أن يخرج المتغيرات، هو من يمكن أن يهيئ الظروف، هو من يمكن أن يعبد الطريق، هو من يهيئ في واقع الحياة المتغيرات التي تجعلكم قادرين على أن وأنتم تسيرون في هذا الطريق أن تصبحوا أمة قادرة على مواجهة أعدائكم، على ضرب أعدائكم، على قهرهم. ولهذا جاء بعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله، إلى الله ترجع الأمور. أي ثقوا بأني عندما أهديكم أن تسيروا على هذا الطريق أني بيدي ما في السماوات وما في الأرض، سأستطيع أن أجعل من يؤيدكم من خلقي. ألم يجعل الله ملائكة تؤيد المسلمين في بداية تحركهم مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله؟ ولله جنود السماوات والأرض، هو من كل من في السماوات والأرض خاضع له، يستطيع أن يهيئ الأمور، يستطيع أن يفتح، يستطيع أن يفتح الفرج، أن يفتح الثغرات في ذلك الجدار الذي تراه أمامك جدارا أصم، تراه جدارا من الصلب. هو من يستطيع أن يفتح في هذا الجدار أمامك، ترى كيف يمكن أن يضرب هذا الجدار، كيف يمكن أن يدمر ذلك الجدار الذي ترى نفسك مهزوما أمامه، ترى نفسك ضعيفا أمامه، تراه من المستحيل، من المستحيل أن تتجاوزه، من المستحيل أن تعلوه، من المستحيل أن تهدمه. إلى الله ترجع الأمور. قلنا أكثر من مرة كيف بإمكان الإنسان إذا تأمل في واقع الحياة أن يرى ما يهيئ الله أمامه، أمام عباده، أمامهم يهيئ الكثير من الفرص، لترى وتثق بأنه ليس هناك من يمكن أن يغلق الأجواء أمامك كاملة، ليس هناك من يمكن أن يحيطك بسوار، بسور من الحديد، بسور فيقفل ويحصرك في موقعك، ترى كل شيء مستحيل أمامك. إن الله يهيئ، إن الله يسخر، إن الله يخلق المتغيرات، فالأمور بيده، له ما في السماوات وما في الأرض. أليس هذا مما يعزز الثقة في نفوس من يسيرون على هديه؟ وإنه لا يعطي تلك التهيئة ولا يهيئ ذلك إلا لمن هم جديرون بها، ولمن تكون حجة عليهم تلك التهيئة، تلك الانفراجات، تلك الفرص، إذا ما قصروا وفرطوا وتوالوا في استغلالها والتحرك لاستغلالها. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم.

إغلاق وإخلاء مطار الرياض، جميع الرحلات تغير وجهتها عنه، وشلل في مطار الدمام وأبها، وتحذيرات من السفر والاستثمار في المملكة. عشرات القتلى من التحشيدات التابعة للعدو السعودي بمارب والجوف، ومشاهد من التنكيل بها في كهبوب والوازعية، وتأمين سامع والصلو والمواسط.

الأعيان المدنية تحت النار، عدوان سعودي على صنعاء وصعدة وعمران وتعز والحديدة وحجة، والقنابل العنقودية ضمن الأسلحة المستخدمة. نيران العدو الإسرائيلي تدمي الغزيين، 9 شهداء بينهم طفلة، 20,000 مريض محاصرون من العلاج على رأس عام من اتفاق غزة. الكرملين: بوتين نقل إلى ترامب رؤية طهران لحل محتمل للنزاع. وبزشكيان: لا نخشى تهديدات العدو والحوار لن يكون مجديا. وفي النشرة: وقفات ولقاءات مسلحة في صنعاء وصعدة ودمارة والبيضاء والضالع، القبيلة متوثبة للتصدي للعدوان السعودي ورفض الجبهات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تصبح وتمسي مملكة الجريمة السعودية على وقع الانفجارات وإخلاء المطارات وإلغاء الرحلات وتوسع اهتزازات بيئة الاستثمارات وتلاشي تدفق الإمدادات النفطية. درب التحديات مفتوح على مصراعيه، وكل ما يلوح في الأفق ينذر بالأسوأ، غير أن الخطير الأخطر هو أن الاستمرار في تصعيد العدوان على اليمن يزيد حدة النتائج العكسية المرتدة المؤثرة على السعودية، ويجر البلاء عليها ولا يحقق أهدافها، ويطيح بطموحاتها في الزعامة الإقليمية حتى وإن تكاثر الحالبون وتنافس على الضرع من هب ودب. واستمرار المقامرة يجعل أنسجة الذهب الأسود عرضة لكل شيء، للحلب وللتمزيق ولكل فعل فريق معروف، وهو مشهد بوسع الرياض أن تمنعه إن هي فقط نزلت عن الشجرة في اليمن وتركته وشأنه على كل مستوى. فبالنسبة لصنعاء لم تكن هذه الحرب خيارا، وإن تحولت إلى واجب مقدس ليس أنبل ولا أكثر ضرورة منه، منذ توهمت العصابة السعودية أنها قادرة على إعادة فرض وصايتها بالقوة الغاشمة على بلد الإيمان والحكمة طيلة 12 عاما. تزاحمت فيها المجازر والجرائم دون توقف أو استراحة، حتى ملئت كل منطقة يمنية برائحة الجريمة الملكية المستأنفة في الوقت الراهن بالقنابل العنقودية الملقاة بعناية على شعبنا العزيز من قبل قاتل سعودي يثبت على مدار الساعة ألا مثيل لبشاعته ولا نظير لفظاعته إلا السفاح اليهودي، وأن النفسية السعودية ليست سوى نسخة أخرى مكررة من النفسية اليهودية المروعة الخالية من أي إنسانية أو أي بشرية وأي آدمية، وهي بالتالي مستعدة لملاحقة كل يمني بصاروخ طالما أصر أنه حي وصاحب إرادة يتطلع لبلد يليق بتاريخه ولقضية تستحق إسناده وثباته وتضحيته، لكنه يأبى إلا أن يكون كذلك. وقواتنا المسلحة لا تهن في ابتغاء القوم ولا تقصر مسيراتها في التعامل مع الأورام والزوائد هنا وهنالك، وعلى الله يتوكل اليمنيون.

0: يوم عرسهم في يوم فرحهم ثلاثة أخوة
1: مواطنين ما ذنبنا
2: وجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا ما من يوم بحسب الأيام وبحسب الأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني. شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة وفي موقف الحق. نحن شعب ندافع عن حريتنا. السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يسعى لهذا، يريد أن يستعبد الشعب اليمني. لذلك يتحرك أبناء هذا البلد بالقوات المسلحة جيشاً أمناً وتعبئةً برفض من قبائل اليمن والمجتمع اليمني العظيم، رفض مستمر بكل إباء بكل ثبات بكل شجاعة. يقدمون أروع المواقف وأجمل وأسمى المواقف البطولية في الميدان، في الثبات، في التضحية، في الشجاعة، في الإقدام، في الاستبسال.
3: أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر بسماع دوي انفجار قوي في مطار الرياض، فيما أكدت وكالة فرانس بريس أن المطار تعرض لاستهداف بصاروخ باليستي وأن السلطات السعودية بدأت بإخلائه. وبحسب بيانات فلايت رادار، ارتفع عدد الرحلات الملغاة في مطار خالد الدولي إلى 221 رحلة منذ صباح اليوم وسط توقف تام لحركة الطيران، فيما غير جميع الرحلات المتجهة إليه مساراتها وابتعدت عنه. ودعت إدارة المطار المسافرين إلى التواصل المباشر مع شركات الطيران والتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إليه. وفي السياق، أوصت السفارة الأمريكية في السعودية مواطنيها بتجنب المطار والمناطق المحيطة به، فيما نصحت السفارة البريطانية رعاياها بتجنب مطار خالد الدولي عقب ما وصفته بواقعة خطيرة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات الصاروخية اليمنية التي تستهدف المطار في إطار معادلة الحصار بالحصار، وردا على العدوان والحصار المفروضين على اليمن وسط اضطراب في حركة الملاحة الجوية وتعليق أو إلغاء شركات طيران دولية رحلاتها إلى العاصمة السعودية في توقيت يسبق استضافة الرياض مؤتمرين كبيرين في مجالي الطاقة والاستثمار. من مطار يستقبل عشرات الملايين من المسافرين ويربط الرياض بأكثر من 120 وجهة إلى مشهد تتعطل فيه الرحلات وتغير الطائرات مساراتها، مشهد يعكس تداعيات معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها اليمن ردا على العدوان والحصار المفروضين عليها. المزيد من التفاصيل مع الزميل صدام القدمية.
4: نعم بندر، نتابع هنا كيف تغير المشهد في مطار خالد الدولي بالرياض، من مطار يستقبل عشرات الملايين من المسافرين وتتحرك عبره مئات الرحلات يوميا إلى واقع مختلف في ظل إلغاء الرحلات وتعليق شركات الطيران لرحلاتها في تداعيات ترتبط بمعادلة الحصار بالحصار التي أعلنتها اليمن ردا على العدوان والحصار. ونبدأ من حجم الحركة التي كان يشهدها المطار قبل هذه التطورات. يعد مطار الملك خالد الدولي البوابة الجوية الرئيسية للعاصمة السعودية الرياض، وثاني أكبر مطارات المملكة من حيث حركة المسافرين بعد مطار عبد العزيز الدولي في جدة. خلال عام 2025 استقبل المطار نحو 40,800,000 مسافر، وسجل رقما قياسيا بتجاوز 142,500 مسافر في يوم واحد، كما تجاوز عدد الرحلات السنوية 296,800 رحلة بمعدل يقارب 800 إلى 900 رحلة يوميا في الأيام الاعتيادية، فيما يربط الرياض بأكثر من 120 وجهة دولية ومحلية. لكن هذه البوابة الجوية باتت في قلب المواجهات العسكرية مع اليمن، وضمن معادلة الحصار بالحصار وردا على العدوان السعودي، تستهدف القوات المسلحة اليمنية مطار الرياض بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في عمليات تسببت بأضرار واضطرابات واسعة في حركة الملاحة الجوية. الضربات اليمنية دفعت حركة المطار إلى شلل شبه كامل، مع إلغاء مئات الرحلات الجوية يوميا، بما يمثل نحو 30 إلى 40% من إجمالي حركة الإقلاع والهبوط المجدولة في المطار. التداعيات امتدت إلى شركات الطيران الدولية والإقليمية التي علقت رحلاتها إلى العاصمة السعودية أو ألغت عددا منها، وشملت الإجراءات شركة لوفهانزا الألمانية التي أعلنت تعليق رحلاتها حتى 16 من أكتوبر إلى جانب طيران الإمارات والاتحاد لطيران وفلاي دبي وشركات هندية وفلبينية وشركات أخرى. وفي ظل هذه التطورات جددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للمرة الأخيرة لشركات الطيران العالمية من مواصلة تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية، معتبرة أنها أصبحت مسرحا لعملياتها العسكرية مع استثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولم تقتصر تداعيات التصعيد على شركات الطيران، إذ أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي إلى جانب مراكز متخصصة في مراقبة مخاطر الطيران تحذيرات من مخاطر التحليق في المجال الجوي السعودي، مع الدعوة إلى تجنب بعض المسارات أو استخدام مطارات بديلة. إليك يا بندر.
3: شكرا لك الزميل صدام القدمي. إذن بين استمرار قصف مطار صنعاء الدولي وتعليق شركات طيران دولية رحلاتها إلى السعودية، تتصاعد تداعيات المواجهة وسط تحذيرات اليمن المتكررة وإعلانه استثناء الرحلات الإنسانية شريطة التنسيق وأجواء المدينتين المقدستين. ومع تواصل العمليات اليمنية في العمق السعودي، تجد الرياض طموحاتها الاقتصادية ومشاريعها الاستثمارية الكبرى أمام اختبار مصيري وصعب يهدد مكانتها كمركز آمن للمال والأعمال.
5: يواجه العدو السعودي تحديات أمنية واقتصادية كبيرة مع استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية على المنشآت النفطية والمطارات في الرياض، مما يهدد طموحات السعودية الاقتصادية ويجعلها بيئة طاردة للاستثمار ورجال الأعمال. موقع سيمافور الأمريكي يؤكد أن السعودية اليوم أمام مرحلة حاسمة وتعد من أصعب اللحظات التي تواجهها، إذ يرى التقرير أن الرياض التي كانت تشكل عبر السنوات الماضية ملاذا آمنا في منطقة الخليج للمستثمرين والهاربين من صراعات المنطقة لم تعد تحتفظ بهذه الصفة بالشكل الذي كانت عليه. ويشير الموقع إلى أن التحول البارز في العاصمة تجسد في مشاهدة الحرائق وسماع دوي الانفجارات داخل الرياض، وهو ما كان يعد أمرا نادرا في السابق. وقد دفع هذا التطور الأمني عددا من الحكومات الغربية إلى إصدار تحذيرات من السفر إلى السعودية، إلى جانب فرض واشنطن قيودا على استخدام مسؤوليها لمطار الرياض الدولي، وسط أنباء عن بدء مغادرة بعض كبار المديرين التنفيذيين للشركات العالمية إلى دول خليجية أخرى أكثر استقرارا. ويخلص التقرير إلى أن الحفاظ على الصورة الذهنية للسعودية كبيئة آمنة للعيش والاستثمار بات أمرا معقدا ومحاطا بالتحديات، مما يضع عراقيل جدية أمام جهود المملكة لإقناع المستثمرين الدوليين بجدوى خططها الاقتصادية الهادفة لترسيخ الرياض كمركز عالمي للمال والتجارة والسياحة. مجلة بوليتيكو من جهتها ركزت في تغطيتها على الأبعاد الاستراتيجية للتصعيد العسكري وانعكاساته المباشرة على أسواق الطاقة. وفي هذا السياق ينقل التقرير عن بريت إريكسون، الشريك الإداري الرئيسي في شركة أوبسيديان ريسك أدفايزرز للاستشارات الأمنية والمخاطر، قوله إن استمرار إحجام القيادة السعودية عن مسار السعي لإنهاء الحرب بشكل سريع ومباشر عبر الطرق الدبلوماسية يمثل مغامرة بالغة الخطورة. ويرى أن إطالة الأزمة تكاد تضمن تفاقم حالة عدم الاستقرار في سوق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن التطورات الميدانية الأخيرة أظهرت محدودية قدرة الجانب السعودي على التصدي ومنع اليمنيين من استهداف وتوجيه ضربات للبنية التحتية الحيوية للطاقة في مختلف مناطق المملكة. من جانبها تناولت صحيفة نيويورك تايمز التطورات الميدانية من منظور تأثيرها على الاستقرار السياسي والاقتصادي، مؤكدة أن أياما من العمليات اليمنية كشفت عن ضعف السعودية، وأوضحت أن العمليات الأخيرة أبرزت قدرة اليمن المتزايدة على توجيه ضربات دقيقة ومتطورة استهدفت بنى تحتية رئيسية. وعلى الصعيد الاقتصادي والفعاليات الدولية، أبرز التقرير التأثير المباشر للهجمات، حيث أوقفت عدة شركات طيران دولية رحلاتها المتجهة إلى الرياض، واهتز الشعور العام بالأمن في المدينة في توقيت حساس قبيل انطلاق مؤتمر الطاقة العالمي الذي يجمع كبار مسؤولي وخبراء القطاع. كما يمتد هذا التأثير ليشمل التحضيرات الجارية لاستضافة مبادرة مستقبل الاستثمار المقرر عقدها لاحقا هذا الشهر، وهو الحدث السنوي البارز الذي تعول عليه المملكة لاستقطاب قادة العالم والمليارديرات ورؤساء الشركات الكبرى. وتختتم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى موقف المحللين الذين يرون أن خيارات السعودية باتت ضيقة وصعبة للغاية، حيث تجد المملكة نفسها أمام معادلة معقدة تتطلب وقف الهجمات لحماية طموحاتها الاقتصادية، مع تجنب الاستدراج إلى حرب استنزاف طويلة أخرى ضد اليمنيين، والتي أثبتت قدرتها على الصمود أمام سنوات من العمليات العسكرية.
3: بين استمرار قصف مطار صنعاء الدولي وتعليق شركات طيران دولية رحلاتها إلى السعودية، تتصاعد تداعيات المواجهة وسط تحذيرات اليمن المتكررة وإعلانه استثناء الرحلات الإنسانية شريطة التنسيق وأجواء المدينتين المقدستين.
6: من مطار صنعاء المحاصر والمقصوف منذ 12 عاما إلى مطار الرياض الذي يواجه اضطرابات واسعة في حركة الملاحة خلال الأسابيع الأخيرة، تتصاعد تداعيات المواجهة. منذ 5 أكتوبر وجه مركز تنسيق العملية الإنسانية في اليمن تحذيرات متتالية لشركات الطيران من مخاطر العمل في الأجواء السعودية، وجددها في 9 من الشهر ذاته، مؤكدا استمرار التحذير حتى إشعار آخر في وقت لم تعلن الرياض فيه استجابة لمطالب وقف تصعيدها العدوانية. انعكست هذه التطورات على الملاحة الجوية في السعودية مع تعليق شركات دولية بينها اللوفتهانزا وشركات أخرى علقت رحلاتها إلى الرياض وإلغاء مئات الرحلات أو تعطيل تشغيلها في مطار الملك خالد، فيما اتسعت التحذيرات الدولية من مخاطر الطيران في الأجواء السعودية. وفي المقابل واصلت المطارات المستثناة في المدينتين المقدستين مكة والمدينة واصلت رحلاتها مع تأكيد القوات المسلحة اليمنية استثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة من عملياتها، والتأكيد على بقائهما آمنتين من جانبها.
7: باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
6: لم تقف إجراءات صنعاء عند ذلك، إذ أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض شريطة حصولها على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية، بما يعكس الحرص المعلن على مراعاة الاحتياجات الإنسانية رغم التصعيد. غير أن المفارقة الأبرز تتجسد في مطار صنعاء الدولي نفسه الذي لم يسلم من القارات السعودية، إذ أسفر استهدافه الجمعة بحسب مصدر مسؤول في المطار عن استشهاد 2 من موظفيه وإصابة 2 آخرين، قبل أن تتجدد الغارات على المطار المحاصر ب4 غارات جديدة ظهر السبت. وبينما ترى صنعاء في استمرار استهداف المطار المدني إصرارا سعوديا على التعامل مع اليمن بمنطق الاستكبار وفرض الحصار، تؤكد أن معادلة الرد بالمثل ماضية لمواجهة الاعتداءات وانتزاع الحقوق.
3: كشف مصدر عسكري عن طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي حاولت التقدم في جنوب مارب لليوم 5 على التوالي، وأخرى شرق الجوف لليوم 3 على التوالي،

0: استراتيجية.
1: لا أصدق حديثا عن مجريات معركة مثل الصوت والصورة، ولا أقطع مصداقية عن مستجدات جبهة مثل رواية كاميرا مرابطة، مثل مشاهدات عدسة ترافق الفوهة من لحظة الاستطلاع وتوثق الالتحام من لحظة الرصد، تختلق الغبار والأدخنة وتسجل كل وقائع المنازلة، ولا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها من دقائق ما يجري على الأرض وحقائق ما يقع في الميدان، وتنقلها كما هي تماما للعيان من دون زيادة ولا مبالغة ولا نقصان.

في جبهة الساحل الغربي بالتحديد منها في كهبوب والوازعية، كل جدة المواجهة وهي على مساحة صحراوية شاسعة مترامية، أنها جارية في كل شبر، حامية تحت كل شجرة، منقضة على كل منتشر، مفترسة لكل مموه، تلتقط كل متحرك ومتموضع ومتمركز. لا تهن قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة في ابتغاء القوم، ولا تقصر مسيراتها في التعامل مع الورم إن تبدى هنا أو استشرى هنالك.

في المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي اليوم لاستهداف تحشيدات العدو السعودي في هذه القفار الموحشة والفيافي المفتوحة، كان أبطال سلاح المسيرات هم فرسان النزال، وكانت شواظ الطائرة المسيرة الانقضاضية محلية الصنع سلاح النكال، وذلك في عمليات قتالية نوعية مؤثرة كل التأثير وفاعلة كل الفعالية، في ضربات مسددة بلا نسبية سنتيمترية لهامش خطأ، في ملاحقة دقيقة التصويب في مقتل الهدف، في مطاردة مسددة الإصابة في منسف العتاد المستهدف. المشاهد الموزعة والتي وثقت جانبا من هذه العمليات الموفقة وأبرزت نماذجا من الضربات المسددة تقدم صورة لواقع النكال الذي تلاقيه تحشيدات العدو السعودي في الميدان، ترسم خريطة لسخونة ما هو جار على الأرض من اشتباك، وتوجز نبذة لجحيم أرض تصب الويل صبا على رؤوس أدوات الغزو ومستخدمي الاحتلال. لا شماتة في مصارع من ارتضوا ذل الخيانة ومهانة العبودية، ولا عزاء في دماء باعها أصحابها بريالات بخسة سعودية.

هذه العمليات ثم تبعد منها رسائل يمنية تبعثها الأرض إلى كل من يروم احتلالها، ويبعثها الشعب إلى كل من يريد قهره وإهانته وإذلاله. الجو ببأس الله مكمن، والأرض بعون الله مدفن، والبحر بقوة الله قبر لكل من تلقي به كراهيته للحياة إلى شواطئ اليمن.

0: ووزع الإعلام الحربي مشاهد جديدة لتأمين ما تبقى من مديريات سامع والصلو والمواصل في محافظة تعز. أظهرت المشاهد تقدم القوات المسلحة من محاور عدة حرصت فيها على حسم المواجهات بشكل سريع وتأمين المرافق العامة والخاصة، كما وثقت مشاهد الإعلام الحربي لحظات تسليم مجاميع من التحشيدات التابعة للعدو السعودي استجابة لقرار العفو العام الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى. وبالعودة إلى مشاهد الإعلام الحربي من مديريات الصلو وسامع والمواصل، نتابع هذه المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي.
1: تم السيطرة على جبل سامع بالكامل، يا ربي لك الحمد.
2: قم بيهرب بيهرب بيهرب بيهرب بيهرب. هرب هرب هرب هرب هرب
3: هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب يا ربي لك الحمد.
1: فضل الله سبحانه وتعالى بان بحلف وقم الان. فضل الله سبحانه
2: الان يتقدموا لي امجد الصلوهم الان.
4: الله اكبر.
5: ثلاث تحشيدات العدو.
6: الحمد لله، نشكر الله ونحمده على النصر هذا العظيم، تم بعون الله اليوم هذه باسقاط مديريه الصلب بالكامل، له الحمد له الشكر، وتم قتله واسرى من المرتزقه وغنائم، له الحمد نحمد الله ونشكره.
7: قل للمرتزقه ها نحن لا نخاف لا امريكا ولا اسرائيل ولا بارقاتهم ولا صواريخهم ولا طائرهم، نحن معتمدون على الله، فانظروا ماذا الله يصنع لنا. والله أكبر.
8: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. هيهات من الدلة، هيهات من الدلة.
0: من قلب منطقة اليتمى بمديرية خب وشعة في محافظة الجوف، توثق عدسة المسيرة واقع الميدان وتنقل رسائله.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية الميدانية من الصحراء والوادي والجبل من مختلف ميادين الشرف والبطولة، من لبنات، من مختلف الجبهات، من اليتمى، من صحراء الجوف، مع رجال القبائل الأوفياء والأحرار والشرفاء الذين وقفوا من أول يوم إلى صف الدولة وإلى صف الجيش والأمن قائلون بصوت واحد: لن نسمح لأي غاز أو خائن أو مرتزق عميل أن يعبر إلى مناطقنا، ومن فكر بغزونا دفناه بين رمالنا.
1: نحن مستعدين أبناء محافظة الجوف كبير وصغير، وذلك مستعدين للمواجهة لكل من هو توسوس نفسه أن يعمل أي شيء في هذا الجمهورية اليمنية.
2: أرى الديرة وحال فيها ولا أنا بخارج منها لو تنطبق الأرض على السماء.
3: رسالتنا لقوى العدوان من أبناء اليتمة وأبناء محافظة الجوف عامة إن احنا نقول لهم إن احنا لكم في المرصاد، وسوف ننكل بكم بقوة الله. ونقول سيدي مولاي إن أبناء اليتمة رجالها وكبارها وصغارها جاهزون ومستعدون لتحرير كل شبر في أرض اليمن.
4: نبارك لا سيدي مولاي عبد المقدير الحوثي وكل أحرار اليمن. نعم. الانتصارات في جميع الجبهات في الساحل الغربي وتعز وفي جميع الجبهات وفي مارب والجوف. ونقول للأعداء والعملاء نحن لهم في المرصاد.
5: نوعدهم إن سوف تكون هذا البلاد مقبرة لهم، كما كانت لهم مقبرة من قبل سوف تكون لهم مقبرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إعلامهم وكتابتهم في التواصل الاجتماعي فقد تعودنا عليها، هم كذابين من أول يوم، كل انتصاراتهم هي وهمية، انتصارات إعلامية.
6: أمور طيبة ترفع الراس بشرك، نحمد الله ونشكره، ولا فضل إلا من عند الله.
0: هيا لكم وللقبائل الأبية والوفية ولأبناء محافظة الجوف من وقفوا مع الجيش والأمن في مواجهة المكائد والمؤامرات، كيف المعنويات يا أبو الهلال؟
6: معنويات حديد إن شاء الله، من نصر إلى نصر إن شاء الله.
0: كيف النصر أمس؟
6: أمس قوة القوة.
0: الحمد لله رب العالمين.
7: كلنا معاهم لهم بطونة.
0: بإذن الله. في سوق اليتمة مركز مديرية خبوة الشعب مع الأهالي ومع القبائل التي أكدت جهوزيتها في مواجهة كافة التحديات، مؤكدين لقوى الشر والاستكبار وتحشيدات العدو والسعودية أنها جاهزة لمواجهتهم وسيدفنون في صحاري الجوف بإذن الله. من اليتمة مركز مديرية خبوة الشعب الحدودية محمد النوعة، المسيرة.
8: كغيرها من المدن في مديريات محافظة تعز التي طردت التحشيدات التابعة للعدو السعودي منها، تشهد مدينة التربة حركة دؤوبة على مدار الساعة في أجواء من الأمن والاستقرار وسط ارتياح شعبي كبير.
9: بعد عقد من المعاناة تحت وطأة الاحتلال والتحشيدات التابعة للعدو السعودي، تتنفس مدينة التربة بمحافظة تعز السعداء وتطوي صفحة أثقلت حياة أبنائها. يستعيد الأهالي اليوم شعورهم بحرية الحركة والانتماء إلى وطن واحد. للإنجاز شواهد حاضرة في قلب المدينة، شوارع وأسواق تعج بالحركة ومظاهر حياة تعكس عودة الطمأنينة إلى نفوس الأهالي وانعكاساتها على النشاط التجاري.
10: نحمد الله وما وتأييده على تأييده ونصر للمجاهدين وإحقاق الحق، وجعلنا نشعر ببلدنا التي حرمنا منها طيلة الأيام وطيلة السنين، وكنا كأن احنا نغترب من دولة إلى أخرى، ومن له أهل في منطقة لا يزاور أهله في المنطقة الأخرى، وإذا زارهم يعاني من تفتيش وتحقيق وربما سجن وربما تعذيب اللي من شان من قبل المرتزقة النظام السعودي.
11: مطاعم مفاتيح، صراف مفتوح، تجارة مفتوح، مستشفى مفتوح، كل شيء موجود، والدنيا أمن ولا بشي. نسقي للساعة واحدة بالليل أنا سواق موتور ولا بشي.
12: بصراحة حقيقة نقولها الأوضاع مستتبة والأمن مستتب والأمور على ما يرام، الأمور طيبة والناس تخرج للسوق تأخذ حاجاتها ومقتضياتها بأمان. يعني أعتقد بكلمة لوجه الله أمان أقولها أفضل مما كان، والحمد لله رب العالمين.
9: وفي شوارع مدينة التربة يبرز تنظيم حركة السير إلى جانب الاستقرار الأمني، بوصفهما من أبرز عودة الحياة، فيما يعبر المواطنون عن ارتياحهم لعودة السكينة إلى مدينة أنهكتها سنوات المعاناة.
13: الوضع مستقر وآمن بعد وصول الرجال إلى مدينة التربة، وفوق العين والرأس، ووجودكم هو الأمن والأمان لهذه البلاد. وأما المرتزقة ودعاة الفتن فقد خرجوا هاربين كالقطط المذعورة، واليوم إن شاء الله يستمر هذا الأمن والأمان.
14: كيف الوضع اليوم؟
15: الوضع اليوم والله من لما وصل أنصار الله إلى مدينة التربة شعرنا بالأمن والأمان، وشعرنا أن هناك دولة تريد السيادة، تريد الاستقلال، وشعرنا أن في دولة ستعيد ثرواتنا المنهوبة، وإن شاء الله الأمل فيهم كبير يعني في استعادة حقوق الشعب اليمني.
9: هكذا تقدم التربة صورتها الجديدة، أمن يستعيد معه المواطن طمأنينيته، وأسواق تستعيد حركتها، وشوارع تنبض بالحياة، وقبل كل ذلك أرض دحرت الغزاة وأدواتهم، لتدخل مديرية الشمايتين مرحلة جديدة عنوانها عيش كريم وإخاء بين أبناء الوطن الواحد ورفضا للوصاية السعودية.
16: بعد أن من الله عليهم بالانتصارات بطرد التحشيدات السعودية، تكون الشمايتين والحجرية بشكل عام قد طوت صفحة من الماضي الأسود والظلم والانتهاكات المتكررة، وفتحت صفحة جديدة من الأمن والاستقرار، وتتطلع إلى المزيد. من مديرية الشمايتين بمحافظة تعز جميل المقرمي، المسيرة.
8: استشهدت طفلة إثر قذيفة هاون أطلقتها تحشيدات العدو السعودي على منازل المواطنين في قرية العرمة بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. إلى ذلك ارتقى شهيدان جراء غارة شنها طيران العدو السعودي استهدفت محلا لبيع القات في الخط الرابط بمنطقة شرجة بمديرية الشمايتين بالمحافظة. وأفاد مراسلنا في تعز بأن العدو السعودي استهدف المجمع الحكومي في مديرية سامع بأربع غارات منذ الصباح، واستهدف بغارة منطقة الهوب في مديرية صبر الموادم، كما استهدفت تحشيدات العدو أحياء الجملة وجولة القصر في مديرية صالة بعدد من قذائف الهاون. واستشهدت امرأة جراء استهداف طيران العدو السعودي منزل القاضي علي غالب السامعي بعزل الشريع بمديرية سامع، بالإضافة إلى استهداف المجمع الحكومي بالمديرية، ما تسبب بوقوع خسائر مادية.
17: نحن رقود الساعة وحدة بالله الفرمنا، نحن نايمين رقود ولا لنا علم، نحن رقود، زوجتي بني توفى وما تاوى.
18: جريمة أخرى يرتكبها طيران العدو السعودي بحق القرى والأعيان المدنية بمحافظة تعز، هذه المرة في مديرية سامع، بعد أقل من أسبوع على إعلان تطهيرها من تحشيدات العدو السعودي. استهدفتها منزل القاضي علي غالب السامعي بقرية الملعابة التابعة لعزلة شريع، وتسببت في استشهاد المواطنة بلقيس جميل عبد الله والبالغة من العمر 22 عاما.
19: قام طيران العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني باستهداف منزل القاضي علي غالب عبد الله، هذا الأمين الشرعي الذي يعرفه كل أبناء المنطقة، مدى إلى استشهاد سكان داخلي سكان، لا داخلي لا أسلحة ولا شيء. استشهد عليهم امرأة وهناك جرحى تم إسعافهم، ثم عودوا القصف الساعة ثلاثة صباحا بضربتين، أدت إلى تدمير ما بقية المنزل والجامع المجاور ورعبت البلاد والبيوت المجاورة.
20: هذا آثار العدو السعودي، دمر البيت كامل، امتلأنا غارة الساعة واحدة بالليل وكررت ثانية الساعة ثلاثة بالليل، أنهى كامل ولا بقي شيء، ومعنا وقع علينا امرأة شهيدة والباقيين نزعوا شردوا بالليل.
21: زوجتك ولا زوجتك؟
20: لا زوجتي.
22: يعني اصطفى مننا شهيدة اليوم، هذه ابنتي نحمد الله ونشكره. يعني اعتدالها داخل البيت، سكان لا في لا معهم لا أسلحة لا في معهم أي حاجة يتعلق بال يعني يحتاج للاعتداء هذا. والحمد لله على كل حال، نحن كلنا نحن فداء للوطن وفداء للمسيرة القرآنية.
1: أنا كنت طلب الشهادة، أنا أساس استشهد لكن قاعد بدرس الوعي، ولا أنا خرجت وقوم من مكان حقي وعدوا مكان مستقيم حقي.
2: ما تقول النظام السعودي؟
1: النظام السعودي مجرم، ابن مجرم، لازم ما يحصل له عقاب. والله ينصر اليمن وينصر السيد عبد الملك بن زايد.
18: غارتان نفذهما طيران العدوان السعودي عند الواحدة والثالثة فجرا على التوالي، وأسفرت أيضا عن تدمير المنزل ونفوق عدد من رؤوس الماشية وإلحاق أضرار مادية في المنازل المجاورة وفي مسجد القرية التي لم تنم على وقع المأساة التي لحقت بأحد أعيانها ووجهائها. العدوان لم يتوقف عند هذه الجريمة بل امتد إلى المجمع الحكومي بالمديرية، والذي تعرض لغارتين أيضا عند الثالثة فجرا وتسببت بإلحاق أضرار جسيمة في المبنى.
14: من جرائم العدوان استهدف مبنى مدني، مبنى المجلس المحلي، مبنى مدني لا تكون عسكريه ولا كما يروج لها مرتزقات العدوان، لانه يثنينا على مواصلات تطهير بلادنا من العدو السعودي ومرتزقاته.
18: وفي الوقت الذي تتفاقم فيه هزائم العدو الغاشم ومرتزقته على الارض وعلى مستوى مديريات عده، يثأر النظام العميل في الرياض لتعويض هزائمه النكراء على الأرض بارتكاب المزيد من الجرائم بحق القرى والمنازل والممتلكات العامة والخاصة، وهو ما يزيد بحسب الأهالي من عزيمة اليمنيين في استكمال تطهير محافظتهم من دنس العدوان. فضل النهار، المسيرة، محافظة تعز.
8: أقدم العدو السعودي على استهداف مضخة ارتوازية لمياه الشرب والزراعة في منطقة شعبرمة بمديرية بني الشيش في محافظة صنعاء، وأظهرت المشاهد الأضرار التي لحقت بالمضخة ما أدى لخروجها عن الخدمة في استهداف خطير للمنشآت المدنية وتهديد لمصادر المياه الخاصة بالمواطنين. وطالب أبناء المنطقة القوات المسلحة بالرد بالمثل على استهداف الأعيان التابعة للعدو السعودي حتى وقف عدوانه على الشعب اليمني.
23: عدوان الصيو أمريكي السعودي قرن الشيطان استهدف مضخات مياه أرض زراعية ما معها
24: عبر بيكربوا منا المستضعفين.
23: تجاري في الجبهات ويجي هنا يقلد عضات عندنا.
24: هذا ابن عبستنا هذا.
25: ما في بطن العبوة السعودية هذا، ما بنسوي به. أقسم بالله لو نقاتل بحجة بحجة ربال جنابي السفه هذا النذ.
23: يا ابن سلمى، هذا البناء الارتوازية وهذا مشروع المياه وهذا قطاع الشمسية الروح الشمسي وهذا مزارع القار، أرض زراعية لاش فيها أي شيء تعتدي على الشعب اليمني بأي سبب.
24: نطالب القادة المضار بالمضار والمياه بالمياه، العين بالعين والسن بالسن، لا يحاكي نفس النوعية أي مرور الكرة مواطن بيقرب.
8: وأصيب ثلاثة مواطنين بسلسلة غارات لطيران العدو السعودي على محافظة حجة فيما استهدف العدو مديرية عبس بالقنابل العنقودية. مراسلنا في حجة أفاد عن إصابة ثلاثة مواطنين من أبناء منطقة محل القوي في مديرية عبس جراء ست غارات للعدو، مضيفا بأن طيران العدو استهدف بالقنابل العنقودية قرى بني حطب في محاولة منه لقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين. واستهدف طيران العدو السعودي الغاشم بعدد من الغارات الإجرامية الخط الرابط بين مديريتي الحزم وخبوة الشعب في الجوف. الغارات العدوانية أدت إلى قطع الخط بمنطقة العقبة بشكل تام أمام المسافرين من أبناء المحافظة، حيث يعد الخط هو الرابط بين المديريتين وأحد مقومات الحياة وشريان لا يمكن الاستغناء عنه. واستهداف العدو لهذه الطريق كما يؤكد أبناء المنطقة يعتبر جريمة تضاف إلى سجله الحافل بالجرائم بحق الشعب اليمني. ارتدت الحملة التضليلية التي أطلقتها السعودية في وجه مطلقها، وكسب الإعلام الوطني الجولة في حرب الحقيقة المستمرة منذ 12 عاما.
0: القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت من السيطرة على مدينة المخا ومينائها
3: بعد مواجهة مع ميليشيات
4: القوات الحكومية.
5: آلاف الساعات التلفزيونية ومساحات بلا حصر واكبت عملية العدو في أطراف الساحل الغربي في 5 أكتوبر. غبار افتراضي سبق بآلاف الأميال النقطة التي وصلها المرتزقة. بدأ اليوم يرتد وعيا عكسيا بوجه من أطلقه.
6: الحقائق دائما هي التي تعكس صدق الواقع، الصورة هي التي تعكس الصدق الذي يخرج به السيد القائد العلم في خطاباته، يعكس الواقع الحقيقي لما يشهده اليمن من انتصارات حقيقية على أرض الواقع.
7: كم الأكاذيب المهولة التي يسوقها الإعلام المعادي لا يدل على انتصارات وإنما يدل على عجز، وعندما يكذبون بهذا الإفراط لتحقيق مكاسب ميدانية في مقابل مكاسب حقيقية للجيش اليمني، هذا يعني أن الجيش اليمني صادق في فعله وصادق في إعلامه وصادق في كل ما يتحرك به، وبالتالي هذا الفرز الكبير والواضح ما بين الطرفين يجلي بأنه لا بد أن يفهم الشعب اليمني من يواجه بأنه يواجه جهة تكذب في كل شيء، فكيف يمكن أن تكون مخلصة وناصحة لهذا الشعب؟
5: ورغم عظم الحملة التضليلية الأخيرة، كسب الإعلام الوطني المواجهة بالصدق الذي رسمه لنفسه منذ بداية المواجهة في 2015.
26: ليدحر كل تلك الروايات، لأنه يعتمد على المصداقية، على صدق الكلمة، على الموقف من الواقع من الميدان، ليحقق انتصارا حقيقيا ويرفض جبهة الانتصار الميداني بالجبهة الإعلامية. ولذلك سقطت الرواية رواية العدو، لأن الصدق والمعلومة والواقع ونقل من واقع الحقيقة هي المصداقية الحقيقية.
27: لو كانت فعلا صدقت قناة الجزيرة والإعلام السعودي والخليجي فيما ادعت وروجت له من استعادة التحشيدات التابعة للسعودية لباب المندب والمخا وذباب، كنا سنعترف للشعب اليمني ونقول له نعم استعادوها وسقطت، ولكن لأننا نحترم هذا الشعب قلنا له الحقيقة التي يقولها الميدان.
26: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه خلاصة المواجهة الإعلامية منذ 5 أكتوبر وحتى اليوم. بقي الصدق وذهب الكذب السعودي، وتلك محطات الإعلام الوطني على امتداد المواجهة، حيث اعتمدت المصداقية مسارا للتعامل مع هذا الشعب الوفي الذي هو حقيقة على هذه الأرض وثابت في مواجهة الطغيان السعودي والطغيان الأمريكي. من العاصمة صنعاء وفي الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى ومن ميدان 70 إبراهيم الوادعي، المسيرة.

0: في قطاع غزة استشهد 9 فلسطينيين بينهم طفل وشاب متأثرين بجروحهما، كما أصيب أكثر من 15 إثر اعتداءات العدو الإسرائيلي على مناطق شرقي وغرب مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 وجرح 6 آخرين في استهداف طائرات العدو محيط باندامول غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني بغارات العدو على حي التفاح شمال شرقي المدينة، واستشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف يوم أمس بمواصي خان يونس، كما استشهدت طفلة متأثرة بجراحها برصاص العدو داخل خيمتها غربي المدينة، وارتقى شهيد وأصيب 5 آخرون في قصف مسيرة صهيونية لدراجة نارية على طريق صلاح الدين قرب مدخل النصيرات وسط القطاع، وأصيب رجل وامرأة بنيران العدو في خان يونس ومواصي رفح جنوبي القطاع. وتعرضت مناطق في شرقي وغربي المدينة لإطلاق نار من الآليات والمروحيات، وامتدت الاعتداءات إلى مناطق شمال وجنوب ووسط القطاع. وبعد مرور عام على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يزال أكثر من 20,000 مريض وجريح ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج القطاع في ظل إبقاء الحصار الإسرائيلي على المعابر. وقدر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية في تصريح صحفي وفاة أكثر من 1,344 جريحا ومريضا منذ سريان وقف إطلاق النار، وأضاف أن من بين إجمالي الوفيات أطفال ونساء وكبار في السن، خاصة من مرضى السرطان والقلب وأمراض الدم والفشل الكلوي. وأكد أن الاتفاق لم يحدث أي انفراجة على المنظومة الصحية أو الوضع الإنساني والصحي في القطاع. وتابع أن عدد المرضى والجرحى الذين فقدوا حياتهم أثناء انتظار العلاج أو التحويل الطبي إلى خارج القطاع يوازي عدد الفلسطينيين الذين قتلهم العدو الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار أو يزيد عليه. إذن عام كامل على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم يلتزم به العدو، وواصل الاعتداءات والمجازر والسيطرة واحتلال الأراضي وتشديد الحصار وحرمان المرضى من تلقي العلاج خارج قطاع غزة. التفاصيل مع مراسلتنا دعاء رقا.
1: في شوارع غزة يغيب أي معنى لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يصادف اليوم عامه الأول. غارات متواصلة بشكل يومي تجعل من الموت رفيقا للفلسطينيين.
2: وقف إطلاق النار مش فيش وقف إطلاق النار فعليا، ما فيش وقف إطلاق النار لأنه القتل يعني على مدار الساعة. يعني أنا اللي بحكي معاك بقول لك أنا ساكن على الخط الأصفر، فيوميا يعني الليلة كان في عندنا شهيد وإصابات في مخيم حلاوة اللي هو في جبالي البلد، وغير يعني كل لحظة يعني أنا طالع من بيتي وسايب أولادي في بيتي غاد عشان عندي مشوار طالع في غزة هان، وأنا خايف أنا كل شوي بنتظر إنه لا سمح الله يديني خبر من حدا من هناك.
3: العام ما مرش لا بأمان ولا بخير على أهل غزة، هذا ما صارش وقف إطلاق النار أساسا، كل يوم اغتيالات ودمار ونزوح وقصف من هالهان، يعني حتى الآن مش حاسين بالأمان ولا بوقف إطلاق النار بالمرة. إنه يعني قاعدين خايفين، يعني مش قاعدين بأمان. إحنا ممكن في أي وقت يقولوا لنا اخلوا نطلع نجري نشرد نسيب كل حاجة، زي ما صار يعني معانا كذا مرة هيك.
1: وتطالب الفصائل الفلسطينية المجتمع الدولي بإلزام العدو بالاتفاقيات والعمل إلى إدخال لجنة التكنوقراط للقطاع وبدء الإعمار.
4: مر عام على اتفاق وقف إطلاق النار ولم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بما نص عليه هذا الاتفاق، حيث لم تدخل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ولم تقم بأي دور مناط بها للتخفيف من معاناة الناس. لا بد من تحرك دولي فاعل من أجل التخفيف من المعاناة والظروف الصعبة والقاسية التي يحياها أكثر من 2 مليون فلسطيني.
1: وفي اليوم الأول من العام الثاني من الاتفاق وسع العدو الإسرائيلي من غاراته قرب الخط الأصفر وفي المناطق البعيدة عنه ما يجعل من الاتفاق حبرا على ورق.
5: انتهى عام كامل من وقف اطلاق النار ودع فيه الفلسطينيون نحو 1500 شهيد وعدا عن آلاف الجرحى وتدمير المنازل، أرقام تشير إلى عمق المأساة في القطاع المحاصر. دعاء رقع المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: بعد عام من اتفاقية شرم الشيخ بشأن غزة، يسأل الفلسطينيون عن الوسطاء من الدول العربية والإسلامية الذين لا يؤثرون على سلوك العدو الإسرائيلي العدواني منذ الاتفاق وحتى اللحظة الراهنة.
6: كله ضحك، اللي بتشوفوه كل الفيديوهات هذا كله كذب، فكذب فكذب، أما احنا عايشين الواقع، الواقع تاعنا صعب.
7: عام على اتفاقية شرم الشيخ بشأن غزة، السلام الذي لم يتحقق، الحصار الذي لم يرفع، التهديد الذي لم يتوقف، الأسئلة المفتوحة، أين الجثث العربية والإسلامية التي شهدت الاتفاق وأشهدت بخطط ترامب؟ بدا السلام مشكوكا به من أول لحظة، الفلسطينيون وسكان غزة سبقوا قبل سواهم توقع ما يحدث اليوم. لقد أزاحوا تلقائيا احتمال ضغط الوسطاء العرب. في الوقت نفسه أدرك احتشاد المجموعة العربية والإسلامية من تركيا إلى باكستان إلى السعودية ومصر وقطر أن السلام وفقا للصيغة المتداولة تمسيخ الجوخ على طريقة ترامب. استبد العدو الإسرائيلي ببنود مراحل الاتفاق المجدولة، نفذ ما يريد وأبقى ما لا يريد معلقا. حكومة التكنوقراط التي كان يجب أن تتسلم إدارة غزة في الأشهر الأولى عقب الاتفاق انتظرت أكثر من نصف عام، وما لبث العدو الإسرائيلي وقتا طويلا حتى جعل إدارة غزة لا تبدو معقدة فقط بل وعدمية الفائدة. الخط الأصفر الذي كان يجب الانسحاب منه في المرحلة الأولى لتمكين الحكومة الفلسطينية من العمل بات خلف عصابات العدو الإسرائيلي وتوغل باتجاه الداخل. ظهر مجرم الحرب نتنياهو يقول إن عصابته مسيطرة على نحو 70% من القطاع، حين تفرض الاتفاقية إخلاء العدو الإسرائيلي 60% خلال المرحلتين الأولى والثانية. الوسطاء لا يريدون حركا، قلقون من انهيار الاتفاق، واختبرت الفصائل الفلسطينية الجميعة بالاستبار قبل أن ترمي العصا لتأكل سحر التبريرات. قالت حماس إنها جاهزة لمناقشة سحب السلاح والانخراط في تفاهمات أوسع. تحركت الوساطة العربية والإسلامية، لقد ظهروا أكثر حماسا من نتنياهو لنزع سلاح المقاومة وخلاء غزة من حصون المقاومة وشرف فلسطين، بينما كان توقيت المقاومة للمبادرة ذكيا وحذرا. نتنياهو واليمين الصهيوني يخشون الانسحاب من الخط الأصفر إلى ما بعد الأزرق وسط الجدل الداخلي في كيان العدو الإسرائيلي والتحضير لانتخابات الكنيست. وفي الوقت الذي كان يفرض أن توفر اتفاقية شرم الشيخ انسحابا إسرائيليا وإعادة انتشار بعيدا عن الخط الأصفر، حكومة التكنوقراط فلسطينية، قوة استقرار دولية، ومجلس سلام مزعوم

0: الإسلامية لا تساوي ليرة تركية، على أن التوقيت لم يسعف الثنائي الصهيوني، ونجا الوسطاء بنتائج الانتصار الإيراني في الحرب التي لا تزال تعلق ترامب في هرمز. صنع الانتصار جدارا صلبا يمنع العدو الإسرائيلي أن يحول اتفاق شرم الشيخ إلى استباحة للدول الموقعة والشريكة في خطط ترامب. بعد عام من 10 أكتوبر، لا يزال 7 أكتوبر وشبح الطوفان الفلسطيني يصنع التحولات ويؤثر على اتزان كيان العدو الإسرائيلي الداخلي. فمجرم الحرب نتنياهو وأحزاب اليمين تكتوي انتخابيا وسياسيا بال7 من أكتوبر 2023، غير قادرة على استدعاء 10 من أكتوبر 2025، وتوظف بدلا منه الانبطاح العربي.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتعامل طواقمه مع 9 إصابات بعضها أصيب بالرصاص الحي بمن فيهم صحفي أثناء الهجوم على المزارعين في دير أبو مشعل غرب رام الله. واقتحمت قوات العدو بلدات في قلقيلية ونابلس وطول كرم وطوباس وجنين وبيت لحم ورام الله والخليل وشمال القدس المحتلة. كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش العدو مخيم قلندية وبلدة كفر عقب، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية بكثافة خلال الاقتحام، كما أغلقت الشارع الرئيس أمام مفرق قلندية. في لبنان، وبعد إعلان وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة لبناني و5 سوريين من بينهم سيدتان في اعتداء إسرائيلي على محيط بلدة حوش السيد علي في الهرمل، تجددت اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى في جنوب لبنان. وفي جديد الاعتداءات، أغار طيران العدو على محيط بلدتي النبطية الفوقة وكفر تبنيت، كما أغارت مسيرة معادية صباحا بصاروخين على حي الحريق في بين بلدتي النبطية الفوقة وكفر تبنيت في قضاء النبطية. واستهدف جيش العدو بقذائف المدفعية بلدة المنصوري ووادي زبقين وأطراف بلدة الزوطرة الشرقية لجهة مفدون ومحيط بلدتي حداثة وبرعشيت وواديي السلوق والحجير، مع إطلاق قنابل ضوئية في أجواء بلدة مجدلزون، فيما مشط العدو بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثة بالتزامن مع تحرك لآليات العدو. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الحوار لا يمكن أو لا يكون مجديا حين يترافق مع استخدام القوة، بينما جددت بحرية حرس الثورة الإسلامية تأكيد سيطرتها التامة على مضيق هرمز، وأعلنت معاقبة السفن المخالفة فيه كل ليلة. وأعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي نشر أكثر من 50 وحدة قتالية وإسنادية على الحدود الإيرانية من الشمال الغربي إلى الغرب والجنوب الغربي ومن الشرق إلى الجنوب الشرقي وسواحل مكران، ومؤكدا أن القوات لا تزال في حالة جهوزية عالية لمواجهة أي تهديد. وقال إن الجيش أعاد عقب الحرب مراجعة خططه العملياتية وأدخل تعديلات على بنيته وتنظيمه القتالي، إلى جانب العمل على تجهيز وحداته بأسلحة حديثة دقيقة الإصابة وذكية وقابلة للربط الشبكي مؤكدا أيضا على رفع مستوى تدريب الأفراد ومهاراتهم. إذن القوات المسلحة الإيرانية ترفع سقف الرد على السفن المخالفة في مضيق هرمز، وتؤكد أن التهديدات لن تثني طهران عن مواقفها وثوابتها.
2: البحرية الإيرانية ترفع سقف التحدي وترسم معادلة جديدة للمواجهة، فمن الآن فصاعدا لن تتوقف ملاحقة السفن المخالفة عند مضيق هرمز، بل ستمتد إلى مختلف أنحاء المنطقة. تحذير شديد اللهجة يوسع نطاق المواجهة في رسالة بأن قواعد الاشتباك لم تعد كما كانت.
3: الموقف الإيراني بشأن مضيق هرمز يعكس توجهاً حاسماً يعتبر المضيق جزءاً من معادلة السيادة والأمن القومي، ويؤكد أن طهران لن تتراجع عن حماية مصالحها البحرية تحت وطأة التهديدات والضغوط، حتى لو أدى ذلك إلى توسيع نطاق المواجهة وارتفاع مخاطر الاحتكاك البحري.
2: وفي المقابل تتحرك واشنطن على وقع خيارات عسكرية ثقيلة وسط تقارير عن استعداد البنتاغون لتوجيه ضربات جديدة ضد إيران، لكن التصعيد العسكري لم يغلق أبواب الدبلوماسية، فالخارجية الإيرانية تؤكد استمرار تبادل الرسائل عبر الوسطاء، فيما تدرس طهران الملاحظات الأمريكية تمهيدا للرد عليها.
4: الموقف الإيراني لم يتغير، طهران تفاوض وتقاتل في آن واحد. شروط إيران لفتح هرمز واضحة رغم تجديد الضغوط الاقتصادية، فالتفاوض هو جزء من الحرب لتحويل الانتصارات الميدانية والفشل الأمريكي إلى إنجاز دبلوماسي.
2: ورغم تصاعد التهديدات، لا تزال المفاوضات حاضرة في مشهد تتداخل فيه الحسابات العسكرية والسياسية، وبين مواجهة تتسع في البحار وضغوط أمريكية تتصاعد ورسائل دبلوماسية تتواصل، يبقى السؤال: هل تنجح الدبلوماسية في احتواء التصعيد أم تكون الكلمة الأخيرة للميدان؟
5: جهوزية إيرانية لجميع السيناريوهات، طهران مستعدة لخوض حرب معقدة وشاملة، ولن تفرط بحقوقها وسيادتها على هرمز. علي جعفر، المسيرة، طهران.
1: نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الكرملين قوله اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب بدعم من الرئيس الإيراني. وذكرت الوكالة أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال: بالتنسيق مع الرئيس الإيراني نقل بوتين إلى ترامب وجهة نظر الجانب الإيراني بشأن حل محتمل للصراع دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأعلن الكرملين أن بوتين أكد.
6: إذاعة سام اف ام،
7: إذاعة المحور.
6: سام اف ام، وقفة إعلانية. مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات، وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو ولحالات القسطرة. القسطرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط، شاملة المستلزمات والسرة. القسطرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان: الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
8: إيش نسمى السلسلة هذه يا دكتور؟
9: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
8: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
9: سموها ما شئتم، نعم جيد.
7: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
10: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام نيء غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
11: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
10: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
12: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
13: أتينا الأهل لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
14: ما مش مؤمن في بيته
15: جالس في هذا المكان. ما به
16: معنا رجال أهل بلادنا، ومعنا رجال أسفينا دم أسفين يقينا.
17: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
18: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
19: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
20: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
19: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
20: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
19: 555-555.
18: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
21: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: عاجل عبر أثيركم سام اف ام، صوت الانتصارات. وفي مواكبة مباشرة لآخر التطورات،
0: هدهد الانتصار.
2: اليمن ينتصر.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: والعدو السعودي ينكسر.
0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: نفس الرحمن مستمر في تأديب قرن الشيطان. مطار الرياض مغلق. منشآت العدو الحساسة، منشآت الطاقة، تتعالى منها ألسنة النيران والدخان. جميع الدول من أمريكا إلى اليابان إلى تركيا وباكستان ومختلف الدول حتى الدول العربية تلغي رحلاتها الجوية إلى مطارات النظام السعودي. هو الله، المطارات مغلقة ومنشآت الطاقة السعودية بقوة الله عز وجل يا أبناء شعبنا المجاهد أصبحت أثراً بعد عين باستهدافات القوات المسلحة اليمنية المتتابعة لتلك المنشآت. معنوياتنا عالية وحضورنا مستمر، وتألق الأحرار في هذه المعركة حاضر وبقوة.

قال الشاعر: سماك باتصبح سحب دخانية، لاستهدف البركان مصفات الوقود. وفعلا اليوم سماء السعودية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها دخان يتصاعد. قالها أبناء اليمن منذ بداية العدوان، هي واحدة ماشي معانا، ثانية كلمة لو المولود بطن أمه يعود، ما بنسلم، أنت مجنون، ما بنسلم للقوى العدوانية، ما بنسلم. هذا منطق أبناء شعبنا اليمني، مستمرون في الثبات، مستمرون في الحضور، مستمرون في المواجهة.

أي نصر إلهي نبدأ، والانتصارات في كل الجبهات في كل الجهات لم تهدأ. هل نبدأ بأخبار كسر الزحوفات في ذباب وفي باب المندب، أم نبدأ من الانتصارات التي تحققت في محافظة تعز من خلال طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي، أم نبدأ من تلك المشاهد التي بثها الإعلام الحربي لاستهداف طائرات شواظ لتحشيدات العدو السعودي في الوازعية وفي كهبوب، أم نبدأ بالمشاهد التي بثها الإعلام الحربي والتي توثق جانباً من سير المعارك التي خاضها رجال اليمن في تطهير بعض مديريات محافظة تعز، والتي وثقت جانب التقدم وأيضاً استسلام التحشيدات التابعة للعدو السعودي واستغلالها لقرار العفو العام، أم نتحدث عن جانب الكميات الكبرى من الغنائم التي اغتنمها مجاهدو الجيش في تلك العملية العسكرية النوعية التي تم من خلالها طرد التحشيدات في مديريات سامع الصل والمواسط والتربة وفي مختلف المديريات؟ أم نبدأ بالأخبار التي تأتي من عمق عمق عمق العدو؟ بفضل الله بفضل الله أصبحنا اليوم في حيرة من أي نصر نبدأ، ومن أي إنجاز نبدأ، ومن أي تطور نبدأ. سنبدأ بالحمد والشكر والثناء لله عز وجل. هو من؟ هو الله الذي أمدنا بهذا النصر، الذي أمدنا بهذا العون، الذي أمدنا بهذا التأييد، الذي أمدنا بهذا الثبات، الذي أمدنا بهذا الصبر والصمود والثبات. من الله وبالله نبتدئ ونختتم، وبالله عز وجل سننتصر.

سبحان الله. بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

0: الانتصار.
1: انهض الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: عاجل. الذي بعده من وكالة رويتر. إيرلندا. إيرلندا بعد بريطانيا وعدد كبير من الدول الأوروبية والعربية والإسلامية تنصح رعاياها بتجنب السفر عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
3: يا قوة الله،
2: المخاطر كبيرة في المطار، ويبدو بأن مطار الملك خالد أصبح خارج الخدمة. الملاحة الجوية أصبحت بقوة الله عز وجل تترنح في عاصمة العدو السعودي جراء الضربات المزلزلة التي يسددها أنصار الله للعدو المجرم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

أخذنا الأخذ الوبيل. مطار الملك خالد الدولي مغلق بالشمع الأحمر من قبل رجال اليمن.

طبعا وسائل اعلام العدو قالت بان العمليات التشغيليه متوقفه في مطار الملك خالد الدولي منذ الصباح، ولا عمليه ولا طائره. اللهم لك الحمد، مطار الملك خالد الدولي يعيش نفس وضع مطار صنعاء الدولي منذ بداية العدوان 12 عاما، ومطار صنعاء الدولي متوقف، واليوم يشرب العدو السعودي من ذات الكأس. يا ربي لك الحمد.

الملك. قالها السيد القائد: المطار بالمطار، المطار بالمطار. لكن الغباء السعودي، غباء النظام السلولي، اليوم أوصله إلى هذه الحالة. اليوم مطار الرياض من أكثر المطارات، من أكبر المطارات التي تعيش المخاطر في العالم. المطار بالمطار، والحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد، معادلة لن يحيد عنها اليمن مهما كان الثمن. ماضون في هذه المعادلة بتأكيد الشعب المجاهد بحضور واستجابة الأحرار من أبناء شعبنا اليمني بتحرك الجميع في خط واحد، في صف واحد، في استجابة واحدة لتحظي ذلك الظلم والزيف ودحره من اليمن.

0: عاد احنا لا بدينا حتى هذه اللحظة عبر أثيركم إذاعة سام اف ام. سنعيش معكم في هذه الفترة كل الانتصارات، أجواء الثبات، أجواء المعنويات، أجواء الطمأنينة في جبهات العزة وفي المناطق المحررة، وأيضا أجواء الضربات في عمق العدو. ليلة من ليالي الله نحيي فيها ذكر الله، ونتغنى فيها بالانتصارات بالثبات الذي يتجلى من كل المواقف ومن كل الجبهات وعلى كافة المسارات. البداية من مطار الرياض، حيث يستمر الإغلاق بأوامر من رجال اليمن. إذا كانت الرياض تريد أن تستقبل رحلات إنسانية فعليها أن تتواصل مع مركز الاستجابة الإنسانية في اليمن. دون ذلك الطيران متوقف والملاحة الجوية محظورة.
1: محظم في الحمادات كسب ساده ونكسب مع صنا رجال الموت حنشان الضمى.
0: أنشد ضحكوا وسخروا، واليوم يبكون نتيجة السخرية ونتيجة ذلك المنطق الزائف. ما مثلنا بين القبائل، ما نرمي إلا القلب ولا مطار الرياض. يا ربي لك الحمد.

من الأخبار من الأخبار يعني حتى الآن لا توجد هنالك أي تأكيدات رسمية أو بيان للقوات المسلحة اليمنية يؤكد استهداف مطار خالد، لكن من خلال التباكي ومن خلال الصيحات التي تتعالى من مجلس الأمن ومن بعض الدول وأيضا من عمق العدو يتضح المشهد في مطار خالد الدولي في الرياض. استهداف مباشر لمطار الرياض وإيقاف عملياته التشغيلية، وسفارات أجنبية تحذر رعاياها من الاقتراب من المطار. خبر براس ماله. تعرض مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض عصر اليوم السبت لاستهداف مباشر أصاب صالة المسافرين وأدى إلى تعليق العمليات التشغيلية وإجلاء المسافرين وسط اضطرابات واسعة في حركة الملاحة الجوية، فيما دعت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وإسبانيا رعاياها إلى تجنب المطار والمناطق المحيطة به على خلفية التطورات الأمنية الخطيرة. هذا وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعرض مطار الملك خالد الدولي للاستهداف وتعليق العمليات التشغيلية فيه، بالتزامن مع ورود تقارير عن سماع دوي انفجار قوي وضخم داخل المطار وإخلاء أجزاء من المنشأة وتوجه أكثر من 10 سيارات إسعاف إلى الموقع لنقل المصابين، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن شهود ومصادر مطلعة. هذا وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للدمار الذي طال صالة المطار المستهدفة، مع تداول صور توثق إصابة مباشرة للمبنى المعروف باسم الترين مال 3، فيما تحدثت تقارير عن وقوع إصابات وإجلاء المسافرين من أجزاء مختلفة من مطار خالد الدولي. وفي تطور يعكس خطورة الوضع الأمني، أصدرت سفارات أجنبية في السعودية تحذيرات لرعاياها دعتهم فيها إلى الابتعاد عن المطار وتجنب السفر إليه حتى إشعار آخر.

كما نقلت وكالة فرانس بريس أن سفارات كندا، ألمانيا، إسبانيا دعت مواطنيها إلى الابتعاد عن مطار الملك خالد الدولي عقب الهجوم، فيما أوصت السفارة الأمريكية رعاياها بتجنب المطار والمناطق المحيطة به، ودعت السفارة البريطانية مواطنيها إلى الابتعاد عنه عقب ما قالت إنها واقعة خطيرة. وفي السياق ذاته أظهرت بيانات مواقع تتبع حركة الطيران توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الرياض مع تغيير مسارات الطائرات المتجهة إليه وتحويل عدد من الرحلات إلى مطارات أخرى وسط اضطرابات طالت مطارات سعودية أخرى بينها مطار الدمام ومطار أبها. يعني لا خالد ولا الدمام ولا أبها، وجيزان ونجران وعسير متوقفات. ووفقا للبيانات المتداولة عن منصة فلايت رادار، ارتفع عدد الرحلات الملغاة في مطار الملك خالد الدولي هذا اليوم إلى 221 رحلة جوية في وقت ابتعدت فيه الطائرات المتجهة إلى الرياض عن مسار الهبوط في المطار بالتزامن مع استمرار تعليق الحركة الجوية، كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلتين من الرياض وإليها بسبب إغلاق المطار نتيجة الأوضاع الأمنية، فيما أفادت تقارير ملاحية بتحويل رحلات أخرى إلى مطارات بديلة في ظل اتساع نطاق الاضطرابات التي أصابت حركة الطيران. وتأتي هذه التطورات بعد عمليات عسكرية نوعية نفذتها القوات المسلحة اليمنية في إطار عملياتها المعلنة ضمن معادلة الحصار بالحصار، حيث نفذت القوات المسلحة عدة عمليات عسكرية خلال الثلاثة الأيام الماضية بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، أصابت المطار بشكل مباشر وأدت إلى اندلاع حرائق وتوقف حركة الملاحة فيه ووقوع أضرار مادية في مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

ركود ولا طائرة بقوة الله عز وجل. هكذا هو حال مطار صنعاء الدولي. هذه هي حالة مطار صنعاء الدولي على مدى 12 عاما. إغلاق المطار اليوم يقابل بإغلاق المطارات.

خلوا أسماعكم مع إذاعة سام، مع صوت الانتصارات، وعيشوا معنا واقع الميدان من مصادر ملاحية. في هذه الأثناء شلل تام في الرحلات الجوية بمطار الرياض وتحويلها إلى مطارات أخرى. مطار الرياض في العناية المركزة تحت الإنعاش.

قال لك من قوة الانفجار، من قوة الصوت، من قوة الدخان. ومن وكالة وول ستريت جورنال عن شهود قرب مطار خالد بالرياض، سمعنا دوي انفجارات قوية ومتعددة، وشاهدنا أعمدة من الدخان تتصاعد من المنطقة. هم يشتوي يقولوا وشاهدنا أهوال. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله.

من 2015 وحتى هذه اللحظة. ببسم الله، بتوكلنا على الله، بثقتنا بالله، توكلنا على الله في مواجهة كل ذلك الإجرام وكل

طبعا من آخر الأخبار، الأخبار المبهجة طبعا بالنسبة لأبناء شعبنا اليمني، أن يأتي الأمريكي للعدوان والاستهداف هذا الشعب، فذلك يعني البشارة أننا نواجه كل شذاذ الآفات، كل الإفك والباطل نواجهه. طبعا بينما الأمريكي يدير العمليات العدوانية على شعب الإيمان والحكمة باعتراف الأمريكي بذاته من خلال وجود 200 مستشار لإدارة العمليات ضد أبناء شعبنا اليمني، قبل قليل أعلن المجرم الكافر الذي فر منهزما خلال معركة طوفان الأقصى وترك الغدة السرطانية وحيدة أمام الموقف اليمني، قال بأنه وصله للتو نبأ استهداف مطار الرياض، مطار خالد الدولي. لذلك اليوم الوجع ليس فقط في الرياض، عندما نتحدث عن استهداف مطار الرياض الوجع في البيت الأسود، في البيت الأبيض. من علم هؤلاء المنافقين السحر والباطل والإجرام والفجور عندها الوجع؟ قال بأنه يدرس شن ضربات وسيتخذ قرارا بذلك لهذا المجرم، لهذا المجرم. كما خرج أبناء شعبنا اليمني وواجهوك على مدى سنوات ومراحل طويلة مستعدون، مستعدون وحاضرون لأن نواجه الحيه الكبرى، الحيه الكبرى أمريكا، الشيطان الأكبر، مستعدون وحاضرون لمواجهتها. كل تلك التهديدات والله لن تقدم شيء ولن تؤثر شيء على شعب الإيمان والحكمة. والله أننا نفتخر وأننا نستبشر بيعود الله عز وجل عندما يأتي الأمريكي مباشرة لمواجهتنا. نعم لقد فشل الأدوات، لذلك لم يبقى أمام المشغل الرئيسي إلا أن يأتي. هي الهزيمة أصابتهم يا أبناء شعبنا اليمني، أصابت الأدوات، أصابت السعودي وتحالفاته، لذلك لم يجد الأمريكي مفر من أن يأتي لاستهدافكم. وإذا أتى فالبحر الأحمر سيكون أحمرا بما سيلتهمه من حاملات الطائرات ومن طائرات العدو ومن إمكانات العدو بإذن الله.

بتهدد شعب الإيمان والحكمة. كل تلك التهديدات تحت أقدامنا، وأمريكا وإسرائيل في كل المظاهرات، بل في كل المحافظات. عندما نمشي فنحن نمشي على أعلامكم، على هيبتكم التي تداس من قبل أصغر طفل في اليمن. تلك التهديدات لن تغني ولن تسمن السعودي من الاستهداف. أما نحن فنعيش طمأنينة ومعنويات مستمرة بقوة الله عز وجل. أتهددون من ارتبط حبله بالله، ومن توكل على الله، ومن وثق بالله؟ ألم تستفيدوا مما مضى من المواجهات ومن الهزائم ومن الانكسارات ومن الفشل الذي لاقيتموه على أيدي رجال الرجال؟ لتكن حربا شاملة، وليجتمع الأمريكي والصهيوني والسعودي والإماراتي والباكستاني والتركي والفرنسي والداعشي والقاعدي والإخواني والأدوات، لتجتمع، ليجتمع الجميع، ولتكن حربا عالمية. ومنطق الشعب اليمني ما نبالي يجعلوها حرب كبرى عالمية.

الأمريكي خي ما لو في الأمريكي خي ما دعا رعاياه إلى الابتعاد عن مطار خالد الدولي بالرياض. العدو الأمريكي اليوم إنما يورط هذا النظام السلولي والأدوات، يورطهم ليسقطوا أكبر وأكثر في المستنقع، في مستنقع الموت، في مقبرة الغزاة التي عرفت بذلك. وها هو الشعب اليمني يعيد تعريف ذلك في هذا

0: طبعا عندما يهدد ترامب هذا المجرم أبناء شعبنا اليمني، نحن نستبشر، لسنا كأولئك الذين ترتعد فرائصهم ويخافون ويجبنون عندما يهددهم الأمريكي. عندما يهدد الشيطان ذلك، فمعنى ذلك أننا على حق وأننا سننتصر. هذه هي معادلة شيطان، الإجرام، الإرهاب، التدمير، القتل، الإجرام، الشيطان الأمريكي، ونحن نواجهه، نحن نختصر المسافة، نختصر المسافة. وما رآه الأمريكي خلال معركة طوفان الأقصى هو مشهد مصغر لما سيراه في هذه المرحلة بإذن الله عز وجل. أقسم بالله ما بغرور فينا، ولا نقول ذلك من منطلق المزايدة ولا من منطلق العجب والكبر، وإنما من منطلق الثقة بالله عز وجل. كيف لباطل أن ينتصر على حق؟ كيف لشذاذ الآفاق من استباحوا وأباحوا المقدسات والدماء والحرمات أن ينتصروا على من يدافع عنها؟ كيف لمن تلبس البهتان وتغطى بالزيف والفجور أن ينتصر على من تدثر بالحقيقة الناصعة وبالقرآن وتحرك بمنطلقات التوجيهات الإلهية؟ لذلك نحن في أمان وفي رعاية الله عز وجل. ومن هو في رعاية الله؟ هل له أن يخاف؟ لا لا، باري عز وجل وهو يقول لعباده المؤمنين ويعدهم بالنصر، ماذا يقول الله عز وجل؟ وكان حقا علينا، حق على الله أن ينصر من؟ عباده المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هل سيأتي بالحسم ذلك المجرم؟ لكان أتى به ونحن في مواجهته في معركة طوفان الأقصى، ولكنه فشل، انهزم، عجز، تراجع، هرب، هرب واعترف بذلك.
1: أيضا يؤكد القرآن الكريم فيما فيه من الآيات المباركة على جزء أو على جوانب كثيرة من الرعاية الإلهية، فبالتفصيل تأتي أحيانا في مجالات معينة. جزء منها أيضا الرعاية الإلهية التي تأتي لمساندة المؤمنين في إطار موقفهم، جهادهم في مواجهة التحديات والصعوبات. يقول الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هنا يقدم وعدا قاطعا أكيدا بعبارة كافية لتأكيد ذلك: كان حقا علينا نصر المؤمنين. فوعدهم بالنصر بهذه العبارة القاطعة، بهذا الوعد الصادق القاطع. المؤمن يثق بذلك، المؤمنون يثقون بهذا الوعد القاطع.

0: سيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ. العدو الإسرائيلي هو عدو للإسلام وللمسلمين جميعا، والمعاول التي الدرس الآخر هو درس تربوي مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأنه جل شأنه الذي يمكن، لولا تمكينه، لولا تأييده، لولا معونته، لولا إمداده المعنوي، لولا تسهيلاته الكثيرة التي يحققها لعباده المؤمنين، لما تمكنوا من النكاية بالعدو بحساب إمكاناتهم المادية وقدراتهم البشرية. ولكن تأييد الله سبحانه وتعالى ومعونته كانت هي الحاسمة والتي حققت هذه النتيجة، وبدونها لم يكن ذلك ليحدث، ولم تكن تلك النتيجة لتكون. فعلى المستوى التربوي يبقى الإنسان المؤمن معترفا بالفضل لله سبحانه وتعالى، ويبقى مستشعرا فضل الله عليه ونعمته عليه، حتى لا يصاب بالغرور عندما تكون في ميدان المعركة، عندما يحقق الله على يديك البعض من النتائج، أو التنكيل بالعدو، أو القتل لقادة من قادة العدو، أو إلحاق نكاية شديدة بالعدو، لا تعيش حالة الغرور والعجب بالنفس وتتجه إلى نفسك فتحسب هذا إنجازك وقدرتك وخبرتك وجدارتك، وهكذا تتجه إلى نفسك بدلا من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر خطير جدا، هو يبعدك عن التوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى. أنت بدلا من الشكر لله والاعتراف بنعمته والإقرار بفضله والتأثر بالإنشداد نحو الله سبحانه وتعالى بالتعظيم له والمحبة له، تخسر كل هذا وتتجه نحو نفسك لتعيش حالة سلبية.
1: تصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات،

طبعا استهداف المطارات واستهداف المواقع، مواقع المنشآت، منشآت الطاقة، لم يتم إلا بعد تحذير القوات المسلحة اليمنية للمسافرين، للعاملين، للمهندسين، للخبراء المتواجدين في تلك المنشآت بعدم التواجد في تلك المنشآت. يعني اليوم عندما نستمع إلى العدو وهو يتحدث عن إصابات، كل ذلك لأن العدو رفض إغلاق مطار الرياض، لذلك وجب على اليمن أن يغلق مطار الرياض بالقوة مثلما استهدف المسافرين ودمر الطائرات في حرم مطار صنعاء الدولي. القوات المسلحة اليمنية بعد التحذير، بعد الإنذار، استهدفت مطار الرياض وأيضا استهدفت منشآت الطاقة في عدد من المناطق في عمق العدو السعودي.

0: طبعا احنا في الموقع الذي بنواجه فيه عدوان النظام السعودي المستمر على مدى اكثر من 12 عاما. احنا في موقع الدفاع في مواجهة العدوان، لانه حيجي لك ذا الحين واحد ويزايد ويقول لك ضربتوا المطار وفي مدنيين بعد التحذير والانذار، ونحن ننطلق من قاعدة قرآنية واضحة: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. عد انكر ان النظام السعودي دمر مطار صنعاء الدولي على مدى 12 عام. عد انكر انه سقط هنالك شهداء وارتقى شهداء في مطار صنعاء الدولي على مدى 12 عام. عد انكر انه تم تدمير الطائرات اليمنية في حرم المطار بغارات عدوانية سعودية استهدفت مطار صنعاء الدولي. وبعدها أجي أقول لك يعني كمية العدوان والاستهداف والإجرام بحق بلدك كي تقتنع إذا كان هنالك فيك ضمير وإنسانية. الباري عز وجل يقول: العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. عندما نقابل استهداف مطار صنعاء بمطار خالد نحن في قاعدة ومعادلة قرآنية. عندما نقابل الحصار بالحصار فنحن نثبت معادلة قرآنية. عندما نثبت معادلة التصعيد بالتصعيد فنحن نستجيب لله ونتحرك وفق أوامر الله. لا نريد أن نستهدف أي مدني، والشاهد على ذلك الله، ولكن النظام السعودي يدفع بالمدنيين لأن يكونوا في الأماكن المستهدفة. وإلا فقد أصدرت القوات المسلحة اليمنية بيان حذرت المسافرين وحذرت العاملين والخبراء من التواجد في المنشآت وفي المطارات. أيضا للحديث عن إجرام العدو السعودي، يعني البعض ما بيتأثر إلا إذا كان هنالك صراخ سعودي واستعمال سعودي للجانب الإنساني، وهو من يهلك ويجعل من المدنيين دروع بشرية في تلك المطارات وفي تلك المنشآت. طبعا من وزارة الصحة اليمنية 259 شهيدا وجريحا ضحايا العدوان السعودي منذ 3 سبتمبر الماضي، حيث أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر حتى مساء اليوم 10 أكتوبر الجاري بلغ 259 شهيدا وجريحا، معظمهم نساء وأطفال. نساء وأطفال، يا من تدعي أنك مسلم، يا من تدعي أنك يمني وأنت في الأخير أداة من أدوات السعودية تبرر قتل واستهداف أبناء شعبك، أما رأيت تلك الطفلة التي تم استهدافها وهي عائدة من أداء الاختبارات، طفلة أثير؟ أما رأيت أسرة ذلك الشائب في محافظة حجة التي فنيت عن بكرة أبيها نتيجة العدوان السعودي والبغي والظلم والاستكبار والعنجهية والباطل والفساد والبهتان السعودي؟ ولا هؤلاء مشوا ناس، مشوا أرواح. وأفادت وزارة الصحة في بيان صادر عنها أن عدد الشهداء بلغ 91 شهيد، فيما بلغ عدد الجرحى 168 جريحا، وأكدت أن هذا الرقم يعكس حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة، حيث تشكل النساء والأطفال ما نسبته 60% من الضحايا، ما يؤكد أن الاستهداف كان موجها للأعيان المدنية والسكان الآمنين. وجددت وزارة الصحة التأكيد على أن جرائم العدو السعودي تضاف إلى سجله الإجرامي بحق الشعب اليمني. 291 شهيد أو 259 ما بين شهيد وجريح، هذا الرقم يضاف إلى إحصائية 10 سنوات من العدوان، 10 سنوات من العدوان والقتل والإجرام، والتي وصلت فيه أعداد وحصيلة الشهداء إلى ما يربو على أكثر من 100,000 ما بين شهيد وجريح. 100,000 قتلهم النظام السعودي هكذا بغي وعدوان واستهداف. لا نبرر استهداف المدنيين في مطار الرياض، ولكن النظام السعودي يدفع بأولئك المدنيين لاستهدافهم في مطار الرياض، وإلا فتحذير القوات المسلحة اليمنية واضح بعدم التواجد في تلك المنشآت التي أصبح محظور تشغيل تلك المنشآت في مقابل توقف المنشآت في الجمهورية اليمنية. طبعا في هذه الأثناء جرائم العدو مستمرة، وفي هذه الأثناء مباشرة جريمة جديدة لطيران العدو السعودي بحق المدنيين في مديرية الشمايتين في محافظة تعز، حيث استهدف العدو منازل وأيضا ممتلكات المواطنين، وتظهر المشاهد حجم الخسائر وأيضا الجرحى وأيضا المستهدفين من المدنيين الأبرياء الذين ليس لهم أي صلة بالشأن العسكري. في هذه الأثناء تظهر المشاهد الطواقم الطبية وهي تقدم الإسعافات الأولية للجرحى الذين تم استهدافهم وللمواطنين الأبرياء الذين تم استهدافهم في مديرية الشمايتين. عدد من الشهداء
1: الدكان حق ابن اخي كل يبيع ايش مواد غذائيه قتلوا النو ضيع اولاد الحرام الطائره اولاد الحرام الزلول اولاد الحرام قتلوا ابن اخي هيا اشعد باقي بعد كذا من داخل صنعاء داخل هنا يقتل مدنيين لا يقتلوش عسكر كذابين اولاد حرام الله لا سامحهم لا من ايماهم
2: هذا يبيع قات هناك داخل الصندوق حقه يبيع قات وسمير داخل دكانه
3: هذا ايش اسمه
2: هذا زكريا يبيع قات داخل صندوقه زكريا احمد الحكيمي
1: انا اسمي اسكندر قاسم محمد سلام وابن اخي اسمه سمير عبد المجيد قاسم محمد سلام ابن اخي
3: هذا
1: ايوه ابن اخي لا اللي قد قطع الشهيد
3: وينه
1: داك جبته السياره حقكم
4: هذا مال ربوده في بيوتنا هذا مال ربوده في بيوتنا يا رب انت وريني في من قتل الذي انت قتله يا رحم الرحيم الله يا رب لا محمد سلمان فلتون اللي يشوا علينا يشلون وقتنا فينا مواطنين هذا مال ركوده في بيوتنا
1: مدني جريمه اكبر جريمه يعني يقتلوا المدنيين ودكاكين يعني هذا اكبر حرام ايش ليش الدرجه هذا ايش ذنبهم مدنيين يروحوا عسكر ولا في عسكري ولا في عسكري راح كله مدنيين ايش يدل على هذا على تآمر على اليمن تآمر على اليمن شوف هذا اولاد حرام سعوديه والامارات اولاد حرام يتآمروا على اليمنيين يشتوا ايوه آل سلول يشتوا ايش يشتوا يشلوا النفط انتم راقدي ما تفهموا ما توعوش يعني يشلوا النفط علينا يضربوا فتنه بيننا نحن البين الله لا سامحهم الله ما جعل بأسهم بينهم السعوديه والامارات والشرعيه والاصلاح
5: وصلت احنا 3 حالات 2 شهداء والثالث جريح هذا الجريح فقد يده بتيرت اليد حقه نتيجة للقصف الصاروخي ضرب طيران فاقد جزء من الـ الـ الـ الـ العضلات مع الجلد في اسفل الظهر منطقة كبيرة جدا متأثر ايضا عنده اصابة شديدة في الوجه وإصابة متفرقة شظايا على الظهر كامل لو تشوف المنطقة هنا عند الظهر كامل هذه اصابات والاثنين الشهداء وصلوا متوفين يرحمهم الله
0: مقطعين أشلاء
4: ربودة في بيوتنا لا عندنا جيش لا عندنا شيء لا عندنا لطاقل
1: قتلوا الجهال هذا يبيع قات ايش ذنبه وهذاك صاحب البقالة ايش ذنبه الله لا سامحهم الله اي الله ما جعل بأسهم بينهم
3: صاحب البقالة
4: راقدين في بيوتنا سرقت الأولاد علي ما أشتكي على ربي اللهم أنت تصف لي محمد بن سلمان اللهم أنت تصف لي منه اللهم أنت تأخذ حقي منه يا رب يوم اليوم القيامة لو قتل الذي في الباطن ثمانية أنفار ما ذنبي ما ذنبي خرجت بينهم شيء وقحم شاموت بالروح حرمني من الذي قادر أنقف شيء حرم الله من نفسه أبكي أبكي ليل ونهار ما أحد يشربني حطمته لي جمع اللهم تأخذ حقي منه.
0: هذا الشيخ الطاعن في السن فقد كل أسرته انتهوا بماذا؟ بصواريخ نظام السعودية بعد أن وراهم الثرى. ما ضواش البيت ولا سار يدور له أن يرقد ولا شيء، لا لا تحمل بندقه وعيسير يثأر لأسرته التي تم استهدافها بغيا وظلما وعدوانا، عيسير يثأر لها في مواجهة من النظام السعودي الذي قتلهم. وهكذا كل أبناء شعبنا اليمني 40 مليون إنسان مظلومين في أكبر حصار في هذا العالم بأكمله، بلا مطارات بلا موانئ، ويراد من هذا الشعب أن يستسلم وأن يخضع وأن يترك حقه وأن يترك المجال مفتوحا للسعودي لأن يعربد وأن يصنع ما يصنع وأن يفعل ما يفعل وما يشاء بحق هذا الشعب. أناس أبرياء أبرياء في محافظة تعز، وكأن النظام السعودي المجرم يقول لأبناء تعز ولكل أبناء هذا الشعب، إما أن تكونوا عبيدا لي وإلا قتلتكم. هذا هو منطقه، هذا هو منطقه وهذا هو تعبيره. عندما تنفس أبناء تعز الصعداء وعندما تحررت مديريات تعز من التحشيدات السعودية، العدو السعودي اليوم يستهدف أبناء تعز. أين هم أولئك الأدوات الذين باعوا أنفسهم برخص للعدو السعودي وهم من أبناء محافظة تعز ومن مختلف المحافظات؟ ألا ترون دماء أبناء شعبكم وهي تسيل؟ ألا ترون العدو المجرم وهو يستهدف أبناء هذا الشعب بغير حق؟ أين أنتم؟ أين أنتم مما يحدث ويجري؟ اليوم يريد العدو الضغط ويريد أن يقول لأبناء مدينة تعز والتحشيدات التابعة للعدو في تلك المدينة، في حال تم تطهير المدينة سيتم ضرب تلك المدينة وهكذا. أتقبلون بذلك يا أبناء تعز؟ أتقبلون بذلك يا كل الأحرار بأن العدو يعربد، بأن العدو يسفك الدماء، بأن العدو يحول أبناء هذا الشعب إلى أشلاء، بأن العدو يريد أن يفني كل أبناء هذا الشعب؟ أترضون بأن يبقى اليمن ساحة مستباحة للعدو السعودي، أم أن يتم مواجهة ذلك العدو ورد الصاع بصاعين في ذلك العدو المجرم؟ بلا شك أن الجميع سيكون جوابه، الجميع سيكون جوابه أن نتحرك وأن يرد الصاع بصاعين في عمق ذلك العدو. ينبغي تفويت الفرصة على العدو السعودي الذي يستغل أبناء المحافظات المحتلة في استهداف أبناء شعبهم، ويستفيد من تلك التحشيدات في خلق شرعية وهمية لا وجود لأي شرعية، شرعية أمريكا، شرعية الإرهاب والإجرام يتم بها استهداف أبناء هذا الشعب. أما دون ذلك لا يوجد أي شرعية، شرعية اليوم في ميادين العزة وفي ميادين الثبات التي يخرج إليها أبناء شعبنا اليمني بالملايين، وقد رأينا خروج أبناء المحافظات الحرة والمديريات التي تم طرد منها التحشيدات السعودية بذلك العنفوان، بتلك الفرحة، بذلك الموقف الذي يؤكدون فيه انتماءهم لهذا الشعب ولهذه الهوية التي لا تقبل الخضوع لذلك النذل والحقير والدنيء بن سلمان. اليوم الجبهات والميادين هي من تحسم هذه المواجهة وهذا الكبر وهذا العدوان أسلوا لي بحقكم يا أبناء شعبنا. ذلك اليوم الجميع ينبغي أن يتخذ موقف مشرف أمام الله عز وجل وأمام هذا العدوان وأمام هذا البغي. هل سنرى كل هذه الدماء وكل هذه الأشلاء ونسكت ونصمت؟ لا والله، مثل ما رجال الرجال في القوات المسلحة اليمنية وإلى جانبهم التعبئة العامة ينكلون بالعدو ويذيقونه النكال في كل الجبهات وفي كل الميادين، اليوم المجال متسع لجميع أبناء شعبنا اليمني للتحرك في هذا المسار، لخوض هذا الغمار، للتحرك في هذه المعركة وهذه المجابهة. والله لا نأدب ابن سعود حتى يأتي بالحقوق لأبناء هذا الشعب، وحتى نقتص لكل الدماء ولكافة

طبعا من الأنباء الإيجابية والمبشرة لأبناء تعز والمطمنة لجميع أبناء شعبنا اليمني، طبعا من البشائر خاصة لأبناء تعز والتي جاءت على لسان محافظ تعز وأعلن من خلالها الجاهزية للطرق المفتوحة والمؤمنة في عدد من المديريات مديريات محافظة تعز لتسهيل حركة المواطنين ونقل الغذاء والدواء والوقود. طبعا محافظ تعز أعلن هذه الطرق، وهي الطرق المؤمنة تشمل خدير، نقيل الصلو، العين، المواصد، والمخا، والوازعية، والكدحة، والنشمة بالمعافر. وأيضا أضاف بأن جميع الطرق المؤدية إلى جبل حبشي وطرق مديريتي الشمايتين وسامع مفتوحة ومؤمنة أمام حركة المواطنين ووسائل النقل. كما أكد محافظ تعز أن شركة النفط اليمنية بصنعاء تعلن جاهزيتها لإمداد جميع مديريات المحافظة بالبترول والديزل بالسعر الرسمي بما فيها مدينة تعز. كما وأضاف محافظ تعز بأنه بدأت خلال اليومين الماضيين توفير الوقود لمديريات الحجرية وفرع شركة النفط جاهز لتغطية الاحتياج عبر طريق نجد قسيم والبيرين، وأكد بأن البنك المركزي حدد نقاط استبدال العملة في المديريات المحررة ودعا التجار وشركات الصرافة إلى تقديم المبالغ المطلوبة استبدالها، وأكد بأن الطرق المؤدية إلى وسط مدينة تعز مفتوحة وآمنة من جانب الجيش اليمني، ونرفض قرار إغلاقها من قبل أدوات العدو السعودي والتي تم الإعلان عن إغلاقها في 2 أكتوبر.

كما أكد محافظ تعز استمرار فتح طريق عدن والتربة ونجد قسيم وبئر باشا ومدينة تعز، وبأن الطرق مفتوحة من جانب الجيش اليمني ونعمل على تسهيل الحركة وتأمينها. وأضاف بأن طريق الحوبان والقصر والكمب وحوض الأشراف مفتوح من جانبنا، وندعو العقلاء إلى المبادرة لفتحه من الطرف الآخر. كما صرح محافظ تعز بأنه لا يصح أن تبقى الطرق الحيوية رهينة للخلافات والحسابات الضيقة على حساب معاناة المواطنين واحتياجاتهم الإنسانية، وأكد استعداد صنعاء لفتح أي طريق آمنة تسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل وصول احتياجاتهم الأساسية. وأضاف بأنه يتم التنسيق مع مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وغيرها من شركات المواد الغذائية لتوريد احتياجات المواطنين إلى مدينة تعز وبقية المديريات. وأضاف بأن صنعاء مستعدة لتأمين وصول المواد الغذائية والتموينية في مخازن الشركات في الحديدة وعدن إلى جميع مناطق المحافظة من جانبنا، ودعا إلى تغليب المصلحة العامة ورأب الصدع وتضميد الجراح بعيداً عن الانتماءات الحزبية والمواقف السياسية. وأيضاً أكد رفض إقصاء أي طرف، ودعا الجميع إلى التعاون لتسهيل حركة المواطنين ودخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية في كل المحافظة. طبعاً هذه التصريحات تصريحات مهمة، وتؤكد تبني صنعاء لتأمين الطرق وإدخال السلع الأساسية إلى مدينة تعز فيما يقف مرتزقة النظام السعودي. التحشيدات التابعة للعدو السعودي يقفون موقف سلبي لمنع إدخال هذه المواد الغذائية، و الترويج في وسائل الإعلام بأن تعز محاصرة وبأن صنعاء تحاصر تعز وتحاصر مدينة تعز، وكل ذلك في الأساس ليس صحيحا. اليوم ينبغي أن يدرك جميع أبناء شعبنا اليمني من هو الذي يخدم العدو ويقدم أبناء هذا الشعب سلعة رخيصة لخدمة العدو السعودي، يتاجر بدماء وبآلام ومعاناة أبناء شعبنا اليمني. اليوم التحشيدات التابعة للعدو هي من تحاصر أبناء مدينة تعز التي تعيش بين نارين، بين نار الجماعات التكفيرية التابعة للعدو السعودي، وأيضا بين نار العدوان السعودي الذي يستهدف كل اليمن، كل اليمن، والتهديد العدو السعودي باستهداف تلك المدينة. لذلك اليوم يتضح المشهد جليا أمام أبناء شعبنا اليمني بكل وضوح بكل جلاء. التحشيدات التابعة للعدو السعودي تحاصر الطرق وتمنع إدخال المواد الغذائية، وتقوم أيضا بمنع أبناء تعز من التعبير عن رأيهم وأيضا من التنفس، تنفس هواء الحرية وعبير الحرية الذي تعيشه اليوم مختلف المديريات في محافظة تعز، من خلال التخويف ومن خلال الإرجاف ومن خلال أيضا بث الإشاعات والأخبار التي لا أساس لها من الصحة. اليوم بقوة الله عز وجل أكثر من 95% من محافظة تعز تعيش الأمن والأمان والحرية، وتعيش أيضا الراحة في مواجهة العدو السعودي والأمان. ذلك اليوم العدو السعودي يحاول من خلال التزييف وتزييف الواقع المتاجرة بأبناء مدينة تعز، ولكن صنعاء تؤكد بأن الطرق مفتوحة وبأنها مستعدة لتأمين وصول المساعدات، وهي اللغة التي عرفت عن صنعاء والمواقف التي عرفت عن المجلس السياسي الأعلى وأبناء اليمن والجمهورية اليمنية في مواجهة كل ذلك الزيف وكل ذلك الفجور والباطل.

0: من البشائر لكم يا أبناء شعبنا اليمني، رغم أنها لم تؤكد رسميا من القوات المسلحة اليمنية، ولكن حسب شهود عيان حقل الغوار النفطي، حقل الغوار النفطي بيغور عاجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
1: وسندخل الأقصى نسوء وجوهكم.
2: هدهد الانتصار،
3: هدهد الانتصار
2: عاجل
3: عاجل
2: عاجل.
0: حقل الغوار في عمق عمق العدو السعودي، مغلق ماشي، مضروب أكيد، نار وشرار ودخان، والعمليات التشغيلية في حقل الغوار متوقفة. طبعا حقل الغوار يضخ وينتج أكثر من 3 مليون برميل نفط يوميا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وضع المنطقة ماله متوتر، وضع المنطقة متوتر. من البشائر ما حدث في حقل الغوار النفطي ومطار الرياض اليوم ليس كل شيء، وإنما مجرد تحذير بالنار. القادم سيكون أكبر مما نتوقعه جميعا، فالتصعيد ما زال في مراحله الأولى ولم يصل بعد إلى الحدود الكبرى. هذه النصيحة أيضا من الدكتور علي الصنعاني، يقول على المملكة أن تتفادى القادم بالذهاب مباشرة نحو السلام، فلن تجديها نفعا تحالفاتها ومرتزقتها.

0: خذ الانتصار.
1: الانتصار
0: عاجل
1: عاجل
0: عاجل.

0: عقد الانتصار.
1: عقد الانتصار
0: عاجل
1: عاجل
0: عاجل.
2: شعب العز لخيوله صارج والله نهم بالفشل.
0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار
0: عاجل
1: عاجل
0: عاجل.
3: العاجل عاجل عاجل عاجل لكل المجاهدين، لكافة الأبطال، لكافة الأحرار، ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

0: قالوا الغوار بيغور والله ما حد حاكا ولا حد غير علي يا غالة غيروا على الغوار ولا حد غير علي اللهم لك الحمد ولا وطلة ولا وطلة ولا طائرة اللهم لك الحمد هكذا هي البشائر مستمرة ومستمرة ومستمرة بقوة الله
1: هدهد الانتصار
2: هدهد الانتصار
1: عاجل
2: عاجل
1: عاجل
3: عفو الله هايل شوفوا الله وصحنوا ناس بطعون عدو خايل هدهد ايوه جزلنا احنا رابدي لا بطعون منهم الا كل غد مخيانة عاهد من اول مذهبوا عاهد من اول مذهبوا وبعد لا قلبوا ويخانوا فقط خانوا واهم لك نعم بلدنا أي رسلنا منهم بطلين وإحنا نجاهد جمهورنا يدخل لكم ممتصر على عند التوبة ومنها رسلهم لا داخل داخلنا مجاميعا خامس بدر عام
0: عاجل من الغوار النفطي إلى خالد الدولي جحيم ونار جحيم ونار ولا عاصم اليوم للنظام السعودي من أمر الله
4: اليوم ما تهدر عملي ما هرب ما دام
0: رقم الاتصالات مفتوح لأنها ليلة استثنائية نعيش فيها ونعايش فيها الآيات الإلهية التي تتجلى أمامنا بالصبر بالصمود بالثبات بالمعنويات بالتأكيد بالمواقف سنكون معكم في هذه الليلة عبر أثيركم سام اف ام صوت الانتصارات سنستقبل المكالمات الخاصة بكم مستمعينا الأكارم على الرقم 01-322-6-5-3 اتصالات مباشرة وعلى الهواء من أبناء شعبنا اليمني إلى المجاهدين من أبناء شعبنا اليمني إلى العدو السعودي من أبناء شعبنا اليمني إلى المجرم الكافر الباغي الطاغي ترامب في رسائل المواقف وفي أيضا تأكيد الثبات والعنفوان اليمني عبر أثيركم سام اف ام في مشاركات مباشرة بشكل سريع ألو مرحبا
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
5: وأسعد مساك أيها المناظر والسائر عين جلي
0: حياك سيد الكريم
5: معك أبو عمار
0: حياك أبو عمار من أين اتصالك
5: من حضرة من ديرة مخادر
0: ونعم بكم كيف الأوضاع عندكم
5: اللهم صل على رسول الله وعلى طيب المتعرف يعني الحمد لله أنت قاوت صيف وكفك بارك الله فيك والنظام السعودي هذا النظام المجرم هذا وكيل اليهود والنصارى وكيل إسرائيل وكيل أمريكا هذا يعني وعلى رأسهم هذا الهستي المجرم هذا الماسوني محمد بن سلمان هذا الذي بايد أمر المملكة وإذا أمر السعودي بات انتهي على يده وإنت الشعب السعودي يعني أول الجيش السعودي والمملكة السعودية على يد اليمنيين يعني كجبال جبال فوق الجبال
0: ونعم
5: جن لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى مستعد للمعركة الفاترة مستعد للمعركة الطويلة الأمد يعني مع العدو الإسرائيلي مع العدو الأمريكي والبريطاني ورميبتهم اليهودية السعودية نعم مستعدين للمعركة الفاترة إن شاء الله بإذن الله
0: بإذن الله
5: النظام هذا الذي دمر ليبيا ودمر السودان ودمر افغانستان ودمر الجزائر هذا ودمر العراق هذا النظام السعودي هذا دمر الاسلام هذا قنبله الهوية في وجه الاسلام والمسلمين لكن بان دمروا احنا على دينا الشعب اليمني مستعد للمعركه لتطهير العالم من هذا الرد هذا الكذاب الهولى المجيني
0: هنا
5: منتصرون عليكم يا
0: سلمان
5: يا محمد بن سلمان يا خدمة التاريخ يا لعنة العار على الإسلام والمسلمين الله أكبر
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. سلمك وعافاك يا أبو عمار. قوة
2: المؤمنين وبشر المؤمنين، استبشر يا ما الإيمان وصل العرب.
0: إيمان مصمنا الله، إيمان ثبات، عنفوان تحرك، استجابة. واقع واقع الأحرار من أبناء هذا الشعب هو التحرك، هو الجهاد في سبيل الله، رد العدوان وصد العدو عن استهداف هذا الشعب. ألو مرحبا.
5: ألو.
0: ألو مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. من معنا؟
5: الله يحييك، معك حسن حطبة.
0: حياك أخي حسن، من أين اتصالك؟
5: اتصالك من قبل أنا بن عامر بني منبه صعدة.
0: ونعم بك، سلام ربي عليك، تفضل.
5: دام فضلك يا أخي، نبغى نشارك معكم ونقول كلمة.
0: تفضل.
5: نهني إخواننا وأنصار الله المجاهدين على هذه الانتصارات وعلى التقدمات، ونحن معهم قلبا وقالبا، ومستعدين نضحي بالغالي والنفيس في سبيل تحرير الوطن، وفي سبيل أن يكون اليمن له الحرية وله الاستقلال، ويكون القرار قرار يمني
0: بإذن الله. بإذن الله.
5: السعودية قد تهيمنت علينا خيرات، يعني لها متهيمنة على اليمن من من من عهد الإمام وما قبل الإمام، وهي تتهيمن على اليمنيين، ولا نسينا مذابحهم وقتلهم لليمنيين في الحدود اليمنية، وإهانتهم لليمنيين في بلاد الحرمين. يذلون اليمني بالكثير ويدعسون اليمني، لا يبالون باليمني، اليمني لا يحسب له.
0: وجب وجب وجب جهاد السعودي، وجب
5: السعودي من أول ما تأسس على نظام محمد عبد الوهاب أكثر من 20 جريمة، الذي هي على العلن جريمة مجزرة كنومة للحجاج اليمنيين، مجزرة المحمل للحجاج المصريين، قتل الأشراف في بلاد السعودية. يا أخي هذا عين الدين، هدم المقابر للعلماء كمقبرة البديع وقبر الإمام الحسن، وين الدين في الموضوع؟ هؤلاء يريدون هدم الدين، ولكن سنكون لهم العصا الغليظة
0: بإذن الله. بإذن الله. كيف المعنويات يا أخي حسن؟
5: المعنويات عالية.
0: ونعم بك، ونعم بك، سلام ربي عليك وعلى كل أبناء صعبة.
5: ونسأل الله أن يحفظكم وأن يكون في عونكم وأن ينصركم ويثبت أقدامكم
0: يا رب يا الله الجميع. شكرا جزيلا لك أخي حسن،
5: مع السلامة،
0: في أمان الله.
5: مع السلامة.

0132225 3. نستقبل كل المشاركات الخاصة بكم مباشرة وعلى الهواء.

طبعا يستمر العدو السعودي في استهداف شعب الإيمان والحكمة بالغارات الجوية في مختلف المحافظات اليمنية من تعز إلى صنعاء إلى مأرب إلى الجوف إلى صعدة وفي مختلف المحافظات وحتى في البيضاء وأب ومختلف المحافظات اليمنية. للعدو السعودي بلسان أبناء شعبنا اليمني، انحلقت طائرات الغزو فابتسموا ولتعلموا أنهم في جبهة هزموا بقوة الله عز وجل، هزيمة وانكسار وعجز للعدو السعودي في كل الجبهات.

تخيفوا، أقسم بالله إن الأمور بقوة الله عز وجل، بفضل الله عز وجل، بمن الله عز وجل، الأمور مبشرة، والمجاهدين فوق الأعداء مدغمرين، سلام الله عليهم، يدهم على الزناد وينكلون بالأعداء في كل الجبهات. سلام الله على كل المجاهدين الذين يخوضون هذه المعركة بثبات، بعزة، بإيمان، بعنفوان، بتحرك، باستجابة على أرض الميدان، والذين معنوياتهم تعانق عنان السماء. نستقبل مكالمة جديدة. ألو ألو، مرحبا. الذي بعد 0-1-3-2-2-6-5-3 لكل أبناء شعبنا اليمني للمشاركة مباشرة وعلى الهواء في هذه الفترة الاستثنائية الذي نواكب فيها آخر المستجدات وآخر الانتصارات التي يسطرها رجال الرجال، مطار الرياض وحقل الغوار. لس

0: حي دايم. أنا الشد. ألو مرحبا.
1: سلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: على الثابتين، على الصامدين، على المجاهدين، على القوات المسلحة، بالعز والشموخ والنص والثبات.
0: حياك، هذا الصوت أعرفه.
1: هذا الصوت ما هوش غريب لا عليك ولا على المستمعين.
0: هذا صوت صاروخ بالستي، ما عاد اشكارح بشلي. حياك يا أخي نبيل.
1: حياك.
0: كيف المعنويات؟
1: والله أن المعنويات يا صاحبي لله جزيل الحمد والشكر، ما اعتدناها من بداية العدوان إلا عز وشموخ وذهباء ونص، لها الحمد ولها الشكر.
0: يا ربي لك الحمد. مطار الملك خالد بيحرق، وحقل الغوار بيحرق، وكل عمق العدو بإذن الله سيحرق إذا استمر في عدوانه على الشعب اليمني. اليوم ما هي رسائل أبناء شعبنا اليمني للعدو السعودي ولأيضا المجرم ترامب الذي هدد أبناء هذا الشعب بأنه سيقصف وبأنه سيشارك؟
1: بسم الله، وما اعتصمنا إلا بالله.
0: بسم الله.
1: من رجال اليمن إلى ضغاة الأرض، نحن جند الله في أرضه، قل اللهم على كل شيء قدير. القرآن علينا نزل وهو رحيم بنا لن يزل، تحققنا تأويله وعرفنا تنزيله، إنما النار لكم خلقت ولجلودكم أوقدت، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ففي كل كتاب لعنتم، ففي كل كتاب لعنتم، وبكل قبيح وصفتم، وعندنا خبركم أنتم الكافرون. ألا لعنة الله على الكافرين. حشرتم الأبرياء في غياهب السجون المظلمة، بلغتم الأرض ظلما وقسوة، ظلمكم لا ينيره أي قمر، تفوهتوا بما ليس لكم به أي حق، والحقيقة متجلية كالشمس الصادعة، أدركنا ما يجول في نفوسكم قبل أن تبوحون به، وكشف لنا ما خفي وما علينا فعله، نحن على حق وندعو إليه، فوالله ما يكون منا إلا فرض فرض علينا، ولن يكون منكم فوق ما يكون من الله، فلن نتخر أنفسنا إلا في مرضات الله، لسنا في هجوع ولن نتمهل في عزمنا إلى أن نبلغ النصر، ليس لكم أي مناص، فانصاعوا وسلموا إلينا أمركم، فسيرنا إليكم ليس لكم عليه أي باقة، فبأي حما تحتموا وبأي جند ستنتصروا ومن يكونوا، وعروشهم مزعزعة الأركاء، ما أشدت غفلتكم، ذليتوا من تولوكم وتريدوا إذلالنا بهم، ففي الخلق الإلهي طبائع في كل زمان ومكان، شأننا جميعا كان لكم في زمان انقضى، فلن تحققوا فينا ما فشل فيه أنفالكم، ولن تجدوا سبيلا، ليس الحال على ما عزمتم عليه، مظاهر تظاهرتم بها وعرض استعرضتموه، فلا يزعجنا ما نرى ولا يزعزعنا ما نسمع، فليس في قلوبنا أي خشية سوى خشية الله، عرضتم حياتكم للخبر واستعجلتم على هلاك أنفسكم، لن يكون لكم ما تريدوا مهما امتدت ساحات القتال، لم يعد لكم أي شأ، وقد أشرفت نهايتكم بعد علو كبيرة، بئس ما تقومون به، فانظروا ماذا ينتظركم في قادم الأيام، وما شديد حاجتنا إلا من الله، لن نبقي في أعماركم ما تطلبون فيه العفو، فما فاض به لساني ليس نزاعا عابرا، وإنا لا نرى أنفسنا إلا بمثل من سبقونا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أخي علي،
0: راعي المخرج يفتح لنا الصوت يتكرم علينا، لأنه المخرج راقد.
1: ما مش لاقدين والله، ما
0: حسبنا الله ونعم الوكيل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فعلا أخي نبيل وكل أبناء شعبنا اليمني، ضروري الجميع يشمر ويتحرك. رسالة كاملة عامة شاملة، سلام الله عليك وصح الله لسانك
1: وصح بدنك، ولك التحية أنت والمستمعين والمتابعين للمنبر الحر إذا عسى 99.1.
0: لك التحية والسلام، في أمان الله.
1: في أمان الكريم.
0: سلمك ويعافيك.

في هذه الأثناء من قناة المسيرة الفضائية عدوان سعودي بست غارات على مديرية مجز في محافظة صعدة. العدو يصعد، العدو يعتدي، العدو مستمر في عدوانه وفي بغيه لاستهداف أبناء شعبنا اليمني، وفي المقابل المواقف والتحرك الشعبي على أشده. وهذا ما نراه وما نسمعه، ما نراه في الميادين وما نسمعه من مواقف أبناء شعبنا اليمني في كل الاتصالات وفي كل المواقف. مستمرون معكم بالبشائر وبالمواقف وبالمشاركات التي نوصل بها الصوت في مواجهة الأعداء. 01-322-6-5-3. طبعا من الأخبار العاجلة التي وردتنا للتو، وبشر المؤمنين، من قناة الميادين مصدر يمني مسؤول للميادين السعودية، النظام السعودي ضغط على تحشيداته لإحراز أي تقدم ميداني مهما كانت الكلفة. يعني العدو السعودي لا يهمه كم سقط من المرتزقة ومن أدواته التي اشتراها بالمال. أيضا من البشائر، مصدر يمني مسؤول للميادين، هناك حالة سخط بين مرتزقة السعودية بسبب الأعداء، الأعداد الصادمة للقتلى والجرحى. هو الله، أيضا من البشائر لكم يا أبناء شعبنا اليمني، مصدر مسؤول للميادين، أكثر من 400 قتيل وجريح من مرتزقة العمالقة في رأس العارة في لحج، حتى الآن بينهم قيادات.

أيضاً من البشائر وبشر المؤمنين مصدر يمني مسؤول لقناة الميادين، فشل منظومات الدفاع الجوية للسعودية دفع بها للضغط على تحشيداتها لإحراز أي تقدم مهما كانت الخسائر.

مصدر يمني مسؤول للميادين، فشل منظومات الدفاع الجوية للنظام السعودي دفع بذلك النظام للضغط على تحشيداته لأحراز أي تقدم مهما كانت الخسائر. يا هارب من الموت يا ملاقي، فشل في عمقه وفشل أيضا من خلال تحرك الأدوات. أيضا تستمر البشائر. مصدر يمني مسؤول للميادين، تفاجأت السعودية من زخم الصواريخ اليمنية ودقتها.

أيضا من خلال مصادر لقناة الميادين، هناك خشية في السعودية من طول أمد الحرب، وفعلا بدأت بعض الشركات والمستثمرين في التفكير في مغادرة السعودية.

0: عاجل، أين الهدهد؟ عاجل عاجل.
1: هدهد الانتصار،
2: هدهد الانتصار.
1: عاجل
2: عاجل
1: عاجل.
0: إلى جانب ما صرح به مصدر مسؤول لقناة الميادين، مصدر محلي في المحافظات المحتلة، أكثر من 400 قتيل وجريح من مرتزقة العمالقة في رأس العارة في لحج، حتى الآن بينهم قيادات ألوية. أيضا من الأخبار العاجلة، ومن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، نؤكد لدول العدوان أن الإجرام ضد اليمن سيكون طريقا للهزيمة النكراء. إذن في تصريح لعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي يقول فيه: نؤكد لدول العدوان أن الإجرام ضد اليمن سيكون طريقا للهزيمة النكراء. من الميدان البشائر مستمرة، ومن كل الجبهات الرجال ثابتين في ثغورهم ويتحرون تحشيدات العدو السعودي، والعدو ليس له إلا الهزيمة.

مباشرة وعلى الهواء نستمر معكم مستمعينا الأكارم عبر أثيركم سام أف أم في هذه اللحظات التي نواكب فيها الانتصارات. نستقبل المكالمات على الرقم 01-322-653. بالتزامن مع ذلك في هذه الأثناء عدوان سعودي بست غارات على مديرية مجز في محافظة صعدة. كراتين يا أمريكا كراتين. إذن اتصال ومشاركة. ألو مرحبا. ألو ألو ألو مرحبا. ألو مرحبا. الذي بعده.

0: اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا.
1: أشهد الله بالخير يا ولد الوقت إن شاء الله. لا التلفون حقيقي مفتوح معنا رقم تجاوب المجاهد عم خبي عاطف.
0: حياك يا عم عبده، كيف أخبارك؟
1: أخبار بقوة القوة.
0: ونعم بك.
1: لا يهمنا العدوان الأمريكي ولا السعودي ولا الإسرائيلي. بينتهي وما يقالوا حجينا دولي وعالمي. بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله. بإذن الله.
1: وهو الذي تعاونوا بمستدقات العدوان حق صلاة اللي كانوا يضربوا صلاة بالطيران. لا تتعاونوا.

ونعم بك يا عم عبد العاطف، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أتي لكم خبر خبر خبر خبر براس ماله. طبعا بالتصريحات من رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، يقول فيها لابد من الوقوف مع السعودية وقوفا عمليا وحاسما في مواجهة اليمن. قطر عزكم الله قالت يجب الوقوف إلى جانب السعودية بشكل عملي وحاسم في مواجهة اليمن. وأيضا أضاف حمد بن جاسم الذي دعم الدواعش في سوريا، يقول أيضا لابد من الوقوف مع السعودية وقوفا عمليا وحاسما في مواجهة اليمن، والتهديد المستمر الذي تتعرض له السعودية لا يدار من داخل اليمن بل يحاك ويدار من خارجه. كذاب كذاب أبوه، أقسم بالله ما بيدافع عن هذا الشعب وعن تحرك هذا الشعب إلا أبنائه. من أين بالدار؟ من أين بالدار؟ ما بش لكم أي حجة أو أي دليل أو أي تبرير أن تتهموا أبناء شعبنا اليمني بهذا الاتهام الباطل والزائف. من يدير العدوان على اليمن هي المخابرات الأمريكية والمستشارين الأمريكيين والموساد الصهيوني الذي يدير العدوان على أبناء شعبنا اليمني، وأداروا العدوان وأداروا اقتحام دمشق وسوريا وأيضا استهداف لبنان واستهداف البلدان العربية والإسلامية. هذا الوقح الذي يتحدث عن المؤامرات هو ذاته من مول القاعدة وداعش وأمريكا لاستهداف الدول العربية. أيضا يضيف هذا التافه ويقول بأنه يجب إزاحة كل الخلافات الجانبية، بسر بسروا إلى الدعوة التي يدعوها في هذه المرحلة، يجب إزاحة كل الخلافات الجانبية بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي وإظهار وتجسيد الوحدة العلنية والعملية. يدعوهم إلى موقف واحد في مجابهة اليمن، يعني لم يكفيهم عدوان مستمر على مدى 12 عاما ارتكبوا فيه أبشع المجازر وأبشع الظلم بحق الشعب اليمني، بل يريد هذا التافه أن يستمر هذا العدوان وأن يتكاتفوا يدا واحدة. ليأتي القطري، هي ما فيها إلا ضربه واحدة بإذن الله بإذن الله. أيضا سنجيب على المكالمات، أستكمل قراءة التصريحات. أيضا يضيف هذا التافه وبعد نصح السيد القائد، يبدو بأنهم متجهون لعنة خذلان غزة ستصيب الجميع. والله يا أبناء شعبنا اليمني أن من خذل غزة ستصيبه لعنة، وعلى أيدينا بإذن الله عز وجل الباري عز وجل سيؤدب أولئك الذين تعالوا في البنيان والذين تكبروا وامتلكوا الباطل والعنجهية ضد المستضعفين. يقول أيضا بأن السعودية هي الدولة الأكبر في منظومة مجلس التعاون الخليجي، واستقرارها وقوتها قوة لكل دول المجلس مهما كانت الخلافات. إذن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، السعودية ومختلف الدول الخليجية بإذن الله ستنتهي وتختفي من الخارطة بإذن الله.

0: جديدة، اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
1: معك الأستاذ أيوب فارس.
0: حياك أستاذ أيوب، من أين اتصالك؟
1: من صبر.
0: من صبر؟
1: أيوة.
0: حياك يا سيد الناس، وارحب فوق عيني وراسي.
1: الله يبقيك. أكثر أقدم رسالة لأخواننا أصحاب
0: سعد. وهي ذا. ها تفضل.
1: أدوان السعودية على الجمهورية اليمنية، ونقول لهم أن يعودوا إلى منازلهم وإلى أهلهم، وأن لا يقاتلوا أخوانهم اليمنيين في الجبهات، ونصحهم ويقتنموا العفو العام من الرئيس مهدي المشار. الله يحفظه ويحفظ الجمهورية اليمنية ويحفظ أبناء اليمن. أريد أن أقدم أبيات شعرية.
0: تفضل.
1: مع الغرب كامل والاتحاد الأوروبي، إننا باليمن نملك مفاتيح وأسرار، من تحت اليمن بات تسحق أهميك سربي، يعرف العالم مجمع إننا شعب جبار، لا خضعنا ولا نخضع لشرقي وغربي، اسمع الغرب كلماتي وذا آخر انذار، من يفكر يقاتلني وقهز الغربي، فنحرق عواصمهم وبات تشعل النار. لو خشدتوا علينا ألف أسطول حربي، كلها بنغرقها بطلقة بسيارة، لن تمروا ببحري، لن تمروا بدربي، القرار اتخذ بالمنع لو صار ما صار، اقطعوا كل شربي، اقطعوا كل أكلي، اقطعوا كل شربي، جم الأطفال لن يذهب هدر عند الأحرار، اليمن قررت والشعب جهز ولبي، يا فلسطين صبرك، اليمن ياخذ الثار. يا فلسطين صبرك.
0: اليمن
1: ياخذ الثار.
0: اليمن بياخذ الثار.
1: من كلمات الشاعر عبد الرقيب اليهري من ابناء يافع.
0: سلمك.
1: التحيه لاخواننا المجاهدين في جميع الجبهات، في القوس وفي تحد وفي كل الحدود اليمنيه، هم يذودون باضلافهم للدفاع عن الجمهوريه اليمنيه. نسال الله ان يحفظهم
0: يا رب
1: وان ينصرهم. والله اكبر.
0: الموت لامريكا. الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. يا أبو أيوب.
1: يا أستاذ أسمع دام المنشد القدير، يا ملوك المملكة لو سمعت أخي.
0: يا ملوك المملكة، لعن أبوكم من ملوك.
1: أيوة الله يحفظك.
0: بشير بعزك يا أبو أيوب.
1: أيوة.
0: كيف ها؟
1: أبو شادي.
0: أبو شادي.
1: أيوة.
0: كيف الأوضاع عندكم في صبر؟
1: والله الأوضاع مليح.
0: بإذن الله كل خير يصل لأبناء شعبنا اليمني بإذن الله.
1: مليح وكل حاجة على ما يرام. الأخوان يتقدمون، ندعي لهم بالنصر والتوفيق والمرتزقة. عباد الريال السعودي باءوا بالفشل وباءوا بالهزيمة، وظلوا الدبر هاربين كما هرب فارق حقاش وكما هرب عدروس الزبيدي، وكل من يراهن على مرتزقة كما أبناء الجنوب، أخواننا في الجنوب يراهنوا على عيدروس وهربوا قلتهم،
0: وهكذا
1: وأخواننا في المناطق الشمالية المرتزقة كالإصلاح وغيرهم يراهنوا على طارق عفاش وهو هرب وتركهم، وسيهربون ويتركونهم للموت لا يبالون بهم، ولكن ننصحهم أن يعودوا إلى الوطن
0: الله.
1: وأن يعودوا إلى حضن الوطن
0: بالفعل،
1: ويغتنموا العفو من مهدي المشاط، ونحن معهم و نسأل الله أن يهديهم وأن يطرحهم ويرجعوا إلى الوطن، والوطن هو عفة، والجمهورية اليمنية ستبقى عزيزة وسينتهي الظلم السعودي على الجمهورية اليمنية.
0: سلام الله عليك يا أبو شادي، كم نحن فرحون بهذه المكالمة وبهذا الصوت الذي جاء من تعز العز كما قال السيد القائد. يسلمك ويعافي.
1: أقدم لك أنا مع الغرب كامل والاتحاد الأوروبي، إننا باليمن نملك مفاتيح وأسرار، اليمن قررت والشعب جهز ولفي، يا فلسطين صبرك اليمن ياخذ الثار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سلمك وعافاك، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الأكثر من رائعة. أبو شادي من محافظة تعز، تعز العز.

طبعا عندما يستمع يمني لمثل هذه التصريحات، تصريحات رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم القدري، وهو يدعو إلى التكاتف وإلى حسم واستهداف اليمن، إذا به يعني اليوم هنالك من هو في صف العدوان ويستمع إلينا في هذه الأثناء، يعني اليوم الشواهد والواقع يحكي تكالب الأعداء على هذا الشعب وعلى هذا الوطن، تكالب من البيت الأبيض إلى قدر عزكم الله وإلى السعودية والإمارات ومختلف شذاذ الآفاق وحتى الكيان الغاصب. اليوم تستعين هذه الدول بالشيطان لاستهداف شعب الإيمان والحكمة. عندما تستمع إلى هذه التصريحات ما بتحس أنك هين وأنك في المكان الغلط وأنك في المربع الغلط؟ تواجه أبناء شعبك خدمة لمن؟ للذين يمتلكون المال والعلاقات ويمتلكون أيضا وسائل الإعلام لتزييف الواقع. أما حان الوقت أن تعودوا إلى رشدكم وأن تتخلوا عن ارتزاقكم وخيانتكم وعمالتكم لأولئك الذين يتاجرون بآلامكم وبمعاناتكم. اليوم والله أن من يرضى بمثل هكذا سيطرة وبمثل هكذا امتهان من الدول الخليجية التي هي شرطي للأمريكي، والله أنه باع أرضه وعرضه هكذا بكل وضوح. أباحوا الدماء العربية والإسلامية ويريدون الإيغال أكثر في الدماء اليمنية. ماذا أنتم صانعون أيها الشعب اليمني المجاهد والعظيم في هذه الممالك، في هذه الأقطار التي وضعت من قبل المستعمر لاستهداف أبناء هذا الشعب واستهداف الأحرار؟ ثروات هذه الدول تنهب ويقتل أبناء هذه الأمة بتلك الثروات. ذلك اليوم ينبغي تصحيح المواقف. من هم في مدينة تعز؟ اليوم كلنا أبناء وطن واحد وشعب واحد، وما وصل في تلك المديريات المحررة والمطهرة من التحشيدات السعودية، اسألوا أبناءكم، انظروا إلى تلك المديريات كيف ساد فيها الأمن والأمان وعم فيها الخير والبركة بعد دحر تلك التحشيدات التي كانت تعبث وكانت تمتهن وتسيطر على تلك المديريات. كانت تسحل، كان القتل، كان الاغتيال، كان السرقة، النهب، السلب. لذلك ينبغي أن تأخذوا العظة والعبرة من تلك المديريات وأن تسألوا أقرباءكم. وكل المحافظات المحتلة ينبغي أن تثور في وجه الاحتلال وأن تقول للسعودي لا وألف لا، لأن السعودي اليوم أكثر ما يراهن عليه أن يستمر بهذه الأدوات في قتل أبناء هذا الشعب. أنتم يستخدمكم العدو كذريعة وكمبرر لقتل واستهداف أبناء هذا الشعب. في حال تخليتم عن النظام السعودي، عن مشروع إسرائيل الكبرى، عن أن تكونوا أدوات لذلك العدو الذي يريد خدمة الأمريكي، والله سينكفئ السعودي، سيندحر، سيتراجع إلى الوراء. ما عبش مبرر، أبناء هذا الشعب كلهم اتحدوا، موقف واحد، خيار واحد، قرار واحد، سيتراجع العدو وسيلوذ بالفرار. معنا مكالمة. ألو، مرحبا. الذي بعده.

أن نستمع إلى اتصال من محافظة تعز، من مدينة تعز تحديداً، فذلك يعني الشيء الكثير لأبناء شعبنا اليمني. البشائر قادمة إلى مدينة تعز، إلى كل المحافظات المحتلة بإذن الله عز وجل. أبناؤكم في القوات المسلحة اليمنية قطعوا عهد على تطهير اليمن من كل الأدوات ومن كل التحشيدات ومن كل الأعداء بإذن الله عز وجل. يقدمون التضحيات في كل محاريب الجهاد، ويطهرون اليمن بالدماء الغالية وبالتضحيات، التضحيات التي بإذن الله ستثمر نصرا كبيرا عزيزا لهذا الشعب.

لكم يا أبناء شعبنا، يا أيها الصابرون، أيها المجاهدون، في هذه الأثناء، في هذه اللحظات، النظام السعودي يعلن رسمياً إغلاق مطار الملك خالد في العاصمة الرياض. إذن في هذه الأثناء النظام السعودي يعترف رسمياً بإغلاق مطار الملك خالد في الرياض. أيضاً من مصادر ملاحية اضطرابات في حركة الملاحة الجوية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار أرامكو في بقيق. يقدر تقول قيق في بقيق. في بقيق مطار أرامكو مغلق، مطار الملك فهد الدولي مغلق، مطار خالد الدولي في الرياض مغلق. أيضاً توقف الملاحة الجوية في مطار الأمير سلطان الدولي في تبوك منذ ساعتين، متوقف مغلق بالشمع الأحمر، بالصواريخ البالستية، بالطائرات المسيرة، بالضربات اليمنية، مغلق، موصد، مسكر. يا ربي لك الحمد.

العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

إذن برغم الإجرام، برغم التكبر والعنجهية والطغيان، اليمن مستمر في مواجهة الاستكبار. وكما قال الشاعر: من تعدى حفاد حمير وغاض حفاد سام، نصليه من نار حمراء ونقطع منحره. لا دخلنا في المعارك مواقعنا الأمام، لاقتحمنا صف الأعداء يموتوا بهررة. كالصقور الجارحة لقبلت فوق الحمام، من مخالبها على سرابها يوم ادبره. لا وطيس الحرب عكا وشدينا الخطام، مننا فروا كحمر سرت من قسوره. جيشنا المقدام، جيشنا المقدام، والتعب يهجم بحزام. للوطن صمام عهد أوله مثل آخره، كانت أشبال اليمن تستلب زاكي كرام. والسعودي ما معه في جهازه مشحره، يوم كان أجدادنا يمتضوا ظهر الغمام. كان جده في يلملم ينتف صابره، من قف الحجاج ياكل قرم بيضة وشام. وإن روح موسم الحج قحص مشفره، كان يستقبل زكاتي في أيام الإمام. قبل ما تطلع العبد العزيز القنذرة، اليمن اليمن كم قد تقلت في الماضي وسام. واسأل التاريخ يا من تقلد عنتره.

0: تبوك، من تبوك إلى الدمام، إلى بقيق، وإلى مطار خالد، وإلى حقل الغوار، بقوة الله عز وجل، كلها منشآت مستهدفة. والحظر الجوي يسري بأمر الله وبضربات رجال الله. وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى عبر.
1: يا رب لك الحمد بعد اوانقات
0: عبر أثيركم سام اف ام. كنا معكم مستمعينا الأكارم في هذه اللحظات على مدى ساعتين ونصف من التغطية، من المواكبة، من الانتصارات، من البشائر، من الثبات، من الحضور والتألق اليمني المستمر في مواجهة الأعداء. وبإذن الله عز وجل ستستمر هذه المواكبة حتى الانتصار.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الرجال مواقف
2: إذاهم رجال صح وإحنا في الميدان وأنا لها ولا نرحب من أعلى سعود اليهود الخونة
1: والمبادرة السريعة
3: جاهزي الآن.
1: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
4: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
1: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
4: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
1: حي على خير الرجال.
4: كل ما عليكم
1: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
4: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
1: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
5: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
6: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروساً ليعرفوا قيمة اليمني.
7: ما مش مؤمن في بيته، قال في ذا المكان ما به.
8: احنا رجال دخل بلادنا، احنا رجال أسفينا دم أسفينا وقيمة.
1: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
1: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضاً يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحلى.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
12: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
13: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
12: رأيت أن هذا من أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
13: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
12: طبعا هذا واجب شرعي، ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
0: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانيا، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة الرابعة بعد السبعمائة، الدعاء والتزكية. القسم الرابع.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، وقد وصلنا إلى ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. طبعا هذه الآية الكريمة التي أو هذا الجزء من الآية الذي عقب الله سبحانه وتعالى به على وعده بعباده بأن يجيبه، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ذكر أن عدم الاستجابة الشاملة لله، استجابة الله تعالى لعباده، هي سبب في عدم استجابة الله. يعني العبد إذا لم يجب ربه فالله تعالى كذلك لا يجيبه. يعني هناك أمور معينة يعني تحتاج إلى إجابة من العبد، يعني بحيث مثال بسيط، يعني أكل الحرام، يعني هذا حائل وعائق بين الإنسان وبين أن يجاب دعائه. يقول سيد عبد الملك: هذا الإيمان وهذه الاستجابة هي ما ينقصنا كثيرا في واقعنا، وهي ما يؤثر علينا. قبل أن كما يقال قبل أن تلوم أو قبل أن تسأل أو تشكل لماذا الله تعالى لا يجيب دعائي، أجب أولا يعني هل أجبته؟ يعني هل يمكن لأحد، يعني أنت مثل في واقعنا، يعني شخص يعني تتعامل معه بكل ازدراء واحتقار ويطلب منك طلب بسيط في مصلحتك فتعصيه، ثم بعد ذلك تقدم طلبك له بدون حياء، أم أنك ستشعر بالحياء عندما تطلب منه؟ فهكذا يعني طبعا الله سبحانه وتعالى جعل فينا وفي أنفسنا ما يمكننا أن نبصر به الحقائق. فإذا كان هذا حالنا مع الخلق، نحن عندما نعصي مسؤول نقول ليتنا لا نطمع في أن يجيب سؤالنا، وإنما نطمع فقط أن لا ينزل العقوبة بنا. فكيف نتبجح وبعد ذلك بعد ما نفعل ما نفعل ثم نتقدم إليه بلائحة من المطالب ونقول له حقق لنا هذه المطالب؟ فيقول: أولا تأدبوا. أول علامات الأدب هي الإجابة، هي السماع لي النصائح والإرشادات والتوجيهات، وخاصة الله تعالى عندما يأمرنا ذلك، كل تلك الأوامر في مصلحتنا. يقول: هذا الإيمان وهذه الاستجابة هي ما ينقصنا كثيرا في واقعنا، وهي ما يؤثر علينا إلى درجة أن يتساءل الإنسان: لماذا أدعو فلا يستجاب لي في أكثر الأمور؟ طبعا مع التنبيه هنا إلى أن هناك فرق، يعني شخص مثلا نفرض أنه عاصي ومقصر إلى آخره، ولكن في نفس الوقت يستشعر القصور ويقول: يا ربي أنا أعلم حالي وأعلم أني أضعف وأقل من أن تجيبني، ومع ذلك أرجوك يا ربي، أدعوك يا ربي أن تصلح حالي، فعجزت عن نفسي يا ربي أنا لا بأس. طبعا هذا الدعاء بهذه الطريقة وبهذا الأدب حري بأن يجاب. أولا يجاب صاحبه إن شاء الله للهداية فيهتدي، ثم بعد ذلك يجاب لباقي مطالبه. لكن الشخص الذي نتكلم عنه هو ذلك الشخص الذي تجده في كل المعاصي، ربما يذهب إلى الحانة، يشرب الخمر، يفعل كل المنكرات، ثم يقول: يا ربي ارزقني مالا كثيرا، ارزقني في كذا، ارزقني، يطلب أشياء مما لا يتعلق بصلاح حاله. لو أن هذا الشخص يقول: يا ربي أنا كما تراني حاولت، عجزت عن نفسي، أصلح لي نفسي، طهرني، مثل ما ذكر الله تعالى عن يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعترف بعجزه ويعترف بقصوره. فهذا مدخل، يعني لأن الدعاء له كذلك مداخل وله مفاتيح. هذا مثل ما ذكرنا حتى نقرب المسائل، دائما نربطها بواقعنا. شخص مثلا يكون بينك وبينه جفوة، ويكون قد آذاك وتصرف تصرفات كثيرة لا تتناسب مع أدبه واحترامه لك، فتصور في أول لقاء ماذا يفعل؟ هل يأتي في أول هو احتاج إليك، فهل في أول لقاء يبدأ ويعرض مطالبه، أم أنه في أول لقاء يحاول أن يتقرب منك، يحاول أن يعتذر منك، يحاول أن يصحح تلك الإساءات التي أساء بها إليك، ثم بعد ذلك لا بأس أن يعرض مطالبه. لكن يبدأ في الأول، يعني بعد كل تلك كما يقال بعد كل ذلك الجفاء، بعد كل تلك الوقاحة، بعد كل تلك التصرفات السلبية، يأتي ويعرض مطالبه. طبعا هذا مستكبر، يعني هذا مثل ما ذكر الله تعالى عن المشركين الذين تصوروا يعني بغرورهم أن الله تعالى يعني إن كان، طبعا هم قالوا إن كان هناك آخرة فسيكون لنا في الآخرة نصيب أفضل من نصيب المؤمنين. تصوروا أن قاموا بقياس فاسد كما يقال، قالوا بما أن الله تعالى أكرمنا بالغنى في الدنيا فسيكرمنا بالغنى في الآخرة، وهؤلاء الفقراء في الدنيا سيظلون كذلك فقراء في الآخرة. وهناك ناس طبعا عندهم نوع من التعاظم في الذات، نوع من الاستعلاء، بحيث حتى في خطابه لله سبحانه وتعالى، حتى في دعائه لله الله تعالى يدعوه من منطلق الاستعلاء، لا يدعوه من منطلق التواضع والعبودية. وهنا الخطورة، طبعا هنا حتى الشخص لو كان عابدا ويدعو الله تعالى بهذه الطريقة هذا دعاء مستكبر، هذا ليس دعاء متواضع. الدعاء أصلا للعبودية، دليل على العبودية والدليل على الافتقار والدليل على الحاجة لله سبحانه وتعالى. وإلا حتى إبليس دعا الله تعالى عندما قال أنظرني إلى يوم إلى يوم يبعثون، هذا دعاء ولكن دعاء مستكبر. ولذلك الدعاء الحقيقي هو الدعاء الذي ينبع من العبودية ويدل على العبودية ويرسخ معنى العبودية. ولذلك الاستجابة لها دور كبير في ذلك الأمر، الاستجابة يعني في كل ما يمكن. طبعا نحن لا نقول بأن الشخص لابد أن يكون معصوما ليدعو، ولكن يدعو الله سبحانه وتعالى في كل أحواله ويقدم الاستغفار. ولهذا كثير من الأدعية المأثورة يعني يبدأ فيها الداعي بالاستغفار وبالرجوع إلى الله وبالاعتذار لله سبحانه وتعالى، يقول يا ربي أنا عبدك المخطئ، يا ربي أنا عبدك المقصر، أنت العظيم، أنت الكبير، أنت الكريم، أنت الرحيم، أنت اللطيف، إلى آخره. ثم يسأل بعد ذلك مسألته. حتى الاستغفار نفسه، الاستغفار هو نوع من الاعتذار لله سبحانه وتعالى، حتى التسبيح هو نفس هو نوع من الاعتذار لله سبحانه وتعالى، عندما يقول لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك هو نوع من الاعتذار لله سبحانه وتعالى بأن مقام الله عظيم، وأن العبد مهما حاول أن يعطي هذا المقام حقه لا يستطيع أبدا، فلذلك يعتذر يقول يا ربي سبحانك، أنت أعظم من أن تعرف، أنت أعظم من أن تنزه، أنت أكبر، أنت أرحم، إلى آخره. دائما يعتقد أنه مهما وصل من المعرفة فهو قليل جدا في حق الله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك هذا الإيمان وهذه الاستجابة هي ما ينقصنا كثيرا في واقعنا، وهي ما يؤثر علينا إلى درجة أن يتساءل الإنسان لماذا أدعو فلا يستجاب لي في أكثر الأمور. هناك نقص كبير في مسألة الاستجابة، الاستجابة الجزئية التي هي الحالة الغائبة السائدة في مجتمعنا الإسلامي، في واقعنا بشكل عام. حتى ورد في بعض الأثار مثلا النهي عن المنكر، الأمر بالمعروف، يعني مثلا أمة يرون أمامهم المنكرات ولا تتغير قلوبه ولا يحاولون تغييرها، ثم يسألون الله تعالى. الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، يعني هذا كيف يعني ترى المنكرات أمامك ولا تتغير، ترى الله تعالى يعصى أمامك ثم لا تتغير، ثم تسأل الله تعالى أن يغير حالك إلى أحسن حال. وهنا هذا مهم جدا، أن هناك أمور يعني من موانع الإجابة، ومن بينها هذا الأمر الخطير وهو السكوت عن تغيير المنكرات، السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن المسؤوليات الكبرى. يقول في واقعنا بشكل عام مع إهمال الأشياء أساسية لا تحصل الاستجابة فيها من جانب الناس، من جانب مجتمعنا الإسلامي، من جانب الله سبحانه وتعالى، وهي تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. ثم ذكر نواحي الاستجابة الشاملة لله تعالى عندما أمرنا بأن نستجيب له، فقال المطلوب في الاستجابة أن تكون استجابة شاملة، أن نستجيب الله تعالى في مختلف التزاماتنا الإيمانية. طبعا هذا معنى يركز عليه كثيرا قائداء المسيرة القرآنية، حتى لا نأخذ بالإسلام الجزئي التدين المزاجي، نفعل ما فعله أهل الكتاب من قبلنا، نأخذ ببعض الكتاب ونترك البعض الآخر. للدين مثلا يعجبنا فيه الصلاة، نصلي نذكر فقط، ثم نترك باقي الأمور لأنها فيها مسؤوليات وفيها متاعب وفيها ربما يصلنا ضرر وأذى من جهتها، فلذلك نتركها. طبعا لا، الاستجابة لله تكون شاملة، نستجيب لله سبحانه وتعالى في مختلف التزاماتنا الإيمانية. ثم ذكر بعض نماذج ذلك، فقال في الجانب السلوكي، في سلوكنا، في الجانب الأخلاقي، في الجانب الروحي والعبادي، في جانب المسؤوليات التي حددها الله لنا ورسمها لنا، كما صنفناها إلى ثلاث أصناف: الجانب الروحي، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، والجانب الأخلاقي، العلاقة مع الخلق، والجانب الحضاري، وهو علاقتنا بالأمة ومسؤولياتنا نحو الأمة، وهي تدخل ضمن الجانب الأخلاقي والجانب الروحي. ولكن فقط من باب التصنيف الحديث أن ما يتعلق بالأمة كمنظومة فكرية وكمجتمع بشري له خصوصيات، فهذه تسمى في المنطقة أو في العرف الحديث بالحضارة، الحضارة الإسلامية، الحضارة الفرعونية، الحضارة الشرقية، الحضارة الغربية إلى آخره. فالمسلم مطالب بأن يحقق الحضارة الإسلامية بمفهومها الإسلامي لا بمفهومها التاريخي. حضارة إسلامية يعني الوحدة الإسلامية، صلاحية الأمة، كونها أمة شاهدة للناس، كونها أمة تحمل النموذج الحضاري إلى آخره. طبعا هذا في سلوكه، يبدأ من سلوكه، لأن الإنسان المؤمن إذا لم يلتزم في سلوكه فهو يشوه الأمة، وبالتالي يعني كل أمة مكونة من أفراد، وكل فرد يعني إذا أساء التصرف فهو إساءته ليس متوقفة عليه فقط، بل هو يسيء إلى الأمة جميعا. مثل ما شخص مثلا، الناس يرمون مثلا النفايات والقاذورات في الطرق، فأي شخص يرمي نفاية فذلك الطريق يتسخ ويصبح الطريق مثالا ليس حضاريا، ليس نموذجا لطرق المسلمين. المسلم إنسان نظيف كما ورد في الحديث: نظفوا أفنيتكم، يعني فإن اليهود لا تنظف أفنيتها، فتنظيف الطرق وغير هذه من أخلاق المسلمين. فذلك الشخص الذي رمى مثلا قمامة في الطريق هكذا، فيأتي الناس ويرون القمامة، ماذا يفعلون؟ تصبح هذا الشيء شائع عنده، ويصبح ذلك الشخص الذي يحمل القمامة بدل أن يرميها في المحل الخاص بها يقول: لماذا أتعب نفسي، فيرميها كذلك في الطريق، ويصبح الطريق كله قمامات، ويتأذى الناس بذلك، ويعطونا مظهرا غير حضاري. وبالتالي هذه كلها متوافقة فيما بينها، الجانب السلوكي، الجانب الأخلاقي، الجانب الحضاري، كلها مرتبطة ببعضها. ولذلك هنا هذا الشخص الذي يفعل هذا الأمر كيف يستجاب له؟ نحن عادة عندما نريد أن يستجاب لنا من طرف البشر نعطيهم صورة حسنة عنا، نحاول أن نتقرب إليهم بإعطاء صورة نموذجية أو صورة سليمة عنا، بحيث يتخذون موقفا سليما منا، ولذلك نجاب، خاصة مع العلم أن الملائكة تشفع في الإجابة، يعني ملائكة تؤمن مثلا أو تطلب من الله تعالى أن يجيب أسئلتنا. فإذا كان الشخص مثال حضاري فالملائكة تعينه في ذلك السؤال، كما ورد في بعض الآثار أن الشخص إذا دعا الله تعالى في الرخاء الملائكة تقول له، ثم دعا في الشدة تقول: هذا صوت نعرفه، لكان هذا الشخص يدعو الله دائما، فلذلك يعجل في إجابته. فلذلك كل هذه الأمور كما ذكر سيد عبد الملك كلها ضرورية، الاستجابة الشاملة، حتى نخرج من ذلك المفهوم الضيق للتدين وارتباطه فقط بالتسبيح أو الذكر أو الصلاة أو بعض النواحي. يقول: في مختلف الجوانب أن نتجه أن يكون هذا هو التوجه الأساس نحو الاستجابة الشاملة مع التوبة والإنابة إلى الله عند الزلل. وهنا قلنا حتى عند عدم الاستجابة نعد الله تعالى، نقول: يا رب نحن قصرنا، نحن أخطأنا، نحن إلى آخره، فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من يعني من دواعي الإجابة أو من مما يجعل الإجابة لها دور أو يمكن أن تتحقق تقديم التوبة وتقديم الاستغفار، بحيث الشخص يصلح ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يدعو. يقول: مع التوبة والإنابة إلى الله عند الزلل، عند التقصير، عند التفريط في شيء ما، والرجوع العملي إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الاستجابة الشاملة، فقال: عندما يكون التوجه نحو الاستجابة الكلية الشاملة المتكاملة حال قائمة في واقعنا، ونسعى لأن نبادر إلى تلافي أي تقصير، أن نرجع إلى الله عند كل زلل، فالله هو أرحم الراحمين، هو أكرم الأكرمين، هو ذو الفضل الواسع العظيم، هو الذي لا يخلف وعده أبدا، لا يخلف الله وعده، الذي يفي بما وعد به. وهذه مسألة مهمة جدا، من ضمن الاستجابة أن نستجيب لله في الدعاء نفسه، أن نتوجه إلى الله بالدعاء، لأن هذا مما أمرنا به ورغبنا فيه ووجهنا إليه. والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
13: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
13: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار. الحادي عشر من اكتوبر تشرين الاول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارتين على سوق شعبي بمركز مديرية المتون في الجوف، أسفر عن سقوط عدة ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة، كما شن عدة غارات على مبنى السجن المركزي بمحافظة البيضاء، ما أسفر عن سقوط 10 شهداء وجرحى آخرين من نزلاء الإصلاحية وفرار عدد آخر من السجناء عقب القصف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، واستهدف بأربع غارات جبل النبي شعيب في بني مطر، خلفت أضراراً بالممتلكات، وشن غارتين على منطقة الخارد بمديرية نهمة، أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالأراضي الزراعية ومنازل المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان عشرات الغارات بالتزامن مع قصف للبارجات على مديرية الدريهمي في الحديدة، وحدوث أضرار مادية بالغة في منازل وممتلكات المواطنين جراء القصف الهستيري للعدوان على مدينة الدريهمي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان إن العدوان الأمريكي السعودي دمر مستشفى الدريهمي العام ومستشفى الأمومة والطفولة في المديرية وسيارات الإسعاف. وأوضحت الوزارة في بيان إن العدوان استهدف بسلسلة غارات وقصف من البوارج مدينة الدريهمي، ما أدى إلى تدمير مستشفى الدريهمي العام الذي يمتلئ بالمرضى والمواطنين والكوادر الصحية، كما دمر مستشفى الأمومة والطفولة الذي يقدم خدماته للنساء الحوامل والمواليد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهدت طفلة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان على منطقة ضني بمديرية حيس في الحديدة، كما أصيب طفلين نازحين بجراح خطيرة بنيران الخونة والعملاء في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة بالضالع. وشن طيران العدوان 17 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مجازة وطخية بعسير المحتوى.
2: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب،

0: العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 3 غارات على منطقة بني معاذ في مديرية سحار، واستهدف بغارة منطقة الملاحيض في مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، وشن 6 غارات على مديرية رحبة والعبدية ومهلية، واستهدف ب4 غارات مناطق متفرقة من مديرية مدغل في محافظة مارب، وشن العدوان 4 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد طفل وأصيب رجل وابنه بجروح نتيجة قصف مدفعي لأدوات العدوان على مدرسة 22 مايو بمديرية صالة في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب مواطن ومهاجرين أفريقيين 2 بنيران جيش العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وشن 3 غارات على شبكة الاتصالات في منطقة قانية بمديرية ماهلية، واستهدف بغارتين مديرية الجوبة، وشن أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من مديرية العبدية في مارب، كما شن غارتين على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبيرة طالت بيوت وممتلكات المواطنين وكذا الممتلكات العامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 83 خرقا في جبهات الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، ومن بين الخروق تحليق طائرات تجسسية فوق حيس وغارات لطيران تجسسي على حيس، وخروق بالمدفعية والأعيرة النارية في مناطق مختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 163 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس، و36 خرقا بالقصف المدفعي، و117 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 أعلنت وحدات الجيش واللجان الشعبية سيطرتها على موقع عسكري كان للعدو السعودي يتمركز فيه بمنطقة الغاوية بجيزان، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم وفرار من تبقى، كما سيطر أبطالنا المجاهدين على عدد من مواقع الأعداء وسقط قتلى وأسرى من المنافقين، وتم اغتنام عدد من الأسلحة في منطقة ناصا بالضالة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية معسكر بنيالين في نجران المحتلة بصاروخ باليستي من نوع زلزال 3 أصاب هدفه وأحدث خسائر كبيرة في المعسكر، واستهدفت المدفعية تحصينات الجيش السعودي في موقع الفريضة بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع قاهر 1 على مدينة فيصل العسكرية في قطاع جيزان المحتلة، أصاب هدفه بدقة محدثا خسائر كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة على مواقع الجيش السعودي في جبل الغراميل والتبة البيضاء وصلاطح، وسقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي، حيث شهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان حتى بعد مساندة الطيران بعدة غارات محاولة لإعاقة تقدم المجاهدين في ذلك الموقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف أبطالنا المجاهدين تجمعات المرتزقة في موقع القيادة ذو رعين الشرقية والغربية بصلية صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، كما نفذوا هجوما على مواقع المرتزقة بالدار الشرقي والدار الغربي بحمير في مقبنة بتعز، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من المرتزقة، واستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في موزع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عسكريين سعوديين بعملية هجومية على موقع الثهرة بجبل قيس، وتم إعطاب جرافة عسكرية في مركز السودة بقصف مدفعي، ونفذ المجاهدون كمينا نوعيا على دورية للجيش السعودي محملة بالجنود بعبوتين ناسفتين في ثاهر الجمل بجيزان المحتلة، ودمروها وقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دكت المدفعية تجمعات مرتزقة العدو السعودي في موقع الطلعة وتجمعاتهم في صحراء البقع قبالة نجران المحتلة، كما نفذ أبطالنا المجاهدين عمليات إغارة نوعية على مواقع المرتزقة في مناطق يام والقتب وأطراف عيد الشرقية في نهم، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استعاد أبطال الجيش واللجان الشعبية سيطرة على سلسلة الجبلية غرب مجازة وكبدوا العدو خسائر فادحة، فيما استهدفت القوى الصاروخية والمدفعية تجمعات مرتزقة العدو السعودي غرب مجازة وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اقتحم مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عدد من التباب شرق موقع الدود وقتل وجرح عدد من المرتزقة وتم اغتنام عتاد عسكري بعد فرار المرتزقة، ونفذ سلاح الجو المسير والمدفعية عملية مشتركة على عدة مواقع للمرتزقة في فرضة نهم حققت خسائر مباشرة في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من صد زحف الغزاة والمرتزقة جنوب الجاح وقتل وجرح عدد منهم وفر من تبقى، كما تمكنت وحدة الدروع من تدمير مدرعة بصاروخ موجه شرق الدريهمي ما أدى إلى قتل من كان على منه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية كمين نوعي استهدف مدرعة وعدد من الآليات المحملة بالخونة غرب اليتمة، وسقط عشرات الخونة قتلى وجرحى وتم تدمير وإحراق عدد من آلياتهم في الكمين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 تمكن المجاهدون من كسر زحف لأدوات العدوان على وادي صالة والتشريفات وعسيفرة في تعز ومقتل وجرح العديد من الخونة خلال كسر زحفهم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: ثلاث طوابق نزلوا على ابني.
1: عارفه ايش يعني وحيد؟
2: فجاه تصير لوحده.
1: سترين تسطير.
0: الله يقطع قلبه بصير يقطع قلبي.
3: هذا عمري ما بنساه في حياتي.
1: خلوني اخذ نظره، اخذ مره، اخذ مره.
4: رحت على المقبره ما لقيتش قبور.
5: اللي ضل بس يتحسر على اهله.
6: طلعت من الاسر ما لقيتش حد يسبلني لانه الاهل مستشهدين.
7: كل حياتي اصبحت عباره عن ذكر.
8: انا رجعت امي من اللي راح. يوم بدي بزعق علي بتسمعوني يابا؟
9: رجعت ما لقيتكوش.
1: حتى ما كان بيجي. انا اهلي رجعت مش حاسبتهم.
10: في بيت حنون كانت ولاء العفيف تعيش مع زوجها وأطفالها الثلاثة، حياة تصفها بالهادئة والمترابطة. أسرة صغيرة اعتادت التجمعات العائلية وصلة الرحم قبل أن تتحول الحرب إلى سلسلة طويلة من النزوح والخسارات، وتنتهي بفقدان زوجها وأطفالها جميعا في يوم كان يفترض أن يحتفلوا فيه بذكرى زواجهم العاشرة.
11: أنا ولاء هيثم يوسف العفيفة، مواليد 16/4/1995، أم لثلاث أطفال، زوجة الشهيد مهند أحمد العفيفة. كنا متفاعلين مع الأسرة وكنا مترابطين ترابط قوي، وكنا عايشين عيشة ما شاء الله عليها، وكنا نحب الطلعات ونحب اللمات ونحب صلة الرحم ما بيننا.
10: منذ 7 أكتوبر أصبحت المنطقة الشرقية من بيت حنون في قلب المواجهة، وبين القصف المتواصل وقربهم من قوات الاحتلال بدأت رحلة نزوح لم تتوقف.
11: الخطر كان من أول 7 أكتوبر شرق بيت حنون. كنا إحنا ساكنين في شارع البنات، كنا بيننا وبين اليهود ما قرب 200 متر. أول ما سمعنا صواريخ الاحتلال وإحنا ارتعبنا عملنا عزلنا وطلعنا من البيت حنون عدل. نزحنا 10 مرات، كانت عملية النزوح صعبة للغاية علينا. طلعنا زي ما احنا بطولنا، ما قدرناش من خطورة من صعوبة الوضع وقوة القصف وقوة الصواريخ، ما قدرناش ناخد ولا اشي من اغراضنا. طلعنا من مكان لمكان، كانت المواصلات صعبة للغاية.
10: لم تكن رحلة النزوح مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل بداية حياة جديدة داخل مدارس الإيواء، حيث الأمراض وضيق المكان وانعدام أبسط مقومات الحياة.
11: كانوا أولادي أول ما بدوا يروحوا على حمامات المدرسة تعرضوا لعدوى داخل المدرسة، صار عندهم التهاب الكبد الوبائي. يعني لما بدنا ننام بدنا نطعج رجلينا، ما ننامش على فرشة كاملة، نضغط حالنا أنا وأولادي وجوزي وننام عشان نلم حالنا كأسرة واحدة.
10: وبعد المدرسة جاءت الخيمة، وهناك بدأت معركة جديدة عنوانها الماء والطعام والانتظار.
11: كنا في خيمة نتغلب في جيبة المية المالحة اللي هي للحمام ولتغسيل المواعين، نتغلب كمان في جيبة المية الحلوة ونتغلب. كنا كمان ما إناش حمام كمان في الخيمة نفسها، ما إناش حمام، كان حمامنا مشترك بين حمام لأربع خيام. كان يعني على الدور، لما أنت بدك تقع الحمام بدك تستنى دور على الحمام، دور لما بدك تقع الحمام. كان جوزي يتغلب في جيبة المية يتعب، كان كثير كثير أولادي كانوا ينملعوا كتافهم لما يجي يحملوا المية الحلوة من آخر الدنيا، كان يعبي بال4-5 قرب ابن صف 4 ابتدائي، كان يتعب. والوسطاني كان يروح لما يلم حمية من الأرض كان يجيني محروق، كان يلم حمية الله يعزك يعني من الشوارع، ورق العصير، ورق الشيبسي، المهم حمية اللي تستر يومنا ونقدر نطبخ عليها.
10: كانت الأسرة تحاول أن تحافظ على روتينها رغم كل شيء، لكن الحرب كانت تفرض معركة يومية جديدة، معركة البحث عن لقمة الطعام.
11: تصبر الطفل، تصبره يعني من الفطور للغدا عشان تقدر توفر له لقمة عيش الغدا عشان تقدم له إياها. كان يقول لي ماما جعان، ماما جعان، ماما أنا مش قادر. أقول له يما صبر شوية، كان الطحين جيابته بصعوبة جداً جداً، كان ما يقارب وصل كيلو الطحين 150-200 شيكل. بالعافية نجيب كيلو الطحين ونعجن ونصبر الأولاد ونطعميهم، نقسم لهم بنص رغيف نص رغيف ونصبرهم. يعني في مرة من المرات كان ابني صيح نام بجوع، يومتها قطع قلبي لما هو نام بجوعه ويما جعان يما مش قادر أشتري له حق الشراكة عن 5-6 شيكل، وهي مش متوافرة كمان، أروح على الخبز ألاقيهاش. نيمت بجوعه وقلت له نام يما الله برزقنا لبكرة الصبح.
10: وفي 5 سبتمبر صادفت ذكرى زواجهما العاشرة. لم يكن أحد يعلم أن هذا اليوم سيكون آخر يوم يجمع الأسرة كلها.
11: كان هو ذكرى زواج زوجي، كنا يعني إلي 10 سنين مع جوزي، والله أطعمني منه 3 أولاد وعايشين عيشة ومبسطين مع بعض. كان جاي علينا بنت عم زيارة وجايبان علب لحمة من زكيب، إلا جوزي بقول لي طبخيها، بقول له خليها ليوم الجمعة نوفرها عشان الدنيا مجاعة، إحنا مش قادرين يعني نضلنا نجيب أكل وشرب. قال لي لا أطبخيها اليوم أحسن من هين لبعد الجمعة ما نأكلهاش. قلت له خلاص بطبخها، وطبخناها وقعدنا على النار أنا وزوجي وطبخنا اللحمة وطبخنا الرز وعملنا فت وتغدينا سوا. هالحين والعشاء كمان عملنا براد شاي وكان وشربنا الشاي مع بعض وعشيت أولادي ورحنا إحنا نمنا على سطر واحد. يعني أنا وراس جوزي عم خدة واحدة وولادي على سطر واحد.
10: لم تستيقظ ولا في صباح اليوم التالي على أصوات أطفالها، بل على انفجار أنهى حياة الأسرة كلها في لحظة واحدة.
11: دخلت عليك طيارة مسيرة وفجرت حالها فيك أنت وزوجك وولادك. توفى من حنيتها زوجي وتوفى أولادي الاثنين، وضل إلي ولد الكبير لسه عقيد الحياة. يعني بس مات من تنقله من إسعاف لإسعاف، صار في انفجار داخلي وانفجر واستشهد معهم واندفن معهم.
10: لم تكن ولا قادرة على استقبال الخبر، فقد كانت بين الغيبوبة والإصابات التي غطت جسدها بالكامل.
11: ما صحيتش ما وعيتش، كنت فاقدة الوعي وما وعيتش على حالي. بعد 3 أيام صحيت قالوا لي زوجك وولادك استشهد، متمنى أن أنا أموت وأتوفى معه، لكن ما حدش ضل يتحسر على حدا وما حدش ضل يتألم على حدا. صعب يعني أنت بتكون مسجل عيلة كاملة في الأحوال المدنية، عيلة كاملة، وتروح تعمل أوراقك تلاقي حالك أنت جزء وفرد واحد من باقي عائلة 6-7 أنفار. صعب الأمر.

0: كانت تريد أن تراهم للمرة الأخيرة، لكن الإصابات سبقتها إلى جسدها، والفقد سبقها إلى قلبها.
1: نفسك تشوفهم، نفسك تحضنهم كوداع أخير. كل جسم مفجر شظايا، كل الشظايا دخلت لجسمي، من قدمي لرأسي لظهري، جسمي كله شظايا. الشظية ما يقارب في جسمي، يعني لما انفتح جسمي في كل شظية تكون الشظية فيها هالقد، يعني جسمي قعد 6 أشهر ما يقارب بس تضميد جراح.
0: رحلة العلاج لم تكن أقل قسوة من لحظة الفقد. بين مستشفى وآخر كانت الحرب تلاحق الجرحى أيضاً.
1: أول مستشفى تلقيت فيها العلاج مستشفى القدس اللي في تل الهوى. كانت هناك بداية نزوح جديد، كان هناك أحزمة نارية، أحزمة ناسفة. كنا نقول لها تعين الطوارئ، إحنا بدنا ننتقل من مستشفى لمستشفى، كوني أنا بقدرش أمشي على رجلي، بقدرش أتخطى ولا نص متر، بقدرش أمشي. أنا كيف كنت ينقلوني؟ كانوا يقولوا لي إن شاء الله بصير خير. أجا الوقت إنهم هم ما قدروش ينقلوني، عدت أجا صار جنب المستشفى أحزمات نارية، وصارت الشظايا تيجي علينا تمرق من الشباك علينا. الحين أنا خفت على حالي إن كوني أنا كمان جريحة وتأثر بجراح تانية، هذه مشكلة بحد ذاتها، إن أنا مش قادرة، يعني أنا بدي رعاية، يعني ما كنتش ألاقي غيارات، ما كنتش ألاقي مسكنات، ما كنتش ألاقي هذا لعدم لتسكيرة المعابر وعدم وجود الأدوية الموجودة، إنها هم مش مزودين بأدوية، مش مزودين بعلاجات.
0: ومع كل يوم يمر كانت ولاء تحاول أن تتخيل حياة ما زالت تسير من دون زوجها وأطفالها، لكنها كانت تعود دائما إلى الصور نفسها.
1: كنت أتخيلهم حوالي، أتخيل ملامحهم حوالي، إنهم هم حوالي على السرير وقاعدين بيقولوا لي سلامتك يا ماما، إنهم طبطبوا لي الألم، كنت هم يعني وجودهم يكون سكن الوجع والألم، بس هو فقدانهم كان أكبر وجع وأكبر ألم.
0: بالنسبة لولا، النجاة لم تكن نهاية المأساة، بل بداية حياة جديدة تحتاج إلى من يعيد بناءها من الصفر.
1: الناجي الوحيد اللي ضل لحاله في هالدنيا، ما لاقاش يصحى، ما لاقيش ولاده، ما لاقيش جوزه، ما لاقيش عيلته، يحس حاله انه كل يوم بيحتاج لإعادة تأهيل. والله يعني بحس حاله انه بده دعم دائما، يكون داعمين حواليه عشان يقدر يكمل مسيرة الحياة. أنا فعلياً أنا مش قادرة أكمل مسيرة الحياة لحالي، أنا زعلانة على أولادي، زعلانة على فقدانهم، زعلانة على عدم وجودهم. وبعدين بقول بيني وبين نفسي، بقول يا ريتني أنا رحت معهم، يا ريتني أنا متت معهم، يعني ليش ضلتني في الحياة لحالي؟ ليش ضلتني من غيره؟
2: أولادي الثلاثة كانوا يساعدوني، يحبوني، الحين مش لاقيهم، كانوا يساعدوا كل الدنيا مش لاقياهم الحين. جوزي كان إلي السند في الحياة، طلعوا فقدت حاجات كتير بعد ما راحوا، مش قادر سوى بالعمر لحتى الآن. أولادي راحوا، صحتي راحت، الحياة بعد أولادي صعبة، بعد جوزي أصعب.
0: بقيت الذكريات وحدها، صور معلقة وأسماء لا تغيب، وبيت لم يعد موجوداً، وأطفال توقفت أعمارهم عند لحظة واحدة. أما ولاء فما زالت تحاول أن تتعايش مع غيابهم يوماً بعد يوم.
1: ذكريات مع زوجي كانت حلوة، ولما بتذكرها بقعد أبكي وصيح وبتحمل شو وجع الفقد. لما بشوف صور أولادي بتتقطع قلبي عليهم، وبكون يا الله يا ريتني أنا محهم، يا ريتني أنا أصل للسماء عندهم، بس الله يرحمهم الحمد لله. لما بشوف صورهم، صور التميز ساعات الروضة، عندي صورة لمؤمن، صورة لمعتصم، الاثنين لما دخلوا في روضة الحنان بحضن الصور، بقعد أتألم، بقعد كل يوم أبكي عليهم، كل يوم أصيح، كل يوم قلبي بتقطع عليهم، مش قادرة أنا أتحمل، يعني عدم وجودهم في الحياة ممكن دمر لي حياتي.
2: خلينا صيح صيح بريحنا شوية على عدم وجوده. قطعوا قلبي، الله يقطع قلبهم زي ما قطعوا قلبي. ولا زي نجوم راحوا دلت بلاد. حسبي الله وانت النعم الوكيل، حسبي الله وانت النعم الوكيل، يا رب عوضنا عن الصبر الخير.
0: لم تعد ولاء تنتظر أن تعود الأيام كما كانت، لكنها تحمل معها حكاية أسرة كاملة انتهت في لحظة، تركة أما واحدة تحاول أن تتشبث بالحياة وسط غياب زوجها وأطفالها وبذاكرة لا تغادرها مهما طال الزمن.

لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

0: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه بالعدوان الشامل على بلده، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا.
1: يا سيدي اطلق لجام السابعة.

ترجمه عن اللغة الإنجليزية ناصر محمد الماغوط. نشر الكاتب الإسرائيلي اليساري ديفيد بن حييم مقالا عن اجتماع الله مع نتنياهو، يصف فيه الحالة المرضية من الغطرسة والغرور التي وصل إليها نتنياهو، ويحذر أن هذا الغرور سيكون السبب في دمار دولة إسرائيل. إليكم مقال الكاتب الإسرائيلي كاملا. كان معروفا عن جيش إسرائيل أنه الجيش الذي لا يقهر، وكانت دولة إسرائيل على المستوى العالمي، واحت الديمقراطية في المنطقة العربية مقارنة بالأنظمة العربية التي حولها. وكان كثير من العرب يعبرون عن رغبتهم بالعيش في إسرائيل على أن يعيشوا في دولهم الدكتاتورية. كان هذا كله قبل أن يصل إلى الحكم في إسرائيل هذا اليمين المتطرف جدا. فها هو ملك إسرائيل نتنياهو يقبع على العرش فيها منذ 30 عاما، محيطا نفسه بحثالة من اليمين المتطرف. وقد تسبب هذا التطرف بنزع القناع عن وجه إسرائيل الحقيقي لتظهر للعالم كدولة مارقة لديها أكبر نسبة معتقلين، عشرات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين يقضون أحكاما بالسجن لمئات الأعوام أصدرته عليهم محاكم غير مستقلة، قضاتها صهاينة متطرفون. دولة مجرمة فاسدة عنصرية، والقضاء فيها مجرد أداة بيد السلطة اليمينية المتطرفة الحاكمة. لقد دمر نتنياهو غزة بوحشية تفوق التصور، وما كان هناك أي داع لكل هذه الوحشية، لكن نتنياهو ودولة إسرائيل معه اليوم أشبه ما يكون بالبالون المنفوخ أكثر من طاقته، فهو لشدة غروره وغطرسته وتطرف الشعب الإسرائيلي الذي تربى وترعرع في كنفه سيكون كارثة على دولة إسرائيل. سينفجر ذلك البالون الذي هو دولة إسرائيل، وينتهي الحلم الصهيوني إلى الأبد. يقول العرب: ما من شجرة وصلت إلى عند ربها. هذا ما يجب أن يعرفه نتنياهو، هذا الذي يتباهى أمام وزرائه وضيوفه بكل صفاقة ووقحة. لقد اجتمعت بنتنياهو مؤخرا مع عدد من الصحفيين، والكلام هنا لكاتب المقال. لقد اجتمعت بنتنياهو مؤخرا مع عدد من الصحفيين، وقد سجلت له بشكل سري من خلال جهاز هاتف المحمول حديثه كاملا. وها أنا ذا أفرغ لكم ما قاله نتنياهو لنا بكل صفاقة. اقتباس: أنا من يمسك بمقاليد الحكم في أمريكا، والرئيس ترامب هو مجرد دمية بيدي. أنا صاحب القرار في البيت الأبيض، في البنتاغون، في وزارة الخارجية. أنا من يحكم أمريكا. ويشير إلى طاولة مكتبه ويقول: من هنا أصدر القرارات التي تؤثر على العالم. ترامب معلق بألف قضية جنائية وفضيحة جنسية، وكل هذه الملفات بيدنا، لذلك كل قراراته نكتبها له وهو فقط ينطق بها. ترامب
غبي جدا، ونحن من صنعناه. لم يسمع بالعرب والشرق الأوسط قبل أن يصير رئيسا للولايات المتحدة، لذلك نحن من نوجهه بخصوص هذه المنطقة. وزير خارجيته روبيو شخص ضعيف، لذلك وزير الخارجية الحقيقي هو جارد كوشنر اليهودي. صهره هو اليوم أقوى شخص في الخارجية الأمريكية، ومعه بعض المطورين العقاريين زملاء ترامب كستيف ويتكوف وتوم باراك، كلهم عبارة عن أصحاب دكاكين عقارية. أنا شخصيا من شغلتهم مخبرين لي عند ترامب، وهم مسؤولون أمامي أكثر مما هم مسؤولون أمام ترامب. حتى نائب الرئيس جي دي فانس كان يتصل بي من إسلام أباد، ولا يتصل برئيسه ترامب أثناء المحادثات مع الإيرانيين. وزير الدفاع الأمريكي بيت، مجرد مذيع تلفزيوني، صار وزير دفاع أكبر قوة عسكرية في العالم، وهو لا يعرف الشرق من الغرب بالجيوش. نحن من نعطي الأوامر للجيش الأمريكي، ضباطنا هم الذين يعطون الأوامر بقصف إيران وكل مكان نحتاج لأن نقصفه. إنهم خدم للشعب اليهودي، يعلنون أنهم صهاينة أكثر منا، هل تلاحظون ذلك؟ بخصوص إيران، لو كان القرار بيد ترامب لعقد صفقة معهم، لأنه شخص فاسد ومن السهل شراؤه. يعطونه قليلا من النفط والمال، يصير خاتما بين أيديهم، لذلك نحن ملفاتنا تلتف حول عنقه، ولا يتجرع على الخروج عن الخط الذي رسمناه له. نحن أعداؤنا ليس العرب، العرب هم أصدقاء المشروع الصهيوني منذ وعد بلفور. عدونا الحقيقي هو إيران. إيران هي التي تردد الموت لأمريكا وإسرائيل، لذلك حربنا مع الإيرانيين حرب وجودية، إما نحن أو هم. لقد شرحت لترامب وجهة نظري واقتنع بها تماما، قلت له علينا أن نسقط النظام الإيراني بأي شكل من الأشكال ولو بعد حين، يجب ألا نكل أو نمل، يجب الاستمرار بضرب واستنزاف إيران، مصادرهم محدودة مقارنة بمصادرنا، إنهم تحت الحصار منذ نصف قرن تقريبا، لكنهم حتى الآن صامدون. الخطة اليوم هي استنزاف إيران، دعهم يضربوننا ويضربون دول الخليج. دول الخليج التي تأوي القواعد الأمريكية، هذا لا يؤثر على دولة إسرائيل. مع الوقت ستستنزف إيران، وسيسقط النظام الإيراني إن عاجلا أم آجلا، مهما بدت إيران قوية وصامدة وشعبها متماسك. علينا ألا نيأس، يجب الاعتماد على الأكراد ونجند منهم جيشا لمساعدتنا في غزو إيران. أكرر القول، إن قوتنا هي بسبب وجود عملاء لنا حول العالم، نحن وحدنا غير قادرين على هزيمة إيران عسكريا، ولا نستطيع غزوهم بريا، لأن جيشهم قوي ومتماسك، ولديهم أكثر من جيش، حرس ثوري، قوة القدس، القوة الجوفضائية، القوات البرية، كل واحد من هذه الجيوش هو جيش بحد ذاته، ويمتلك القدرة على خوض حرب لوحده. وأهم من كل ذلك، فإنهم يصنعون الأسلحة المتطورة بأيديهم، ولا يحتاجون مثلنا لاستيرادها. وقد نجحنا في تحييد روسيا والصين،
وحذرناهم من تقديم أي مساعدة لإيران. لو تحركت الصين أو روسيا مع إيران ضدنا لوقعت الكارثة. أسلحتهم متطورة أكثر، وسيغرقون كل سفن وحاملات الطائرات الأمريكية بضربة واحدة، وهذا ما كنا نخشاه. نحن في خطر حقيقي، إن امتلكت إيران سلاحا نوويا خسرنا الحرب. وعندها اعلموا أن إسرائيل ستكون في الساعات الأخيرة من عمرها. انتهى الاقتباس. يقول كاتب المقال: وهكذا أكون قد نقلت لكم حرفيا ما يقوله نتنياهو، فأي متغطرس وتافه وحقير هذا المارق المجرم. أخيرا أقول إن إسرائيل في خطر، وبقدر ما هي توغل في التطرف بقدر ما تعجل في نهايتها. الشعوب الغربية الأمريكية والأوروبية صاروا يكرهوننا. الجيل القادم سيعلن العداء والقطيعة معنا، ولن تنفع حينها كل المليارات التي ننفقها لشراء ذمم المسؤولين الغربيين. ترجمه عن اللغة الإنجليزية ناصر محمد الماغوط. المقال للكاتب الإسرائيلي اليساري ديفيد بن حيم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام تقدم.
2: سام في أسبوع.
3: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
2: سام في أسبوع، إعداد وتقديم هاشم الدرة. يشارك في الإعداد طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج. سام في أسبوع، إشراف الإدارة العامة.
4: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
5: في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى تتجلى ملحمة زلزلت كيان العدو وكشفت حقائق الصراع وأسقطت أقنعة الشعارات الزائفة، واضعة الأمة أمام امتحان التاريخ والضمير. وعلى امتداد عامين من الإبادة والحصار والتجويع، سطر الشعب الفلسطيني أسطورة الصمود فيما انكشفت المنظومة الغربية في تناقضها الصارخ بين ادعاء الإنسانية وممارسة العدوان، وبين خذلان المتخاذلين وتواطئ المتواطئين. برز محور الجهاد والمقاومة في اليمن وفلسطين ولبنان والعراق وإيران، شهدا على أن إرادة الشعوب قادرة على مجابهة الطغيان الذي تصدره العدو الصهيوني الأمريكي وذيلهم السعودي.
6: في الذكرى السنوية الثالثة للعملية المباركة الكبرى طوفان الأقصى، نتوقف عند هذه المحطة التاريخية المهمة من جهاد الشعب الفلسطيني المظلوم، والتي بقي لها امتدادها واستمرت نتائجها ولا تزال قائمة في واقع الحال. توقف عندها لاستلهام الدروس والعبر والتقييم لواقع الأمة والتذكير لأنفسنا وللأمة من حولنا بالمسؤولية الكبرى تجاه القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية، والموقف من العدو الذي هو عدو للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، عدو لأمتنا جميعا، العدو الصهيوني. في هذه المحطة حينما نأتي إلى تقييم تلك العملية المهمة والكبرى والمباركة، نجد أنها أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني لفلسطين العزيزة. كانت هي أكبر عملية جهادية في مستواها وفي حجمها وفي تأثيرها وفي صداها العالمي، نفذها الشعب الفلسطيني ومثلت نقلة كبيرة في الأداء الجهادي للشعب الفلسطيني. وكانت عملية ناجحة، قوية، محكمة، متقنة، ذات فاعلية عالية وتأثير كبير، هزت كيان العدو الإسرائيلي هزة كبرى غير مسبوقة. ولهذا بادر العدو الأمريكي وهو أداة للصهيونية العالمية ومعه أدوات الصهيونية في الغرب، بادرت معه بريطانيا، بادرت معه فرنسا وألمانيا والدول الغربية من أجل إنقاذه، لأنه كان في موقف اهتزاز كبير جدا واضطراب واضح، وكان تأثير العملية على واقعه العسكري والأمني والسياسي تأثيرا كبيرا، حالة الاضطراب الكبير والفزع الهائل والحالة التي اتجه أولئك في الغرب أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في المقدمة، اتجهوا من واقع الشعور بمدى تأثير تلك العملية على العدو ومدى حالة الاهتزاز الكبير في واقعه والاضطراب الكبير والتأثير البليغ للعملية. العملية بذلك المستوى، بتلك النقلة، بذلك الأداء الكبير، بتلك الفعالية العالية، أتاحت فرصة لأمتنا الإسلامية بشكل عام، وفتحت لها أفقا مهما جدا في الميدان في الواقع بالفعل، وأثبتت أن الشعب الفلسطيني في مستوى أدائه الجهادي هو على درجة عالية من الإتقان، من الفاعلية، من الاتجاه الجاد، من التخطيط المحكم، لديه الجدارة العالية لأداء مهمته الإسلامية والإنسانية في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في مواجهة عدو يحتل أرضه وينتهك حرمة المقدسات وهو عدو للأمة بكلها. فكانت فرصة حقيقية لكل الأمة الإسلامية أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده مساندة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة، وذلك هو واجبها الإنساني والإسلامي والأخلاقي والقيمي، وذلك أيضا يتعلق أيضا بمصلحتها الحقيقية وبأمنها القومي بكل الاعتبارات. فكان واجب الأمة بكلها أن تساند الشعب الفلسطيني وأن تبادر على الفور لتقديم كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني، كل أشكال الدعم له. لكن الذي حصل أن الذي بادر بكل اهتمام وبأعلى مستويات الاهتمام بالدعم والمساندة للعدو الإسرائيلي الذي هو في موقف الباطل المحتل الغاصب المجرم الظالم، هم الغرب، هي أمريكا، أدوات الصهيونية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بادروا بكل اهتمام في موقف الباطل بجدية كبيرة أمريكا إلى حد الشراكة الثانية.
4: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
5: في ذكرى جريمة الصالة الكبرى تتجدد ذاكرة الدم اليمني شاهدة على فظائع العدوان وعلى استباحة الأطفال والنساء والمنازل والأسواق التي ليست إلا وجها من وجوه الإجرام السعودي الذي لا تمحوه الدعايات ولا تبرره التحالفات، غير أن شعبا صاغ الإيمان هويته وروى الصبر جذوره، لا تكسر إرادته المجازر ولا تشتري كرامته الأموال ولا تخضعه جيوش الطغيان، بل تزيده المظلومية بصيرة بعدالة قضيته وصلابة في الدفاع عن أرضه وحريته وكرامته.
6: نحن اليوم في ذكرى جريمة كبيرة، مجزرة كبيرة من جرائم العدو المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني، جريمته بالاستهداف لعزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء، جريمة رهيبة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 1000 إنسان يمني في تلك الصالة. العزاء في اليمن مناسبة اجتماعية وكذلك في الإسلام بشكل عام، ومما شرعه الله في الإسلام للمسلمين العزاء حينما يكون لهم ميت أو شهيد. وفي اليمن تحظى هذه المسألة باهتمام اجتماعي كبير، فكان هناك حضور كبير في عزاء آل الرويشان. وعندما، وهذا كان في العام 2016 في هذه الذكرى، عندما اجتمع الناس وامتلأت تلك الصالة بالحضور من أبناء المجتمع اليمني من كافة أطيافه، قام العدو المعتدي السعودي بالاستهداف لذلك التجمع الكبير من الناس من أبناء المجتمع اليمني بالصواريخ، وعمل على قتل أكبر عدد ممكن. هذا هو هدفه من الاستهداف للتجمعات في المناسبات الاجتماعية والمناسبات الإسلامية، واستمر في ذلك في الاستهداف لعدة مناسبات من هذا النوع، مناسبات عزاء وكذلك مناسبات أفراح في أعراس ونحوها، استهدف الكثير. بالأمس كانت أيضا ذكرى، أو في هذا الأسبوع نفسه بحسب التاريخ الميلادي، كانت هناك أيضا ذكرى لجريمة كبيرة ارتكبها العدو في الاستهداف لعرس في سنبان بمحافظة ذمار، وكذلك جريمة كبيرة أسفرت عن استشهاد 49 شهيدا وشهيدة، يعني بينهم أطفال ونساء، عرس، وجرح 70 آخرين، وجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا. ما من يوم بحسب الأيام وبحسب الأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني. أليس هذا من الإسراف الكبير في الدماء؟ وأصر على الاستمرار في ذلك عاما بعد عام. نحن الآن في العام 12 منذ بداية عدوانه في العام 2015 ميلادية، وهو يصر على مواصلة العدوان، على مواصلة الحصار، على ممارسة الجرائم الكبيرة جدا بحق شعبنا العزيز. ولهذا هناك جرائم كثيرة، من بينها ومن أشهرها ومن أبرزها جريمة قنبلة عطان، قنبلة من الأسلحة المحرمة دوليا، وهذا واضح المشهد بنفسه لانفجار تلك القنبلة التي أطلقت في العاصمة صنعاء، وكيف كان حجم التدمير الهائل جدا، واضح أنها من القنابل، يعني من الأسلحة المحرمة دوليا، ونتج عنها جرائم كبيرة، يعني عدد كبير من الشهداء والجرحى والدمار الهائل في مساكن المواطنين. جريمة المعتدي السعودي في الاستهداف لحافلة أطفال ضحيان، حافلة مليئة بالطلاب أطفال، واستهدفهم وسماهم آنذاك خبراء عسكريين، وتجلت الحقيقة الدامغة بأن الحافلة تحمل طلابا وأطفالا وليس خبراء عسكريين. جريمة الاستهداف لعرس في ذمار، جريمة الاستهداف لعرس في بني قيس في حجة، وهو مشهد مؤلم أيضا من أبرز المشاهد المؤلمة والمحزنة. جريمة العدو في المخاب تعز، وجرائم كثيرة في تعز. جريمة العدو في الحديدة، جرائم في كل المحافظات اليمنية، يعني في العاصمة، في أمانة العاصمة، وفي محافظة صنعاء، في محافظة عمران، في محافظة صعدة، في محافظة الجوف، في محافظة مأرب، جرائم من هذا النوع التي هي جرائم توصف بمختلف التوصيفات، في محافظة أبين، البيضاء، دمار، الضالع، وريمة، والحديدة، كل المحافظات أو معظم المحافظات اليمنية شهدت من هذه الاعتداءات، لحج وغيرها، شهدت من هذه الجرائم التي هي جرائم توصف كما قلنا، منها ما يوصف بأنه جرائم ضد الإنسانية، منها ما يوصف بأنه جرائم حرب، منها ما يوصف بأنه جرائم كبرى، مختلف التوصيفات والعناوين. جرائم استهداف للناس وللمساجد، يعني ينتهك حرمة النفس البشرية المسلمة وحرمة المسجد وقدسيته، الاستهداف للناس في الأسواق وهكذا، وهو يواصل على هذا المنوال في جرائمه، الاستهداف الجماعي والاستهداف للأسواق والاستهداف للمساكن، للأحياء السكنية، بل كانت أول جريمة ارتكبها في بداية عدوانه على اليمن في 26 مارس 2015، استهدف الأحياء السكنية بصنعاء وأسفر الاستهداف عن استشهاد عدد من الأهالي من الأطفال والنساء والمساكين.
4: سام في أسبوع
5: في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، صدحت صنعاء بموقف متجذر في وجدانها، مجددة العهد لفلسطين والقدس ومقدسات الأمة، ومؤكدة أن نصرة المظلوم مبدأ لا تبدله العواصف ولا تطفئه التضحيات. وفي مواجهة العدوان والحصار أعلن الشعب اليمني تمسكه بحريته وسيادته وكرامته، رافضا الخضوع لسياسة التجويع والإرهاب، ومشددا على أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، كما دعا الأمة إلى اليقظة تجاه مؤامرات تستهدف مقدساتها، وإلى جعل فلسطين بوصلة المواقف والحق ميزان الولاءات والمبادئ فوق المصالح والحسابات. حمود محمد شرف من ميدان السبعين.
7: في اليمن حين تدعو القيادة إلى الموقف تأتي الإجابة من الساحات. مليونية حاشدة ملأت ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وامتدت إلى مختلف المحافظات استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد تحت شعار ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان النظام السعودي وحصاره وبهتانه. الخروج الشعبي الواسع حمل فلسطين في راياته وهتافاته وجسد تمسك اليمنيين بموقفهم في مجابهة الظالمين المعتدين، وهو ما عبر عنه في رسالته لنا عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي.
8: هدف الشعب اليمني للخروج في محافظة صنعاء وبقية المحافظات هي إيصال رسالة للعدو السعودي وللعالم كله أن الشعب اليمني بقضية وقضيضة يقف خلف قرار القوات المسلحة اليمنية في فرض معاتلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق أهدافها المتمثلة بإنهاء الحرب وإنهاء الحصار من قبل الطرفين.
9: من نشر الظالم في ظلمه؟
7: وكسابقاتها لم تكن مليونية اليمن مجرد تجمع جماهيري، بل رسالة شعبية واضحة تؤكد الموقف وصلابة الإرادة التي لم يكسرها العدوان والحصار السعودي ومجازره المستمرة بحق الأطفال والنساء، حيث أكد بيان المليونية أن فلسطين حاضرة في وجدان اليمنيين وموقفهم، وأن الجهوزية الشعبية قائمة إلى جانب القوات المسلحة اليمنية لمواجهة التصعيد والحصار السعودي وبهتانه المفترى على الشعب اليمني وقواته المسلحة.
10: ونوجه دعوة للأمة العربية والإسلامية لاتخاذ موقف حازم تجاه كل المؤامرات التي يحيكها العدو السعودي مع الصهاينة تجاه أمتنا ومقدساتها، وكذلك لنؤكد استمرارنا في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضرب تحشيدات العدو السعودي حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار والظلم والمعاناة عن شعبنا وانتزاع كل حقوقه المشروعة من قبل العدو السعودي.
9: الجهاد الجهاد.
7: هكذا اختصر المشهد اليمني رسالته: استنفار شعبي يواكب الجهوزية العسكرية واستعداد ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لمواجهة ما قد تفرضه المرحلة من تحديات، مع ثبات متجدد في نصرة فلسطين ومحور الجهاد والمقاومة. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
2: سام في أسبوع.
5: تتربع قناة الجزيرة على مساحة واسعة من التضليل في المشهد الإعلامي العربي، وتمتلك من النفوذ والانتشار ما يجعل كلمتها قادرة على تشويه الوعي وتوجيه الرأي العام وصناعة الصور الذهنية عن الدول والشعوب والأحداث. وتكمن خطورة التضليل الإعلامي الذي تضلع به هذه القناة الخبيثة في قدرته على إلباس الوقائع ثيابا تخدم أجندات أعداء الأمة، وإبراز طرف في صورة الضحية وإغراق الطرف الآخر في ظلال الاتهام، حتى تختلط الحقيقة بالدعاية وتضيق حقوق الشعوب وسط ضجيج الخطابات المتنافسة. وتظل قيمة قناة الدسائس الحقيرة هذه كقيمة أي مؤسسة إعلامية مرتهنة للأجندة الصهيونية الأمريكية مهما تعاظم شأنها وتأثيرها، لأنه حتى فيما يقولونه من أمور قد تكون صادقة أصبحوا كاذبين ولا يعتنى به ولا يعتد. المجاهدان حمود شرف وعبدالله الحيثي في وجمع شوام.
11: الله لا يهدي من آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. قناة الجزيرة ينطبق عليها هذا الوصف. والنظام القطري، وأنا أقول لكم النظام القطري والنظام الباكستاني والنظام التركي من أجل نكون مستعدين ومتهيئين وجاهزين وفي تعبئة وجهوزية كاملة سينزلقون في العدوان على اليمن إلى جانب السعودي، عشان لا نقول ها وذكروا وتسرحوا عدم بترددوا متجعي، لكنهم لأنهم طغى، لأنهم من الذين ظلموا. ويقول الله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، مش نار آخرة، نار الدنيا. نار العذاب، الآلام، نار القتل والجراح والدمار. هؤلاء ظالمون، هذه أنظمة ظالمة عميلة مرتهنة. أرحم الراحمين، أي دهدهم مثل ما دهدها النظام السعودي لا بين يدينا. نقتص للإسلام والمسلمين كلهم باستثناء النظام الباكستاني. إذا عاد في خير، ما لو كان في خير إنه خلى عمران خان ما حبسه رئيس الوزراء الباكستاني الذي يناصر القضية الفلسطينية وقام ضد، وقف ضد العدوان على اليمن، حبسوا وأسقطوا ودفعوه رئيس وزراء ثاني، فعلوا الدنبع. إذا سمعتوا قناة الجزيرة في يوم من الأيام وهي تقول، ونستمع الآن إلى كلمة وخطاب تلفزيوني مباشر لسماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قائد المسيرة القرآنية حفظه الله، ونفوسنا جميعا هنا العاملين في قناة الجزيرة نفوسنا له الفداء. ننتقل إلى الخطاب. إذا سمعتهم بيقولوا هكذا لا تصدقولهمش، لا تصدقولهمش، لأن الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، بيكلم النبي، بيخاطب النبي، الله بيخاطب النبي في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. والله ما كان قصدنا، والله إن إحنا إن خلي يضغطوا علينا، أقسم والله يا شعب اليمن إن إحنا كنا معاكم ما بالله خلي، والله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. قال الله ولا الذين يموتون وهم كفار، ولا بدي شهادتين ساع فرعون وبيغرق خلاص، الآن وقد عصيت الآن يا قناة الجزيرة بعد 12 سنة، وتخيلوا ما تزال ضدنا، ما تزال تكذب. أما الكذب حق هذا المرحلة أقسم بالله أنه الفجور بعينه. رسالة نسمعها من زميلنا الإعلامي في قناة المسيرة القرآنية، قناة المسيرة الإعلامي المجاهد البطل الذي وصل إلى شاشة قناة المسيرة من ميادين العزة والبطولة والكرامة مثخنا بجراحة في مثارس الجهاد، حسين فايع.
12: السلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على محمد وعلى آله. في عجالة سأسرد عدد من النقاط بخصوص قناة الجزيرة والإعلام المضلل، وما يفترض أن نتناوله في الإعلام الوطني، وما يفترض أن يتناوله الجميع، خصوصا في هذه الوضعية التي نخوض فيها حربا شرسة مع عدو العدوان ومكينتها الإعلامية. أولا وعلى عجالة، في عدد من النقاط السردية أو الرواية، من المعروف بأن قناة الجزيرة والمكينة الإعلامية التابعة للعدوان تعتمد على سردية ذات بعد مناطقي وذات بعد طائفي أيديولوجي، يعني طوال الفترة الماضية تحاول إذكاء هذه النغمة الطائفية سواء في تعز أو في بعض المناطق التي في الساحل الغربي أو حتى في مأرب. وهذه الأسطوانة المشروخة هو جزء من المشروع الأمريكي التي بدأت به الجزيرة وكانت العمود الفقري فيه في الناحية الإعلامية منذ العام 2011 في تغطيتها للجماعات التكفيرية ودعمها لهم. اليوم يحاولون استنساخ المشروع التكفيري والغطاء الإعلامي الذي قدموه في سوريا، معتقدين بأن الخطة التي نجحت في سيطرة الجماعات التكفيرية على سوريا ستكون ناجعة وناجحة في اليمن. من الواجب علينا في هذا الصدد أن يكون السردية التي تقدم سردية قوية تعتمد على الشواهد، وهما ظهر اليوم في خطاب السيد في استدعائه لجريمة الصلاة الكبرى لتقديم جرام العدو السعودي.

0: انتصارات شهد على عظمتها العدو قبل الصديق، بأن ظل العدو يدعي أن انتصارات القوات المسلحة اليمنية في هذه المنطقة ضرب من الخيال، بما تم من تجهيز من الأموال والرجال والعتاد كلها تبخرت في بضعة أيام وأصبحت بيد رجال الله الذين تسلحوا بالإيمان بالله وبقضيتهم العادلة، في مقابل من تسلحوا بالمال السعودي والسلاح الأمريكي الإسرائيلي وبفكر وهابي استفادت منه قوى الاستكبار العالمي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي أقامت تحالفات مع أنظمة خارجية وقوى محلية وفق حسابات المصالح الاستراتيجية الأمريكية التي ضربت عصفورين بحجر واحد، استنزاف الأمة الإسلامية ماليا وبشريا وتقوية عدوها الصهيوني دون أن تخسر جنديا أمريكيا أو صهيونيا واحدا في معركتها مع هذه الأمة. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين.
1: ما حدث في الساحل الغربي لا يستطيع الإنسان أن يصفه إلا بأنه آية من آيات الله، آية من آيات الله. يعني كم حشد الأعداء وكم جند الأعداء طيلة الفترة السابقة 8-9 سنوات، هم في حالة إعداد واستعداد وتجنيد وأموال، حتى إن بعض الأقوال تقول إنهم اشتروا السلاح في الساحل الغربي بأكثر من 10 مليار دولار. يعني كم جمع الذين جمعوا وحاصروا الشعب اليمني مما كانوا يعني يعترضونه في الساحل الغربي ويساطرونه، وما اشتروهم بأموالهم وأنفسهم وأموال السعودية وأموال الإمارات وأموال أمريكا وحضور إسرائيل والتدريب والتأهيل والإعداد والاستعداد والتحريض إلى آخره. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن وعد الله حق، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ولا شيء قبله ولا بعده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما أحلم الله، ولا إله إلا الله ما أقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أتى المجاهدون فأخذوا السلاح الذي أكد عليهم وسوطر عليهم وأخذوا فوقه أضعافا مضاعفة. أليست هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى الكبرى التي يقف عندها الإنسان تعجبا وإجلالا لله وتعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى؟ طبعا ما كان الأمر بيد مجاهد ولا قائد ولا شيء، إنما الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، إرادة الله جل جلاله. وهنا يستحضر الإنسان قول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهذه إرادة الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. نزلت في قوم أعدوا العدة، كما قيل في شأن أبي سفيان وغيره ممن أعدوا العدة لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن العام لا يبصر على سببه، لأن الآية وإن حكت موقفا معينا إنما أردت أن تحكي كل ما يمكن أن يحصل في المستقبل إلى قيام الساعة من جهة الظالمين والفاجرين والطغاة والمجرمين أيا كانوا، حتى لو تلبسوا بالإسلام كما قال في كلمته السيد بالأمس: سواء من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الارتصام. قيل إنها نزلت في الأخنس بن شريق، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أحبك، والله العظيم إني أحبك، وأنت أفديك بنفسي وبروحي وبمالي. وهذا الكلام تجده عند المتزلفين والمنافقين والمداهنين، تجد مثل هذا الكلام ونزل في شأنه. لكنه عندما تمكن قتل النفس المحرمة وأحرق الزروع وأهلك الضرع سواء والحيوانات التي للمسلمين، عندما يتمكن سيفعل هذا وأشد من ذلك. لكن كما قلت لكم الآية لا تبصر على سببها، نزلت كحكاية عامة أن من الناس من هو على هذا النحو، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يقول إنه يدعو إلى السلام وأنه يبذل المساعي الكبرى في سبيل إصلاح ذات البين، وما أصلح ذات البين بل أفسد ذات البين وفرق جماعة المسلمين بالفتاوى التكفيرية بالتضليل. ما من موطن يذهب إليه الفكر الوهابي إلا وحدثت فيه النزاعات والمشاكل. عاش اليمن قرونا من الزمان والناس فيه شافعية وزيدية، وهم إخوة متحابون متآلفون متوادون، وزوجوا بعضهم بعضا، يزور بعضهم بعضا، يصلي بعضهم خلف بعض. ما سجل في اليمن مساجد خاصة للشيعة أو للزيدية، مساجد خاصة للشافعية، الكل كانوا يصلون كإخوة وكمؤمنين بقيادة واحدة. لكن جاءت النزعة الوهابية، فرقت الناس، يعني عقدت الناس، شحنت صدور الناس، أوغرت صدور الناس، دعت الناس إلى التكفير والتفسيق، بنوا مساجد بمراكز كما يقال علمية، فرقوا من خلالها التكفير والتفسيق والتفسير، حتى حصل ما حصل مما رأيتموه وشاهدتموه من التفسيرات الإرهابية والانتحارية التي حصلت في بلادنا والكل يعلمها. هذا كله نتيجة الفكر الوهابي، نتيجة التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل. تحيي المولد النبوي قالوا بدعة، تحيي الإسراء والمعراج قالوا بدعة، تحيي سواء الهجرة النبوية قالوا بدعة، تفعل كذا قالوا بدعة، تقرأ آية الكرسي بعد الصلاة جهرا قالوا بدعة، تقرأ ياسين على الموتى قالوا بدعة. هكذا حدث بعدها الشحن الطائفي والمذهبي، مما تولد في نفرة من الناس، واستقطبوهم منذ نعومة أطفالهم وخرجوا على هذا النحو، وهم أشداء على المؤمنين أذلاء على الكافرين.
2: سام في أسبوع
3: أنا الشعب.
0: في جبهة تعز تتشابك ميادين المواجهة وتتراكم أعباء العدوان بما تحمله من قوة السلاح وضغط الحصار وضجيج الإعلام وتضارب الروايات الكاذبة. وفي خضم هذا المشهد تظل قيمة أي خبر مرهونة بما تثبته الوقائع الموثقة على الأرض وبما يترتب عليه من حماية للأرواح وصون لكرامة المدنيين وتخفيف معاناتهم، وهو ما تفعله القوات المسلحة اليمنية. فالميدان هو سجل الأحداث الذي يستحق القراءة المتأنية، والإعلام مسؤول عن نقل حقائقه بأمانة بعيدا عن التهويل وتزييف الوقائع وتضليل الجماهير. أما الادعاءات مهما ارتفعت نبرتها وتعددت منابرها فتظل محتاجة إلى أدلة تكشف حدودها وتضعها أمام ميزان الحقيقة. وستبقى تعز بأهلها وما تحمله من آلام وتضحيات شاهدا على أن كرامة الشعوب وحقها في الأمن والعيش الكريم هما الغاية التي ينبغي أن تتقدم على حسابات مملكة الشر السعودية التي تقودها أمريكا بدفع من الكيان الصهيوني المجرم. الإعلامي القدير الأستاذ محمد منصور في أنا الشعب.
4: تعود كل يوم، تعود أرض إلى الخريطة الوطنية الإيمانية اليمنية. كل يوم يطرد السعودي، يطرد أثره، يطرد قراره، تطرد فلوسه، تطرد أوهامه، تطرد عن جهيته. آخر الأخبار تحرير مديريتي المواسط والمعافر في محافظة تعز. طبعا المديريات تعود سريعا في تعز، أولا لأداء القوات المسلحة، والشيء الثاني للدور اللي بيقوم به أبناء تعز، سواء كان المقاتلين أو الفعاليات، العلماء والمشايخ اللي لازم نتوجه لهم بتحية، لعبوا دور كبير. لذلك بتشوفوا الصور عندما يتم تحرير مدينة، بتشوفوا الناس، الحياة بتعود في دقائق على طبيعتها. الناس عانت كثيرا من ويلات المرتزقة ومن ويلات السعودية، والقوات المسلحة لا تستهدف في المناطق المحتلة لا الأرض ولا الناس، الاستهداف هو للوجود السعودي. والمرتزقة الذين يرتضون لأنفسهم أن يكونوا جزءا من المشروع العدواني للسعودية هم الذين يستهدفون، مع فتح باب للعودة. أي واحد حتى هو في المعركة بيرفع بندقهم سلم في طريق آمن ويروح بيتهم. أعلى درجات يعني الأداء العسكري والسياسي والإعلامي والديني في اليمن لا نظير له في العالم يا رجل، لا نظير له في العالم. يعني مستوى الخسائر في المديريات اللي بتتحرر من البشر تكاد تكون صفر. ما في قذيفة من قذائفنا سقطت في دكان أو في أبودر. استهدافاتنا لتكتلات عسكرية، حشود عسكرية، وهي سعودية، لأن المال سعودي والقرار سعودي والتخطيط سعودي والغارات الجوية سعودية. طيب، يوم الاثنين الماضي تاريخ 5 أكتوبر كان يوما كبيرا، يوما يمنيا كبيرا، أظهر فيه اليمن مستوى الإرادة التي يتحلى بها، مستوى الشجاعة، مستوى الإيمان، مستوى الثبات. كان يوم كبير لأنه يوم الاثنين الماضي نجح اليمن في إسقاط 3 أنواع من العدوان في يوم واحد. يوم الاثنين كان في عدوان عسكري قطته 100 طائرة، بقول لكم إيش كان يهدف هذا العدوان، وكان في عدوان سياسي تزامن والطائرات بتقصف في اليمن، كان في خبر جاي من الرياض بدء تفعيل حلف الريال، مش حلف مكة. أنا أرجو من الناس جميعا أن لا نقول حلف مكة، لأن مكة أقدس من أن تكون جزءا من هذا الإجرام، هذا حلف الريال السعودي. وكان في عدوان أكبر برغم ضخامة العدوان العسكري، إلا أن العدوان الإعلامي كان أعلى. نجح اليمن في ساعات، وكان العمود الفقري لهذا العدوان الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة في رأس العارة. الصورة أمامكم الآن، رأس العارة، العمود الفقري للتحرك ضرب في رأس العارة. طبعا تتخيل 100 طائرة عسكرية تقلع من قواعد سعودية، وتحرك بري، عملت قواتنا المسلحة سريعا خطة استدراج إلى أن تجمعوا في مكان رأس العارة، فتم ضربهم بعنف شديد. يعني المستشفيات مليانة، والسعودية نقلت جرحاها فقط. شوف حتى عنصرية في الدم، لأن في رأس العارة في قتلى سعوديين وفي قتلى من حلفاء السعوديين، والحليم تكفيه الحشارة، مش من المرتزقة، لا من الحلفاء، من العالم الإسلامي. احنا منتظرين هذه الدول تعلن عن قتلها. السعودية انقذت أصحابها بطائرات، لا السعودية ولا تركت المرتزقة على الجرحى. أكثر من 200، إيش 200؟ يعني أنت بتتحدث عن مئات بين قتيل وجريح. تم إخماد هذا التحرك البري في رأس العار.
2: سام في أسبوع.
0: حملة التعبئة والحشد، حي على خير الرجال. تستأنف استقبال جميع شباب ورجال اليمن الأبطال الراغبين في الالتحاق بالدورات العسكرية والثقافية المدمجة المؤهلة للانضمام إلى مجاهدي القوات المسلحة اليمنية في جبهات العزة والكرامة ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. ولكل من يرغب في اغتنام فرصة وجوده على قيد هذه الحياة والالتحاق بهذه الدورات، كل ما عليه القيام به أن يرسل من جواله البيانات التالية في رسالة نصية SMS إلى رقم الحملة 776-33-45، اسمك الرباعي، عمرك، على أن يكون فوق 18 عاما، والمحافظة والمديرية.
5: الرجال مواقف،
6: إذاهم رجال صح وأنا في الميدان، وأنا لحب ولا نحب من أعلى سعود اليهود الخونة،
5: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
7: تبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة،
5: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
7: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
5: حي على خير الرجال.
7: كل ما عليكم
5: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
7: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
5: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
8: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا لهنا لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
10: ما مش مؤمن في بيته،
11: قلت في المكان ما به.
12: معنا رجال يا هل بلادنا، ومعنا رجال أسفينا دم أسفين يقيمة.
5: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
2: سام في أسبوع
13: يمني.
0: حين يصبح المال بوابة للارتهان وتتحول المصالح الخارجية إلى بوصلة توجه السلاح، تقف الأوطان أمام واحدة من أشد صور الاستنزاف قسوة، وتختلط حسابات نفوذ الأعداء بدماء اليمنيين وأوجاعهم. فالوطن أمانة ودماء أبنائه حرمة، والسيادة مسؤولية لا ينبغي أن تخضع لسطوة المال أو إملاءات القوى المتنفذة التي تخدم مشروع العدو الصهيوني، الذي لن يستثني أحدا من وحشيته، حتى الذين بسطوا وجوههم له ليدوسها حتى لا تتأذى قدماه من الشوك. اليمني الحر الأستاذ محمود خليل.
14: احنا الآن تحت أمر الواقع، حصار، حرب، حصار بري بحري جوي، يحاول يخنقونا بأي وسيلة. هذه اللي هما العرب اللي كنا في يوم من الأيام نتلهم الصدقات عبارة عن البر والقمح والشعير، وكنا نسطر لهم مجان، يعني صدقة يعني مكرومة مننا احنا اليمنيين دول الخليج. تلك الأيام ما كانش يقول ما يأكلوا، فبدل ما يردوا لنا الجميل بجميل لا، ردوه ببشاعة بقباحة، يخلونا نتحارب بيناتنا البين. ويجي يقول لك بعدين لا، هذا شأن يمني داخلي. شأن يمني داخلي إيش؟ اليمني يقتل أخوة اليمني عشان هكذا بس، لأنه شأن داخلي؟ ولا في من بيحرض هذا الجانب ضد هذا الجانب؟ أكيد في تحريض. يعني أنا لما شفت القصر حق أحد الأخوة اللي في الشرعية وشفت بيته، يعني الديوان بس الواحد يخده صالة أفراح أكبر من صالة الأفراح عندنا، أكبر بكثير. يعني هذا منين طبعا؟ هذا لأنه بيروح يأخذك، لأنه ماسك منصب كبير، بيأخذ ب100,000 ل200,000 ريال سعودي. هذا المدير العام بيأخذ 25,000 ل30,000 ريال سعودي. طيب ليش السعودية بتدفع لكم هذه الأشياء على سواد عيونكم، ولا عشان تريد منكم أشياء وتنازلات في أرضكم وفي ثرواتكم وفي؟ يعني الآن السعودية بدأت تدخل من وراء الخراخير، هذه منطقة الخراخير إلى ما قبلها ناحية السعودية، هذه أراضي يمنية زي الربع الخالي. الربع الخالي أرض يمنية، ما بيش السعودية فيه ولا شيء. البحر العربي اللي كان محيط به كله اليابسة كلها كانت أراضي يمنية. أنا ما بقولش كلام هذا من عندي، اقرأوه اقرأوه في كتب التاريخ وعتعرفوا. كان اسمه البحر اليماني، مش البحر العربي، البحر اليماني أو البحر اليمني هكذا، لأنه كان كل اليابسة اللي حوالينا البحر اليماني كانت كل الأراضي يمنية. ارجعوا للتاريخ واعرفوا. يعني ما نتو إحنا نريد استرجاع أرضنا كلها، يعني الإمارات على البحرين، على ما الإمارات عادية إلا قريب كانت يمنية، يعني كثير. الربع الخالي حقنا، ما بيش بالسعودية فيه ولا سنتي. الآن شلته واستغلته، الآن وين زراعة وخضرة وماء، وهو غني بحوض الربع الخالي مليان بالمياه، يعني يكفي لعشرات السنين إذا لم تكن مئات السنين. فإحنا نريد حقنا إلى جانب أراضينا اللي هي جيزان ونجران وعسير وحدود الطائف، هذه كلها أراضي يمنية. أعطونا حقنا، ما هو موجود في قرائد الدولة العثمانية وتؤكدها الدولة العثمانية، ناخذ حقنا. يعني ما بقولش ادونا من عندكم أو عاش الله عليكم، لا ما نشتيش، ما هو حقنا رجعتوا لنا. حصار ورفعوه، تعويض للبنية التحتية اللي دمرتوها بمئات المليارات وعمرتوا، تعويض لمن قتلوا من المدنيين، يعني ما دعنكوش العسكر اللي حاربهم، المدنيين اللي قتلتهم وهدمتم بيوتهم على رؤوسهم. هذا مطلب حق ولا مش مطلب حق؟ مطلب حق. فإذن إحنا على حق، علينا أن نسترجع ما نمتلكه نحن يا يمنيين من أراضي ومن ثروات معدنية وثروات بترولية وغازية، وأيضا الأراضي اللي استولتوا عليها بأوامر من الملك العجل أو الدور العجل بريطاني.
2: سام في أسبوع دارها بشري.
0: يا بيلا والسفاه في هؤلاء المتزقوا وسيادهم، أن قد وصلوا في مستوى الكذب والبهتان، يشتوا يضحكوا على الطقون بشوي الصور، الكل داري أين انتجوها. يجي لك سرور العسكر في طقم، والطقم خاضي في خط محد داري أين هو، ولا هؤلاء خلدي غنم والقات. يا لطيف أدلة المتزقة، ما معاهم من أدلة في انتصاراتهم علاقيك قات، وما يشوش بسروا ما غنمها المجاهدين من درعات وأسلحة ورادارات، كلها رجعت من منفعة رجال الله، ما نقدر نشتريها بملايين الدولارات. كيف علم الله؟ الناصر هو نصره، مالك الملك القوي العزيز، أو ميانا بيل السلطان كبت بسر الأمور.
13: بنبشر الإعلام شقاء حق العدو مخليا لها حريقة الانتصارات والتصوي ويا كذب كذب الكذب يا لعب اللعب نا أمانه إحنا عرب وإحنا مسلمي يي يا مسلمي نا ما بش لنا كلمة واحدة ولا رأي ولا شوق ولا طريق واحد ولا حاجة إلا كل واحد بش كافي ظهر الثاني واليهودي والنصراني متفرج ما وذا الشقاب ما وذا التبو مسفى عقولكم ما عادوا من إسلام ما عاد أنتوا من مسلمي نا هذا الإسلام عندكم لا عاد شي واحد من اليهود ولا النصارى يشتي إسلام عيب سرف عالكم قدوا على ما هو أخرج له من تحت رؤوسكم إنها دولة بتشكى في ظهر دولة وكلهم مسلمي إنها جرائم قد فعلت السعودي في خلق الله لا يعلم بها إلا الله والعرب والمسلمين يسكتوا ولا حتى دولة يقولوا هي بس اليوم 12 سنة قد فعلتوا آفت الغفلة تفشع محاصرا له كم قد ماتوا من الحصاء كم قد ماتوا من قلة تغذية كم قد ماتوا أبرياء بين خراب ودماء والعرب قالوا هم عرب ومسلمين ومتفرجي لو ما دقم درت كذيك لا زلجنا صارخ ولا شي قامت الدنيا وحلقت وكذا يشتوي يستهتوا الكعبة لحد في حول الكعبة ولا حد يستهتوا الكعبة ولا هو فعلنا ولا يمكن نفعل الفعل هذا ولا يخرج مننا لو ما عاد باقي فينا عرق من الدين والقبيلة والإنسانية والحمية قال ولا بيش هذا والقتل كل علامة ما بدي بسرش ما بيوقع في الأقصى تيك والقتل عليه والقتل الثاني يا صاحبي على الضعفاء والمساكين نعرف ونقطع والمهم دي بسر الإعلام هذا كلل ونهار وهم شغالي كذا جرينا ذبابا كذا باب المندب في يدينا ها حيا والله حيا والمهم اشتوي مضوها وطلع سقلة وادياك بصمي لو ما بدي بسر إن لو ما عبش ما يبين واحد لا يقرح قلبه لا يقرح قلبه والناس بيصدقوا قلنا لكم قعوا أوادم هذا عدو بيستخدم أي وسيلة كانت المهم يشتي تنتعث من داخل إن أنا ولا جروا باب المندب خلاص قلنا علي معاه يدربي إن بالرجال دول صمحتي صدق رجال فعالة رجال مقاتلة قلنا لا شي طقم بيدرع الذحين قرب صاروخ ولا من هذا الشواء اسمع والوعد اسمع قال جروا باب المندب قال كذا جروا المخا قال التحية كل التحية لأحرار أبناء مدينة تعز لخصهم بالذكر على وقوفهم ولمن عيتجاوب في عدن اللي هو حر عيبين روحه الذي ما يقبلش لا أهانة ولا يوطي راسه عيبين نفسه في هذا المواقف هي الذي تسمي الرجال والرمح ويبتع بوله ما تسمع وقذا شلوا الدنيا وطرحوها بالكافهم لو ما تجي للواقع وإن ما بش من هذا الخبر وانت صارت يشتوي سووها كذب والعرب والمسلمين ولا محركة ولا الناس بيدخلوا بين الناس الناس بيفقوا بين الناس مش لهذا الدرجة متفرجي كيف هذا الأوادم يا خلق الله قلنا لا تقاتلين دمم ولا كلا بيهب واحد يفرع ويفك بينهم ولا ما هذا أوادم بيصيروا أوادم وكل يوم دم وكل يوم أهانة والمسلمين قالوا متفرجي قلنا ما نتفرج على شر ابتلاه الله به النصراني بيشتغل عباد الله وهو داخل بيته وإحنا ما وذا الدعوة علينا ما وذا الشيء علينا إنا لله وإنا إليه راجعوا حسبي الله ونعم الوكيل والخاتمة على المسلمين قال هم مسلمين يا الله فكنا كيف يفك رحم الراحمين والنية خاسرة النية عوجة وقل الواحد ما يسبر نيته عيسبر لعمل صلح النية ثمرة لكن قدوة البخت من نجمها البرد ما زدت في شي في علم الله على المسلمين هذولا يعلم عليهم السماء كيف في عند رحم الراحمين ما نقول لكم يا أصحابنا لا تصدقوا حقهم الإعلامات لا تصدقوش كم لهم بيرهبوا الناس بحقهم القنوات والإعلام والتضليل والفيسبوك هذا والتواصل الاجتماعي وهو لا ساعة كل كذب في كذب ونقد العالم مرقف تمام ومن ذهل من الانتصارات هذه وكبت وكل التوفيق أرحم الراحمين وكل قبول من أرحم الراحمين.
2: سام في أسبوع.
0: القلم في معركة الوعي سلاح الكلمة وراية الحقيقة وحارس الذاكرة من عبث التزييف والتضليل. به تنكشف الوجوه خلف الأقنعة وتسقط الروايات المصنوعة على مقاس المصالح وتستعيد الوقائع صوتها وسط ضجيج الدعاية. فكم من معركة حسمت الكلمة مسارها في العقول قبل أن ترسم ميادين القتال نتائجها على الأرض. وكم من أمة صانت هويتها بقلم واع وعقل بصير وحرف يأبى أن ينحني أمام سطوة المال وجبروت القوة.